0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: كل نهار سبت وحد معاكم انتوما مستمعينا. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم. اليوم سبت 10 أكتوبر 2026 وتوا 6 نتاع الصباح وتوا تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام كالعادة الصبحية. نعديوها مع بعضنا اليوم حتى العندلو. اليوم 6 ساعات وغدوة 4 سوايع. غدوة من 6 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الصباح. احنا ديما نحبوكم معانا في الصبحية وديما نقترح عليكم الأغاني وانتوما زادة اقترحوا علينا ونشكركم برشا. راهو كي تتفاعلوا معنا على الباج نتاعنا موزايكا فام زادة على الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام هذيك زادة ما تنساوهاش. يلا أنا عندي حنين نبدأ بيها وتغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب نهاركم أسعد ليالي.

0: 30 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. ناخذ فكرة على التوقعات الجوية متاع اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. السحب بتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض ويا ربي ديك الحمد، وتتراوح القصوى عامة ما بين 22 و 27 درجة، وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات، وتصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب كالعادة والعويد. ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هم يقولون على آخر تطورات وتفاصيل طقسنا.
1: ميتيو ميتيو صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
1: الستة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. ساعتنا الثانية ناخذوا فكرة على حوال الطقس، البارح ربي التأخير وشوفوا فين صبت الأمطار، إن شاء الله يا ربي بالنعمة وبالخير على بلادنا. والمعلومات هذه الكل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي، عنا زادة دقيقة حظ ناخذوها من عند فاطومة. نجيو للموزيكا، كلمات تغنيها ماجد الرومي.
2: اسمعوني حين يراقصني.
1: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند، هذه البرمجة الشتوية على موزايكا فام. الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايكا فام.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئاسة الحكومة تعلن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشان من ولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك، ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ البرنامج الذي أطلقته وزارة التجهيز والإسكان بهدف مساعدة في الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. وزارة التجهيز والإسكان أو وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يبحث أمس مع مدير مجموعة البنك الدولي بتونس مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل موفى السنة الحالية. في الشأن الدولي، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يشن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في حين أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. والمتحدث باسم التحالف يعلن فجر اليوم تدمير 136 هدفا عسكريا بمناطق السيطرة، مع تقديم إسناد جوي متواصل للقوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. الجيش الليبي يعلن أن أحد ألويته العسكرية ضبط أكثر من 1,300,000 حبة مخدرة عقب اشتباك مسلح مع مهربين في بلدة بجنوب شرق البلاد، أسفر عن إصابة 3 جنود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشتكي بشدة من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، وصفا ذلك بأنه قرار مشين ومحرج ترك وصمة عار على جبين النرويج التي تستضيف لجنة نوبل. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب جنوب بنما، ما أدى إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف الرحلات الجوية وخروج السكان إلى الشوارع، كما تسبب في حدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع ميرا ورفيق في صباح الخير ويكند.
0: في تونس صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة 22 دقيقة، يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه، لا تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الفاش

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح النور.
1: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزايك.
0: يعيشك نشكرك برشا. البارح ما شاء الله معناها ربي تأخيره في الليل،
1: الحمد لله
0: إلى كاملة أمطار. نحب نعرف هكا وين كانت موجودة هالأمطار هذية وهل بتتواصل؟
1: نعم، هو خلال اليوم الأمس كما كان متوقع معناتها كتل هوائية باردة في الطبقات العليا سامت في تشكل خلايا رعدية نشطة، وخاصة بمناطق الشمال كانت على الكميات. ببنزرت سجلنا 29 مليمتر، ببنزرت المدينة 22، برفراف بمطر 37 مليمتر، 52 بسجنان، هذه كانت على الكميات بولاية بنزرت. بباجة كانت 25 بباجة المدينة، 32 بنفزة، وكذلك بتونس العاصمة سجلنا تقريبا 11 مليمتر على كمية بتونس قرطاج، 16 بجهة منوبة، كذلك بجندوبة كانت في حدود 43 مليمتر بتبرقة، بريمتير 20، 36 بجندوبة المحطة، وبجهة الكيف كانت على كمية 22 مليمتر بقلعة سنان، القيروان كذلك الأمطار كانت حاضرة، كانت في حدود 16 بنصر الله، 18 بالحاجب، و34 بجهة السبيخة، بسليانة 18 مليمتر بسليانة المدينة، كذلك حتى وصلت إلى حدود سيدي بوزيد سجلنا 5 مليمترات، بزغوان كانت أعلى كمية 8 ببرمشارقة، وكذلك الأمطار كانت حاضرة بجهة سفاقس، بعض الأمطار ضعيفة في حدود 5 مليمترات بجهة سفاقس الغربية. الحمد لله عموما على الغيث النافع، تقريبا حتى درجة الحرارة انخفضت بالقديم خلال يوم أمس شفنا. نعم، خاصة في الفترة الصباحية معناتها سجلنا اليوم 18 درجة بتونس العاصمة، انخفاض واضح تقريبا في درجات الحرارة، وصل الفارق حتى 10 درجات فارق ما بين الأيام الفارطة اللي وصلت فيها الحرارة تقريبا 34-35 بمناطق الشمال، في حين يوم الأمس سجلنا حتى 24 درجة. بالنسبة لليوم يتواصل طقس مفرشك كما نقوله كما هكا، معناتها تقريبا السحب تبقى تتكاثف بين الحين والآخر، تعطي بقايا أمطار، معناتها التقلبات ما زالت موجودة على البحر، بالتالي معناتها المناطق المعنية بأمطار اليوم أو تشكل خلايا رعدية هي أقصى شمال، خاصة جهة بنزرت تبرقة، قد تشمل بعض مناطق من تونس خاصة الجهة الشمالية. بالنسبة للبحر، الردبان البحارة اليوم شديد الاضطراب فهائج بالشمال، هناك إعلان برياح قوية سار المفعول، ومضطرب ببقية السواحل، رياح غربية بالشمال والوسط وانقطاع شرقي بالجنوب قوية خاصة قرب السواحل، والحرارة تتواصل كما يوم الأمس أو أقل بقليل بالنسبة اليوم ما بين 19-24 درجة بالشمال والوسط، ما بين 25-29 درجة بقية المناطق. اليوم نسجلوا بتونس العاصمة كحرارة قصوى إن شاء الله 23 درجة. تبقى بالنسبة ليوم الغد بقايا بعض الأمطار بأقصى شمال وكذلك مناطق الجنوب الشرقي، ومع ذلك سحب عابرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتواصل طقس استقرار إن شاء الله إلى غاية يوم الاثنين بإذن الله.
0: نشكرك على كل المعلومات. يعيش نهارك مبروك
1: وإلى اللقاء.
0: يعيشك توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: السابعة وتسعة وثلاثين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا نسمعوا دقيقة حظ من عند فاطومة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية لكل يسمعوا فينا. كها وعادة 10 أيام في شهر أكتوبر، إن شاء الله يا ربي تعديوا 10 أيام فيهم خير، فيهم زيدة كان الإيجابيات. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة وفرص جديدة، حاجة كنت تستنيها تنجم تبدأ تتحرك. الثور، الفلوس حاضرة في بالك واليوم تنجم زيدة تلقى حل الموضوع مادي كان مقلقك. الجوزاء، أخبار اتصالات حركة مكالمة وإلا لقاء نجم يفتح لك باب جديد. السرطان، نهارك فيه راحة ولما الجو العائلي الحمد لله يا ربي راهو باش يفرحك. خذ وقتك للناس اللي تحبهم على خاطر وجودهم وطاقة الحلوة متاعك. والأسد، ثقتك في روحك طالعة وحضورك قوي، فما فرصة باش تبرز في خدمتك وإلا زادة تفرض فكرة كنت تأمن بها. العذراء، ماديا عندك انفراش تدريجي، خليك فضلك متأمن، الصبر راهو هو مفتاح الفرج. والميزان، خلينا نقولولك يا ميزان انت يزين الميزان، يزين البرج، ما تنسيش لي نحن نحتفلوا بعيد ميلادك مواليد اليوم. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم نهار مناسب للتجديد، للفرحة، للبدايات اللي تخليك تحس انك رجعت تحب الدنيا أكثر. حتى العقرب، عندك حدس قوي اليوم وتنجم تفهم حاجة قبل ما تتقال، ركز على أهدافك وما تضيعش طاقتك في كلام فارغ. القوس، نهار يحب الحركة المغامرة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. وانت جدي، الخدمة والرزق راهم في الوجهة، تعبك باش يعطي نتيجة وممكن زيدة تسمع كلمة تقدير. حتى الدلو راهو عنده فكرة جديدة تنجم تبدل طريقك، خلينا نقوله طريقة تفكيرك، فما شخص وإلا فرصة ينجم يكون سبب في بداية مختلفة. ونكملوا خلينا نقوله يا ميرا، نكملوا مع برج الحوت، نهارك عاطفي ومريح، كلمة حلوة، فما لقاء ممتاز وإلا خبر يطمن قلبك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 58 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند, واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبداوها فقرتنا سبور اكسبريس مع زميلنا اسكندر ابراهيم, وعندنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان نجيو للموسيقى, واليوم نسمعوا الفن بصوت الفنان الكبير الراحل محمد الجاموسي.
1: عمري للفن الفن.
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي, انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة, ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في, والوتيل اللي تحب عليه بالعرض فليكسي. تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج, وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع, وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على سيت تونيزي بوكينج.com.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين والعمل على تفكيك وتدمير شبكتها للصواريخ الباليستية، مؤكدا تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيها. والخارجية المصرية تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض وتشدد على رفضها التام لتلك الهجمات. تصاعد حالة الاستياء إزاء الخطط الأمريكية التي ترمي إلى تنفيذ أعدام علني رميا بالرصاص بحق نضال حسن المدان بقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية أمريكية في العام 2009، بعدما شكك نائب الرئيس جي دي فانس في احتمال بث العملية مباشرة كما هو مقترح، مؤكدا أنه لن يشاهدها في حال حدوث ذلك. من جانبه النائب الجمهوري أوستن سكوت يقول إنه يؤيد أعدام حسن، لكنه رأى أن بث عمليات الأعدام مباشرة هو ما يفعله الجهاديون، قائلا إن أمريكا أفضل من ذلك. بدوره السيناتور مارك كيلي العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ يقول إن حسن يجب أن يواجه العدالة، لكن عمليات الأعدام العلنية في أمريكا هي ممارسات مماثلة لما تقوم به إيران وحركة طالبان حسب قوله. الشرطة في العاصمة الهندية تعتقل عشرات المتظاهرين اليوم مع تعليق حركة السفر وخدمات الاتصالات في إطار إجراءات إغلاق تهدف إلى منع مظاهرة شبابية تطالب باستقالة رئيس المفوضية الانتخابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد هجومه الحاد على لجنة نوبل والنرويج، واصفا قرار عدم منحه جائزة نوبل للسلام بالمشين والمحرج، واعتبره وصمة عار ستلاحق الدولة المضيفة للجنة. وترامب يهاجم الفائزة بالجائزة متسائلا عن هويتها ومقللا من شأنها بقوله إنها شخص مجهول لم أسمع به من قبل. يشار إلى أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام تحمل جنسية جنوب أفريقيا، وهي نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمشرفة على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. إدارة شرطة فيلادلفيا تعلن في بيان أن نموذجا للذكاء الاصطناعي تابع لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل عبر موقع إلكتروني خاص بالشرطة في شهر جويليا الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم ترجع البطولة تقريبا 20 يوم من الغياب، مقابلات البطولة ورابطة المحترفة الأولى ترجع غياب بسبب التوقف الدولي مشاركات المنتخب الوطني التونسي. دفعة أولى من مقابلات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة تتلعب اليوم، وأربع مقابلات. نبدأ بمقابلة رادس دون حضور الجماهير، الترجي مع الأولمبي البيجي بداية من ساعتين ونص، التحكيم الحسين بولعراس، وفي الفار أسامة بن سحاق. الترجي الأول بتسع نقاط، رقم 13 في الترتيب. الأولمبي يجيب زوز نقاط. هذا بالنسبة للمقابلة الأولى. مقابلة ثانية تتلعب في بنجردين بين اتحاد بنجردين والنادي الإفريقي. مقابلة بين الثاني والمتصدر. الثاني اتحاد بنجردين عنده 8 نقاط، بعيد نقطة على المتصدر زادة النادي الإفريقي اللي تنقصه مقابلة زادة مع الملعب التونسي، عنده 9 نقاط. اتحاد بنجردين النادي الإفريقي. ساعتين ونص لمقابلة باسم بالعيد، هو لحكم واف الفار أمين لفكير. نادي البنزرتي اتحاد المنستير مقابلة أخرى تبدأ ساعتين ونص اليوم بين السابع بسبع نقاط النادي البنزرتي والثاني في الترتيب بعيد نقطة زادة على السابير اتحاد المنستير قرب لبعضهم الفرق خاصة في مقابلة اتحاد بنقردين نادي الإفريقي نادي البنزرتي اتحاد المنستير كما قلنا نقطة بين النادي البنزرتي سبعة والاتحاد المنستير ثمانية قبل انطلاقة المقابل اليوم ساعتين ونص نضال الطيف هو الحكم في الفار عامر شوشين وزاد على دربي تاريخي نجم نقول اليوم في جهة صفاقس بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي بداية طيبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير يخليه موجود في المركز الثاني كيف الاساس زوز فرق عندهم ثمانية نقاط اليوم ودربي واعد كما قلنا بين زوز فرق ينطلق الساعتين ونص بوليد المنصري في التحكيم هو حكم رئيسي وفي الفار نقاو البرتغالي أندري فيليب. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى طبعا نحكي عن الرابطة الثانية وكل المقابلات المنتظرة في رياضات كرة اليد كل كرة السلة اليوم لكن حكينا على ترجي قلنا عنده مقابلة مع الأولمبي البلجي البارح كانت الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي لثلاثة مواسم الأخيرة إذا كان نحكيه فلوس إذا كان نحكيه تقارير مالية فإنه موسم 2023-2024 مداخيل الترجي كان 45 مليار مصاريف 51 مليار بالتالي العاجز كان ب 5 مليارات تقريبا موسم 2024-2025 موسم المونديال الأندية المداخيل كانت أكبر 91 مليار كانت المداخيل المصاريف 68 مليار بالتالي كان فائض بأكثر من 23 مليار في ميزانية الترجي في الموسم ذاك وموسم 2025-2026 المداخيل كانت 53 مليار مصاريف 72 مليار وبالتالي كان فما عجز 19 مليار في الموسم هذا موسم 2025-2026 دونك هذه فكرة على التقارير المالية حتى تقارير المادية تمت المصادقة عليها من طرف المنخرطين اللي كانوا موجودين البارح في الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي. قلنا نحكيوا على بقية البرامج في المقابلة الرابطة الثانية كرة قدم زادة فما هوند وفما باسكيت والكرة في العالم زادة خلنا نبدأ بالرابطة المحترفة الثانية مقابلة تبدأ ساعتين ونص مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة اليوم مستقبل سليمان مع جمعية ميغرين الساعتين ونص كما قلنا نجم الخليدي الرلويت فرد توقيت الملعب السوسي بعث أبو حاج لنفس التوقيت مكارم المهدية هي للمساكن نادي محيط قرقرة كوكب عقارب ومستقبل جيبس مع هلال الشابة. في الكرة السلة في كرة السلة بداية من الخمسة نحكي على ثلاثة مقابلات من الجولة الخامسة ذهاب لكن زادة فما مقابلة الخمسة ونص بين شبة القارون نجم الحلقة الواد ومقابلة القمة بين النجم الساحلي واتحاد المنستير نفس التوقيت تتعدى على القناة الوطنية الأولى هذه زادة مقابلات الخمسة ونص وثلاثة مقابلات كما قلنا الخمسة النجم الرادسي الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي والملعب النابلي مع نادي حمام سوسة. جولة سادسة من بطولة كرة اليد بعد مقابلة لعبت البارح بين سقيت الزيت وطبولبا سقيت الزيت ربحت 30-23 لكن نحكيه على مقابلة اليوم والبرنامج اليوم النجم الساحلي ماضي ساعة مع المهدية نادي الافريقي مع جمال بداية من ماضي ثلاثة الاربعة المكنين مع منزل تميم الخمسة مقابلة ابن خيار والحمامات والترجي الرياضي التونسي الخمسة زادة يلعب مع شبيبة المنازة. نكملوا بالكرة في أوروبا رجع زد الكرة في أوروبا والبطولات الأوروبية فكرة على أهم المقابلات البارح ونتائج متاحة في ألمانيا الجولة الخامسة بالبوندسليغا بروسيا دورتموند مع بردر بريم تعادل 2-2 لونس البارح في فرنسا الجولة السادسة من ليغ 1 قدام ليون لونس تربح ليون 2-1 وفي الليغا الجولة الثامنة مالاغا مع إسبانيول التعادل 1-1 اليوم أهم المقابلات في ألمانيا ساعتين ونص أوكسبورغ مع بايرن ميونخ الخمسة ونص في إنجلترا مقابلة قمة زادة بمانشستر يونايتد وتوتنهام نفس التوقيت في إسبانيا البرسا مع خيتافي بعدها بدأ من الثمانية مقابلة ريال مدريد مع فياريال في فرنسا الثمانية غير ربع مقابلة بي جي لومون ولوريون فريق الطالبي مع فريق أف سي زادة فما مقابلة تبدأ الخمسة في إيطاليا في ميلانو من سيريا إنتر ميلانو مع بارما. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبالفيبوام وزي كفام بوانيت نخليكم مع ميرا وبقيت لكي بيصبح الخير ويكاند
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام صباح الخير

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكند.
1: 8:21 دقيقة، يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا، فقرة الجمال والفن والابتكار، كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا برشا بضيفتنا ومنورتنا ومنور الدنيا فايدة تليلي. مرحبا بك يا فايدة.
2: عايشك يا ميرا، ميرسي بوكو.
1: لاباس عليك؟
2: تري بيان الحمد لله يا ربي.
1: مرحبا بك. اليوم انت عندك لامارك لامايا.
2: لامايا،
1: لامايا اسمها شنو هذا؟ لاتيني؟
2: لا مش لاتيني. ان فيت لامايا هي كومبوزيسيون تاع اسامي زوز بناتي.
1: لايانا
2: وميارا.
1: اي وحلا شنو لايانا؟
2: لايانا.
1: لايانا. اما عندك ميل هكا شويه ذولي
2: والله. تعرف معناها انا ديما جو في بوكو دو ريشيرش على الاسامي. راهو لي مش ميل عربي. ليانا جايه من اللين معناها الليان. اي وميارا هو العصفور الطائر. كان معناها
1: اي محلى اسامي ربي يفضلهم له.
2: يعيشك ميرسي.
1: به دوك نحكيو على لامارك هذه لمايا. ايش نلقاو فيها فيديا؟
2: نلقاو فيها دي فيتمان دو بريت ا بورتي بور لي فام اللي يلبسوا بوديك. دونك الاكثريه هي نجمو نقولوا احنا تعرف بالمينيماليزم معناها المودست فاشن. اما بور لا فام اللي تحب تلبس بلغتنا احنا نقولوا اللي تحب تلبس ماستور.
1: ايوه
2: فوالا.
1: ايوه انا نقول المستمعين تو يدخلوا على الباج نتاعنا يشوفوا النوعيات الحوايج لي كرياسيون اللي تخدم عليهم. معناها تعمل دي انسامبل، تعمل الروب، تعمل شنو بالضبط هكا باش حتى كل شيء. اللي يسمعوا فينا زاد يفهموا.
2: اي عندنا كل شيء. عندنا دي شوميز كيما انا توا لابسه، عندنا دي فولار اون سوا ساتيني، عندنا مريول.
1: سامحني لي فولار معناها انت تخيطهم هكا هاو؟ مش
2: نعمل الديزاين et je fais l'impression exactement على je prends juste la matière ou نعمل le design ou
1: ما شاء الله عليك.
2: l'impression et design هو الزيتونة، هي الانسبيراسيون تاع الكوليكسيون هذه.
1: ايوه هي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
2: يعيشك.
1: المشروع هذا قد عمره فادية؟
2: عمره 4 mois.
1: 4 شهور.
2: 4 شهور.
1: بيبي هذا مزاي كتولد. هذا
2: مزاي كتولد.
1: ايوه ان شاء الله مبروك.
2: يعيشك.
1: وكيفاه مشيت انت للفكرة هذه؟ معناها فكرة المشروع كيفاش جيت
2: بيه؟ انا على باز راني متخرجه من لانستيتو سوبيريور دي ميتي دو مود دو موناستير.
1: ايوه
2: بروموسيون 2011. نقولهم كوكو الناس الكل اللي قراو معايا. جيتي ماجور دو بروموسيون
1: ما شاء الله عليك.
2: عايشه. وما قريتش، ما خدمتش في الدومين نتاعي. مشيت جيتي انسبيري اكثر بالمولتي ناسيونال بالكوربريت وقيت روحي غادي ابري 15 ans جو ريفيان. L'élément déclencheur هو une dépression. الحقيقة
1: لطفاليك.
2: يعيشك
1: لطفاليك. تخرج من السخانة شغلك كنا دبرمنا معناها هذه حالة جماعية.
2: يعيشك. نو نو دي تو. أما ميسيلش مادامني اليوم هوني جو فو دوني ان كونساي للي يسمعوا فيا الكل. راهو كي تلقى روحك في ديبرسيون ولا تلقى روحك في بلاصة مسكرة، نو بيس جامي لي برا. ما تقولش لي ما عادش نجم ولا ما عادش نجم نعطي حاجة أخرى. لوج عليك
1: المنفذ.
2: المنفذ تنجم تكون هكا باسيون تحبها، تنجم تكون انت دوي في حاجه وما في بالكش. دونك لوج على حاجه اخرى وبقدره ربي.
1: اي صافي ومحليه كلامك.
2: يعيشك.
1: كلامك تو باش عبيد مثلا تلقاه يقول يخدم في خدمه هو ماهوش مرتاح، ولا يقول لك مازلت ما نعرفش روحي انا اش نحب بالضبط، ولا فما ناس يقول لك انا راني متقلق. هذاك كيما قلت انت معناها ناخذوه فرصه. اي خل نشوف شنو اللي فرهدني مال. كيفاش نجم نحسن حياتي وسوف نمشي لحاجه نحب برشا. انت ان توكا ظاهره معناها مغرومه ياسر بالخدمه اللي
2: وفما ان اوتر كونساي اللي هو يفو بيان شوازير سون بارتنير. نقول له كوكو ماهر يسمع فيا
1: راجلك
2: اكزاكتومون. خاطر كان مش هو راني انا مانيش هوني توا، على خاطر هو اللي قال لي فازي tu peux le faire. هو اللي مد لي هاو لي كريون هاو لي بابي. خاطر بعد قلت ابري 15 ans باش ناخذ كريون باش نعاود نرسم سي ديفيسيل. مي الحقيقه ديكو شديت الكريون نلقى روحي بشويه جيماجين هكا شكون نجم نعمل كرياسيون كيفاش شنو الثنين نمشي فيها. خاطر اليوم ميرا كون لو فيو با ما شاء الله عندنا بالحق بانوبلي دو شوا نتاع لي كرياسيون نتاع المودست فاشن في تونس. دونك يفو سو ديستانغي. دونك عاد نسال في روحي كيفاش.
1: وانا هذا شو نقول لك اللي هي معناها معناها ماهيش نوعيه، هي معناها ستيل. ستيل اللي تخدم عليه ما موجود برشا. شنو الحاجة اللي تميز لامايا؟
2: اللي تميز لامايا برشا حاجات مش حاجة بركة. اللي تميز لامايا أول حاجة هي سألت روحي خاطر قلت أنا جو سوي اون فام أكتيف نخدم عندي صغار نهزهم ونجيبهم ونعمل قهوة مع البنات قبل ما نمشي جو ريكيبير البنات وساعات زمي نمشي الحجامة ومن بعد نمشي نجيب الصغار دونك جو سوي توجور أون موفمون. فما ما شاء الله كما قلت لك لي مارك اما ساعات نحس معناها اوني اورينتي فير لوكازيون ان فيتمون دوكازيون مي ان فيتمون تري براتيك اكزاكتومون مي ان فيتمون تري براتيك افيك دي ماتيير اللي نلبسوهم كل يوم حسيت فما مانك دونك حبيت نمشي في لو ستايل مينيماليزم دو مينيماليزم اما او ميم طون اون يوتيليزون دي ماتيير مرتاحين. كيما انا نشوف روحي ما نحبش نلبس دي ماتيير سانتيتيك نحبش نلبس
1: شنو القماش اللي تخدم عليه انت
2: القماشات كيما اش لابسه توا سي بوبلين شوميز بوبلين كوتون 100% والا حتى لي بول افيك دي كاب تلقاهم ان كوتون 100% لي بول الاخرين النوار والبلون سي دو كوتون 100% اما الغراماج نتاعهم امبورطون وليت من بعد نحكي لك على الغراماج علاش خاطر بارفوا ديما انا كي نحب نشري مريول اوفر سايز يقولوا لنا اوفر سايز mais quand je commande et je reçois la commande réellement وقت اللي باش نمشي ونتحرك باش يلصق المريول معناها سي با فريمون دو اوفر سايز باش
1: مرتاحه فيه
2: اكزاكتومون علاش خاطر التيسو اللي اخترناه ككوتون للكوب هذيك ماهوش صحيح دونك il faut vraiment choisir la bonne matière اللي تمشي مع الاوفر سايز باش انت كي تبدا تمشي تجيك لا كوب واقفه وما تلصقش.
1: نسالوك توا على الاسعار
2: اي
1: ناخذ فكره على الاسعار الموجودين في لامايا قد ايه هكا اقل حاجه واغلى حاجه
2: اقل حاجه
1: 35 دينار اللي هما شنو
2: لي كوليي عندنا زاد
1: دي
2: اغلى حاجه سي لا روب 158
1: باه وين نلقاوك لامايا
2: على موقع
1: التواصل
2: توا بور لو مومون سور انستغرام لامايا اوفيشال بالانجلي و سور فيسبوك و بيانتو ان شاء الله لو سيت ويب يسرا
1: ان شاء الله ان شاء الله. فيديا تليلي نورتنا يا لاله ان شاء الله موفقه ان شاء الله ناجحه
2: يعيشك
1: يلا نرجعوا لكم كرياسيون تونيزيان
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. صباح الخير ويكند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM صباح

0: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودوغون ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح

0: 58 دقيقة الوقت يجري وانتم تسمع في صباح الخير فيكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية كالعادة والعويد مع الأستاذ الحسين لقرم عادل الأشهاد، وعنا زيدة أصواتكم نسمعهم في صندوق عجب 71 113 013، كلمونا واحنا نوصلوا لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا، الهوى هوايا يغنيها البلبل عبد الحليم حافظ. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكامي في الخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
4: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو اكران. ينعم دو اكران، ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي. اونور بلي فاسي، دو اكران دو اكسبيريانس. Un seul téléphone.
5: Pédalel. تدلل.
6: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن أعلى كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الفارطة تقدر ب 61 ملمتر بكسرى من ولاية سليانة، و 52 ملمتر بسجنان من ولاية بنزرت، و 50 ملمتر بتبرقة من ولاية جندوبة، و 34 ملمتر بسبيخة من ولاية القيروان. مجلس وزاري مضيق خصص أمس لمتابعة خطة العمل لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة يقدمان خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب، والتي تبين أنها تشمل تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات، بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات. والخطة تتضمن أيضا اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، واستعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباتا ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل الصائفة المقبلة، وتوسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، وإنجاز محطة فولتا ضوئية بموقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة أخرى بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد خلال هذا الاجتماع على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج وتأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. دوليا، الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد انزيلي يعلن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، شملت القصف المدفعي والضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة نقيلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتبر أن نجاح المباحثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء ضربات روسية فجر اليوم على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: في تونس صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار

0: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hatal 100 mégas et petit DN, min 55 dinars par char. Jarraba ou hafala fi dar.
0: عندك Orange.
2: صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: publicité. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير يسبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ومنورنا كالعادة ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عادل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يسبح النور يسبح الخير.
2: كل صباح الورود أنا بأغاني مزيك سباح وليت منشرحة على الأخر.
0: ربي فضل
2: جيت مع الويكاند
0: حمد لله
2: صدقني موت ذهي ولا فهمت
0: هذك هو احنا هذك هو الهدف
2: الحمد لله
0: حبوا معناها كان فرهدوا المستمعين ونبدلوا ساعة بساعة ونسمع مزيكا حلوة إن شاء الله
2: يعطيكم
0: الصحة كل مستمعينا. عنا زادة فقرتنا نقطة قانونية كل مرة نطرق الموضوع موضوع معناها حاجات نعيشوه ونحاولوا نفهموا زادة ونحكيوا للناس على حقوقهم وعلى واجباتهم. الموضوع متاع اليوم احنا طرقنا له الجمعة اللي فاتت وقلنا باش نحكيوا فيه خاطر معناها مستمع هو تكلم قال راهو انا نحضر معناها باش يشارك في كونغري نحضر في الخدمة متاعي 3 اشهر نخدم صباح وليل ونحضر وكل بعد جيت باش ناخذ الطيارة طيارة عملت غطار 6 سوايع ولا 7 سوايع فما خلطش قال على الكونغري هذا معناها فاتتني والراجل تقلق ياسر وقال معناها يا اخي انسان كيفاش ينجم يحفظ حقه يعني المقبيلة احنا نحكي وقلنا البرة في اوروبا وقت اللي توخر طيارة اكثر من 3 سوايع ترجع لك 650 يورو. 650 يورو شوف انت معنا وبفلوسهم هما تسافر بيهم وتعود ترجع وتسافر وتعود ترجع تعمل بيهم رحلات. فاحنا في تونس كيفاه زادة يعني الشخص ينزم يحفظ حقه مش حتى تذكر طيارة حتى تذكرة يشريها معناش انا في ترينو في اي حاجة في كار في اي تذكرة ياخذها كيفاش التذكرة ذيك معنى ينجم من بعد يحفظ حقه.
2: عايشك هو راهو معناها بالنسبه للانسان باش يعمل التزام معين مش بالضروره يصح عند العدل الشهيد ولا صح في البلديه ولا صح وحده في ورقه معناها ساعات العقد يتخلق من غير حتى امضاء معناها كيفاش مثلا واحد باش يقص تذكره مثلا انا مشيت باش نبدا بالسهل باش ياخذ ترينو قصيت تذكره لا يعرف اسمي لا يعرف حتى شيء هو عطيت الفلوس هذاك الواجب بتاعي خذيت التذكره تيكي باش تسافر بها من نقطه الى نقطه انا طالب الخدمه خذيت التذكره هذيك باش تمكنني من ازداء الخدمه التذكره هذيك تعتبر في القانون عقد تعتبر ان كونترا
0: ايوه
2: بالرغم ان صحت في تذكره ولا هو صح فيها لا حتى شيء اعطاني تذكره مرقمه اعطاني سفره باش نمشي فيها انا ولا حتى بالوسائل الرقميه معناها بالكيو ار كود يعطيك تذكره مثلا بالانترنت مرقمه ختمت تذكره ولات مرقمه ما عاد شكل الورقه تذكره الورقيه
0: اي
2: هذيك يعتبر في القانون عقد
0: هذيك عقد كونترا
2: عقد وعنده اثار قانونيه في المقاضات في المحاكم كيفاش
0: كيفاش
2: ناخذ وضعيه الحال هو قص معناها تذكره عن طريق وكاله اسفار وكان متوجه للبلد اجنبي عنده محاضره باش يعملها وتونس بكر عليهم ديما يخرجوا خاطر عندنا العقل التونسي
0: المبدع
2: المبدع انا ما نقولوا كيما نقولوا هكا ولا يعطيك صحة لقى روحه الفول نتاعو واخرت عليه ولا وقع الغائها اور هو عبيت السنه في غادي وثم بلانينغ تاع خدمه و و و و هو ثم ضرر صار هو معنوي قبل ما يكون ضرر مادي معناه خاطر هو تعهد الطرف المنظم اللي باش يكون حاضر في تال دات ايتالر ما صار الشيء هذايا لكن هو في نفس الوقت يقول لك انا كيفاش نحمي روحي كيفاش نحمي حقي كيفاش ندافع على حقي
0: صحيح.
2: انا لاني متذكره خسرت حقها ولاني من الكونغري حضرت باش يزيد في السي في نتاعي هو في القانون التذكره هذيك اللي قطعتها في الطياره هذيك اول بيس متريس تحق لها اذا كان باش تحب تقاضي الشركه
0: واضح
2: وتجب تقاضي الشركه بك التذكره اللي قطعتها انت هذيك وتعمل اول حاجه تعمل تظلم اداري عند الشركه بيدها احتمال تفض الاشكال وديا
0: تعطيك تظلم اداري تمشي اداره ما
2: تمشي تبعث لا والله مبدئيا راه تظلم اداري تبعث ليتر كوموندي افيك اكزي ريسبسيون للشركه اللي هي متعهده بالنقل مهما كان اسم الشركه هذه وتسرد وقائع نتاع الرحله نتاعك اللي ما تمتش وتكون بيس جوانت بتبيع نسخه من التذكره في حد ذاتها لخاطر هي تفيد ان انت تعاقدت معاهم وتطلب جبر ضرر المادي والمعنوي خاطر انت ضريت معنويا خاطر التذكره ما تمتش وضريت ماديا خاطر دفعت سعر التذكره وقتها الشركه مطالبه قانونا عن طريق المصالح القانونيه نتاعها باش تدرس الملف نتاعك وباش تبيع هي عندها المعلومه اللي الرحله ما تمتش معناها وقتها يا تعطيك معناها على ميابل اشتوت دفعتو ثمن تذكره وضرر معنوي اذا كان بالاتفاق اذا كان ما جاوبتكش وما تلفتكش بالكل وقت تلتجأ للقضاء عندك ما يفيد انت اتصلت بالشركه قانونيا عن طريق رساله مضمونه الاصول مع الاعلام بالبلوغ وتعمل تظلم مدى القضاء وثم برشا قرارات تعقيبيه انصفت معني اصحاب التذاكر ورجعت لهم الحق نتاعهم ونجم يكون انسان اخر زي ما ياخذ تذكره مثلا في تران في كار القدر الله الكار تحت بان ما مشاش يخدم. ودير باش ناكد لك المعلومه هذه انه واحد الكار تحت بان ويخدم 8 ماشي بير بشوش 8 هو مقر العمل نتاعو تعطيه ورقه راهو الاداره ورقه اللي هو الغياب نتاعو كان خارج عن اراده المسافر راهو السبب راجع للشركه بيدها وذيك تولي كموتيف معناها حتى الشركه نتاعو اللي يخدم فيها اللي هو راهو معناها تاخر عن العمل مش بسبب هو بسبب الشركه بيدها عباره شهاده طبيه هو كان مريض هو ذيك عباره شهاده من الشركه للسيدة ذاك كان مسافر وكانت الشركة متعهدة باش توصله من نقطة A نقطة B ما تمكنتش باش توصله باعتبار تحت بان الكار ولا الترين ولا غيره صار ريف وتعرض الحادث قدر الله ينجم يرجع للشركة بيدها تعطيه وثيقة ما عندها هي العباد تعرف فيها الشيء هذه والوثيقه هذيك قدم المشغل نتاعو باش يكون غياب نتاعو جوستي فيها فك ساعه ولا ساعتين من الزمان هذوك
0: اي مهم ياسر
2: اي وحاجه اخرى نحب نشير لها في النقطه هذه راه ساعات انت كي تسافر لبرا انا قعدت تذكر عن طريق شركه معينه وخلصت فلوس من هنا وكان ترحاب كبير برشا مع موما وثم ممثلين الشركة هذيك موجودين في الخارج في أي بلد أجنبي أنا راني كشركة هذيك الخدمة مازالت متواصلة سواء معناها في لوباركومون ولا في لونجسترومون مع مصالحها سواء في تونس أو خارج تونس
0: أيوة.
2: ماذا بينا معناها ثم ملاحظات نتاع بعض المواطنين قالوها ماذا بينا معناها يكونوا عبيد معناها يتعاونوا بسوبليس مع المسافرين خاطر أنا دفع التذكرة نتاعي من تونس ولا المواطن دفع التذكرة نتاعه من تونس ماذا بيلقى خدمات معناها تكون فيها المعايير الدنيا المطلوبه مش معناها لهنا في تونس يفرحوا بيك يجي خلص ويجيب يطلع باش يعمل روتور من بلد اجنبي لتونس يلقى معامله سيئه ولا يتعاملوا معاه معناها هي هم باش يلموا الحقائب كحقائب معناها كحاجه ماديه معناها ميجيش هم عبيد هو انسان مخلص تذكرته مواطن عنده كرامته لازم يقع معاملته بالمعامله تليق به باعتبار يمثل حريف الشركة هذيك وهي خدمة هذه كلها بوش ألوريا راه
0: أيه يعني
2: يقول غدوة راه الشركة هذيك ما كانش باهية مش باهية لسمعة الشركة
0: صحيح
2: معني خدمة هذه كل بوش ألوريا وديما واحد ينصحك نصيحة من الدين هكا ولا
0: صحيح
2: هكا ولا ميرا دونك أنا بالنسبة لي التذكرة نحب يعرف مواطن تونسي راهي عقد برغم أنت ما صححتش فيها في حتى ورقة وراهي عقد يحميك إذا كان صارت دي سوربريز ما تنفذش العقد بالصوره المطلوبه
0: أيه.
2: ولا ما تمكنش من استعمالها بصوره مطلوبه وقتها ينجموا معناها تكون بها قضائين نذكر روحي في حفله في التسعينات حضرتها في كرتاج قصينا تذكره واحد ممثل معروف ياسر وقتها احنا دخلنا قد صبت الشتاء قالوا لنا بالميكرو احتفظوا بك التذكره نتاعكم باش تحضروا بها غدوه
0: ايوه
2: قلت بربي ما تيشتيش انا ما رميتهاش راك تدخلوا بالتذكره هذيك ما ترميهاش في القاعه خبيها في مكتوبك ما تعرفش عليها تجي يقع الغاء معناها الحفله انت داخلها نجم يقع الغاء وقت انت باش يعرفوا بيك كان بك الجذاذه في يدك ضيعتها ولا درش عملت لها مهملات راهو لا دونك انت ما تطيشها الا متمتع بالخدمه نتاعك وتروح الشيخ وتفرج
0: نشكرك برشا يا استاذ اي بلا شنو ربي يفضلك الاستاذ حسين لقرم نورنا كل جمعه يا سيدي في القايت هذايا يلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك FM

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند
1: على موزايك فام، ومعكم انتوما نسلموا على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح الانوار مستمعينا اينما كنتم في تونس والا في الخارج، نسلموا عليكم برشا، نقول لكم راكم منورينا ونشكروكم برشا زد على التفاعل نتاعكم على الباج نتاعنا موزايك فام. اش قلنا 59 دقيقه انتوما كلمتونا على 71 13 13، احنا نوصلوا لكم اصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: الو عسلامة، صباح الخير يا موزايك. بربي يا اولياكم راهي تونس هذه بلادنا الكل، بلادنا الكل غدوه باش تقعد ليهم هما اللي هذوكم ولادنا. بربي كيفاش تخلي ولدك ياكل كعبكاك وياكل ويشرب باك وعصير ويطيش وكيكه في الشارع، شكون بعد باش يمشي وراه يهزو؟ شكون بربي؟ هذوك من باش يمشيو في البلوعات وهذوك من باش يسدوا علينا الدنيا. بربي عايش اختي عدي لي صوتي.
3: الو صندوق عجب، السلام عليكم. بالله صندوق عجب يكتلوا في الكلاب، رجعوا يكتلوا في الكلاب، والله لا وبيه يا صندوق، والله يمرض. انا ريتها مرض، والله يمرض لساني، والله تعب، ريتها تعب تعب مرض. راني ريتها انا كبشر حاس علي، حاس عليهم انا مرض. شوفوا المحل في البلاد، شوفوا المحل، شوفوا الموضوع، شوفوا المحكايه. راهو حرام يحسوا كما انت تحس وما يحسوا، راه عندهم ربي راه من فوق والدنيا ربي، راه ما دايم حد سير في البلاد هذه، حرام راه مش بيك، والله مرض.
2: بالله يشوفون الموتورات، الموتورات راه واحد على اليمين واحد على اليسار، راه ولفقك تقول صيد خليه تحت العجله، باش تبعد على اليمين تلقاه لفقك على اليسار. يفضلك يفضلكم يفضلكم يفضلكم، شوفون حكيت الموتورات ويبدو لكاسك لحد شيء هز 3 و4. بربي شوفونا، بربي بربي وصلوا لي صوتي.
4: هو الولي يا المربي بيش كيفاش حضر روحه للعوده المدرسيه، كثر شحبك صغيرات والديون اللي حاطه فوق رقبته، بشري الادوات الكتبات والكراسات والكرتابله واللابته والمذاعه، هذه الكل. ويولي كل يوم التلميذ يطلب منه الاطار التربي ومطبوعات، امشي للمكتبه خرج المطبوعات، جيب الدرس الفلاني من المكتبه، جيب الاوراق الفلانيه من المكتبه، كل يوم الدرس هكا تلقاه في المكتبه الفلانيه. علاش مش مصروف هذاك؟ مش مصروف في الجمعه شنو يتحمل الولي قداش منه؟ كل يوم مصروف مش أطبع الدرس، ما تكتبش في الصبورة الدرس تنقص الكراسة.
5: ساعات الشهرية توفق في المتصف في القونت تلمو عرفت تحسب حساباتك، هو منها وذيه باش تخلص هذيه باش تشري هذيه باش تعمل كذا، تلقى روحك ديجا مسائل قبل ما تصب أصلا في القونت. والله 100 دينار قلت نحس فيها 10,000، تجبد 100 دينار على البلاصة توفق، تجي تشوف تلقى روحك مشريت حتى شيء مفيد.
0: صندوق عجب.

0: يصبح الخير، يصبح النور. خلتنا لساعتنا الخامسة، عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة، عنا نوتري بلوس باش تجيب حدنا شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية، وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013، هذا هو النومرو. نجيو للموزيكا نستفتحوا بها ساعتنا الخامسة، وجينا من صوت الفنان الكبير الراحل الهادي جويني، كي بغيت تطير يا حمامة. يلا نخليكم حتى احنا مع حمامتنا، هاو قالي رفيق خولة الكعبي نسمعها في الخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل، انه باش يقول لها راني نحبك، راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يقول لموزايك إن اليد العاملة في الاقتصاد الموازي تمثل 46% من السوق، معتبرا أن إدماج هذه الفئة ضروري لتعبئة خزينة الدولة وضمان انتعاش الصناديق الاجتماعية.
2: الهرم الاجتماعي قاعد تقلب، معناها قاعد الناس توا قاعدين نكبروا في العمر، دونك المشاركه في الصناديق الاجتماعيه قاعده تنقص. لكن اذا كان 46 هذوما بالمئة من العمال اللي في القطاع الموازي يدخلوا في القطاع المنظم يوليوا يساهموا في الصناديق الاجتماعيه، حتى يولي ما عادش فما اشكال. النجم يقول حتى القاعده الضريبيه خويا اذا كان نشدوها في هذه برك، في هذه برك، في 46% من اليد العامله اللي كانت تخدم في القطاع الموازي ندخلوا حتى 20%. يكون عندنا بركة هدف. علاش طلبنا لقاء مع السيدة وزيرة المالية؟ تقول احنا الهدف نتاعنا في سنة 27 باش ندمجوا 10 ولا 15% منهم. ديجا الصناديق الاجتماعية تخف عليهم، يخف عليهم الضغط، وما نكونوش مجبرين باش نحطوا ضرائب استثنائية ولا ضرائب ظرفية كما صار عمنا ولا عمنا والسنة، ما نحبوهمش هذوم.
1: المعهد الوطني للتراث ينفذ أبحاثا ميدانية بحوض ودزرود بولاية القيروان وحوض وتاسة بولاية الكاف لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. وتهدف هذه الأبحاث إلى تعميق المعارف بشأن المجتمعات الزراعية الأولى وطرق تفاعلها مع البيئة، فضلا عن توثيق أنماط استغلال المجال وتحديد التسلسل الزمني للبقايا الأثرية في فترة لا تزال المعطيات التاريخية بشأنها محدودة بسبب ندرة المواقع ذات الطبقات الأثرية الواضحة وقلة نتائج التأريخ بالكربون المشع. دوليا، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يعلن عن عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في وقت تتواصل فيه المعارك حول منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الحوثي على مطار عدن ومحاسبة مرتكبيه. الشرطة في العاصمة الهندية تعتقل عشرات المتظاهرين مع تعليق حركة السفر وخدمات الاتصالات في إطار إجراءات إغلاق تهدف إلى منع مظاهرة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية لكل يسمعوا فينا. كهو عادة 10 أيام في شهر أكتوبر، إن شاء الله يا ربي تعضيوا 10 أيام فيهم خير، فيهم زيدة كان الإيجابيات. أول أخبارنا للحمل، لنهارك في حركة وفرص جديدة، حاجة كنت تستنيها تنجم تبدأ تتحرك. الثور، الفلوس حاضرة في بالك واليوم تنجم زيدة تلقى حل الموضوع مادي كان مقلقك. الجوزاء، أخبار اتصالات حركة، مكالمة وإلا لقاء نجم يفتح لك باب جديد. السرطان، نهارك فيه راحة ولما. الجو العائلي الحمد لله يا ربي راهو باش يفرحك، خذ وقتك للناس اللي تحبهم على خاطر وجودهم هو الطاقة الحلوة متاعك. والأسد، ثقتك في روحك طالعة وحضورك قوي، فما فرصة باش تبرز في خدمتك وإلا زادة تفرض فكرة كنت تأمن بها. العذراء، ماديا عندك انفراج تدريجي، خليك يفضلك متأمن، الصبر راهو هو مفتاح الفرج. والميزان، خلينا نقولوا لك يا ميزان، انت يزين الميزان، يزين البرج، ما تنسيش لي نحن نحتفلوا بعيد ميلادك. مواليد اليوم ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم نهار مناسب للتجديد، للفرحة، للبدايات اللي تخليك تحس انك رجعت تحب الدنيا اكثر. حتى العقرب، عندك حدس قوي اليوم وتنجم تفهم حاجة قبل ما تتقال، ركز على اهدافك وما تضيعش طاقتك في كلام فارغ. القوس، نهار يحب الحركة المغامرة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. وانت جدي، الخدمة والرزق راهم في الوجهة، تعبك باش يعطي نتيجة وممكن زيدة تسمع كلمة تقدير. حتى الدلو راهو عنده فكرة جديدة تنجم تبدل طريقك، خلينا نقوله طريقة تفكيرك، فما شخص وإلا فرصة ينجم يكون سبب في بداية مختلفة. ونكملوا خلينا نقوله يا ميرا، نكملوا مع برج الحوت، نهارك عاطفي ومريح، كلمة حلوة، فما لقاء ممتاز وإلا خبر يطمن قلبك.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايكا فام.

0: الخير ويكند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واحد وعشرين دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. هيا خلطة المختصر في التغذية أميرة العسكري نسمعوها توا في نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة العسكري.
1: صباح الخير يا أمورة.
2: صباح الورد يا للا. صباح النور.
1: لبسين بالأحمر الزوز.
2: صباح الحب.
1: والله صباح الحب. علاش صباح الحب والمحبة.
2: إن شاء الله يا رب.
1: هاك ماتشي ماتشي جينا.
2: أي أي. قلب على القلب.
1: قلب على القلب. أميرة جمعة اللي فاتت تحكينا على المورفولوجي سي وحكيت لنا قلنا كيف فهم معناها أن غيجيم معين طريقة متاع أكل لازمهم يأكلوها باش ينقصوا في الـ في الـ في الـ في الميزان. اليوم قلت باش نحكيو على المورفولوجي في نخليك انت تفسر لنا المورفولوجي هذه شنو ولا الريجيم اللي نجموا يعملوه باش ينقصوا في الميزان.
2: دونك نحن راه وقت اللي نحكيوا على معناتها لي مورفولوجي كسوا ملي فات حكينا المورفولوجي اون سي ولا في ولا او ولا اي كل مره باش نحكيوا على النوع نتاع مورفولوجي. ولكن هوني راهو يلزمنا الفكره الاولى ديما نمنوا بالاختلاف نتاع الاجسام نتاعنا. وربي خلقنا مختلفين
1: الحمد لله. تصور جينا كل كيف كيف
2: امبوسيبل ما مش حلو
1: حتى
2: خاطر كل واحد معناتها شنو يحب وكل واحد عينيه نجم شنو تحب. ولكن والمورفولوجي راه كي نحكيوا عليها ما عندها حتى علاقه بالصحه نتاع الجسم نتاعك. نجم تكون عندك مورفولوجي معناتها ايديال ولكن صحيا ماكش سافا. دونك المورفولوجي راهي ما عندها حتى علاقه بالصحه نتاعنا. مو انا خاطر كي ندخل في الكوتي استيتيك ما نحبش العباد معناتها يولي مركزين جوست غادي ينسوا اللي حكيناه درا قداش من عام على الصحة والجسم ويقعدوا يركزوا. فالمورفولوجي راهي العامل معناتها مربوطة بالهيكل العظمي متاعك معناتها جسمك وتصويرته كيفاش وتلقاها حتى وراثية الحكاية. معناتها تلقى مورفولوجي كثبت في العائلة تلقى بخيسك كلهم يشبهوا لبعضهم
1: في فورمة.
2: مثلا تلقاهم كلهم خشين وطويل ولا تلقاهم ذميمين ولا تلقاهم متوسطين ولا كما لون البشرة كما الكاليتي متاع الشعر في حاجات وراثية حاجة تربي معناتها. لكن وقت اللي اليوم نحكي كيفاش النجم ساعة أول حاجة نقبلوها بيان سور ولكن المرحلة الثانية النجم نحسنوا فيها وتكون عندها معناتها المظهر اللي العبد يعجبه أنه الإنسان يبدأ مرتاح معه أكثر. الفورم في هي نجمو إذا باش نحكيو في الرجال الفورمة الأكثر فورمة مطلوبة عندهم أنه الأكتاف تبدأ عريضة واللي هو المثلث المقلوب ميرة وملوتة البدن أضعف. دونك الحالة متاع البدن باش تلقاها في الأكتاف أكثر. عند النساء هي الفورمة ممكن الميش محبذة عند المرأة تقول لك لا أنا ما نحبش الفورم في وراهي تقلقني. فثم قلنا ثم الهيكل العظمي هو هكاكة ولكن ساعات مع الهيكل العظمي ذيك تتزيد كتلة دهنية معناتها تلقى زيادة ثم دهون متراكمة كسوا في الأكتاف متاعنا في الظهر في البواترين في الكرش وتلقى المس مشكلة الكتلة العضلية في الساقين والأرداف ضعيفة. باهي أول حاجة يلزمنا نخمو فيه وقت اللي يبدأ عندك مشكل في الفورم في ما تربطش كل شيء بالميزان. معناتها اول حاجه ما تخممش يلزمني نعمل ريجيم سيفير باش نريقل بدني غلط راه خاطر باش تقعد ديما قاعد تضعف والفورمه ممكن تبين لك اكثر خاطر تنجم تبدا تخسر في الميسكول نتاعك تقعد ساقيك هي ماشيه وتضعف والدهون ماهيش تنقص كما يلزم. فاول فكره فسخ من مخك ريجيم سيفير في الفورم في الفورم في يلزم التركيز على الكتله العضليه يلزمك تزيد ماس مسكولير في الساقين والارداف باش نعملوا تناسق بين البارتي سوبيريور والبارتي انفيريور. اذا انت تلبس من الفوق اكس ال ومن لوتا ام دونك هوني ثم فرق كبير. اذا تلبس مثلا اكس ال وال مقبوله ولكن يكون ثم فرق كبير بين الجزء معناتها العلوي والسفلي. فاول حاجه ما ندخلوش في ريجيم سيفير خاطر راهو الحاله باش تكون اخيب وباش تصعب الخدمه على روحك القدام. دونك اول ما نخمو فاش نخمو نخمو في زيت كتله العضليه نحكيو على سبور
1: وسبور مسكولاسيون زيده
2: لازم تخدم البارتي انفيريور الجزء السفلي باش تخدم اكثر على الساقين وعلى الارداف باش تحسن الكتله العضليه في الجزء هذا. اذا فريمون وحلت وقيت المساله معقده بالنسبه ليك راهو تنجم تستعين بمختص في التغذيه خاطر نحن نجم نتبعوها ريت بالامبيدونس ما نجم نتبعوا الكتله العضليه قاعده تتزيد ولا نجم انت تعمل ريجيم وحدك تلقى روحك فرحان 5 و6 كيلو قاعد ينقصوا ولكن انت غيالمون قاعد تنقص مثلا جوست في مي وماس مسكولير والغريس غيالمون مش قاعد ينقص. هو نحن لوبجيكتيف نتاعنا في الفورم في الغريس بشيخ وقته ينقص بشويه بشويه والماس مسكولير هي لازمها تطلع دونك في الاخر البالانس البسكولا نتاعك لازم عندك المسكول اكثر من الغريس. في الحالات هذوما جينيرالمون نلقاو الدهون اكثر ياسر من الكتله العضليه. دونك فكره انه الريجيم اللي صلح لي الفورم في ما فماش راه
1: ما فماش
2: من غير ما معناتها من غير ما تنغروا باي عنوان ينجم يقول لك اعمل الريجيم الفلاني حتى تصلح عليه. هي هي هي نحن قلنا راهو هيكل عظمي هو قاعد يحكم في المورفولوجي هذا وقلنا راهي الحكايه وراثيه معناتها راهي مش باش تصلح في ليله ونهار باش تاخذ وقت باش ترى انت الفرق في بدنك. حط لك اقل شيء 3 شهور خدمه في السبور حتى ل 6 شهور باش تبدا انت تراك اللي فورم هذوك يتزادوا. ثم معناتها ثم حاجه اخرين نجموا نعاونوا بهم كيما ثم ديزاباري اللي هما يزيدوا هاك الفوليوم مسكولير في الجزء هذاك كهو. ثم كيف الجراحه هوني
1: اي
2: بيان سور ما نحبش نسمي ولكن ثم ماكينات اللي تخدم الجزء هذاك كهو وتاتش هاك اللي فيه فوليوماتور معناتها انت حاجتك باش تخدم جوست الارداف والساقين دونك هي تخدم جوست البلاصه هذيك خاطر انت مش بالساهل راهو باش تعمل ستيمولاسيون للميسكل هذيك نتاع الساق ولا نتاع الارداف ماهيش حاجه سهله معناتها فهمت. ثم وثم حتى الجراحه تنجم زادات تعاون برشا باش نصلحوا بها المورفولوجي. هذوما كلهم حلول ولكن ديما شنو هي الفكره الاولى؟ الفكره الاولى اقبل روحك خاطر نحن مختلفين والمورفولوجي راهي تتبدل من عبد العبد. الفرق بين إنسان ينجم يكون عنده الفورم في ولكن جسمه سليم والآخر عنده الفورم في وجسمه فيه دهون فيه دهون حشوية وفيه مشاكل صحية هوني ذيك زادة نحطه ديما الأولوية في صحتنا من داخله في الدهون هذيك من عنفوش البدن
1: صحيح
2: بالريجيم ريستريكتيف في الحالات هذوما. إذا جسمك متناسق وسليم وعندك جوست إشكال في الفورم في فانت هوني التفكير الاولاني نتاعك راهو باش يكون في رانفورسمون مسكولير معناتها تزيد في الكتله العضليه. حستين في الجمعه بين زوز وثلاثه حصص راهم ينجموا يكونوا كافيين وينجموا يعطيو نتيجه باهيه مش لازم راهو 5 أيام و6 أيام وتعمل شهر وبعدك ما الريتم هذاك يصعب عليك ما تكملش خاطر هوني ثم مداومه معناتها
1: هذيك هو فائده في الدوام هي
2: هذا هو أي. دونك نحب رواحنا ميرا
1: الحق عندك الف حق
2: حب رويحنا معناتها
1: حب رويحنا كما قلت الانسان يقبل روحه كما هو وكما قلت نزنا مقبله محليه معليه حتى الاختلاف محليه كان حد حاجه ما عادش يثيقها فما زاد كما قلت فما حلول
2: ثم حلول حتى الحلول الجراحيه موجوده معناتها اللي تعطي نتيجه ممتازه.
1: يعطيك الف صحه يا امورة نشكرك برشا قبل غدوه الحي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم
0: مع امير عسكري. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: صندوق عجب
1: صراحة معناتها البلاد هذه بلادنا ونحبوها وجاتني أوفر أصلا برا نحبنا معناتها شوفير سنين برا ما خرجت نحبش نسلم في البلاد هم مثال إذا حتي تنظرنا شوية تراعينا شوية ظروفنا وكل شيء فهمت بعد راهو عائلة وصغار ومعناتها المرأة خرجتها تخدم وليت لي بالخسارة ما عادش مربوح بين جارد وبين ترشنو وبين كذا وبين لمبة الجارد تخدم 500 دينار والجارد وحده غير ب 300 ألف وليت شدت الدار وتلات هي بالصغار تنزل تجيب وكو حبيت نحكي في الموضوع هذا معناتها إذا كان الواحد عمره 35 سنة وعايش هكا على الحالة هذه هذا بحول الله الجرنت بتاعنا ما يفوتش ل 40 45 سنة.
2: غريبة ولا غريبة مستوصف مجرين من ولاية بن عروس كل يوم الطبيب ما فهميش ما عنيش طبيب فكما انا خبشتني القطوسة مشيت الباستور زرقولي قال لي زرقتيش المستوصف يتبع لك الطبيب سبك انا عندي سك يزم الطبيب يشوفني ما فهميش طبيب هذا كلام هذا كيفاش ومش تمشي العباد ومش تمشي تعدي
3: تعمل اكبر مزية تعمل ولفتة على اللي صاير في التيك توك شي مهول شنو هذا ونعيشين احنا شبابنا مشاء بالحق بكمية النقاشات الفارغة والمواضيع الفارغة اللي قاعدة تتجبد شي مهول شنو هذا احنا وين
4: والله العظيم شو أقول لك أن العباد هذه فشقوا طول عمرها وهي تبكي وما عناش وما عناش جاء ربي طول أخر قال كريم كذا والأخر كريم كذا ربي كي نشوفكم شادين الصف انتوما فيه في المهرجان باش تتفرجوا على الفنان الفلاني والفنانة الفلانية والتليفون متاعها يسعوا ما أقلش من نص ملايين كيفاش ما عندكمش تجيوا كان في الدفوعات اللي هي زي ما تدفع مثلا للحاكم ولا باش تخلص واحد ولا واحد يسالك فلوس ما تماش أما كي تبدأ تتفخر على عباد وتحب توري روحك اللي انت ما تماش كيفك حد تبدأ الفلوس تفرني خاصة في العروسات واحد يورش يرمي 10,000 والآخر يرمي مليون والحمد لله ربي يقولوا يا رب مالك الحمد الحمد لله جاء ربي يا موزايك عدي هذه برب
0: صندوق عجب
5: انت تحطوا مكياج على زمانكم ولا

0: 10:58 يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا ساعتها الأخير ساعتنا الأخيرة نبدأها مع أركان بالفضل. الناس ما في توتوبسيون عنا زد اليوم فقرتنا كونسلتاسيون كالعادة والعويد. واليوم مش نحكيو على أكتوبر روز وبش جي حاضرة بحذانا الدكتورة حنان بوعزيز بتحكي لنا على أهمية الكشف المبكر وكل التفاصيل المتعلقة بهالمرض هذية. نجيو للموزيكا أشدني غنيها رشيتا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
2: البرسوناج نتاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي فهمتني. احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: تدلل تدلل
5: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. انطلاق فعاليات المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر 7 للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي الذي ينص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل آخرها انخراط سنة المؤتمر. كان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع بتاريخ غرة أكتوبر الجاري للنظر في مطالب الترشح وأعلن تلقيه 15 مطلب ترشح في الأجال القانونية مضيفا أنه بعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة للمترشحين. تتبنى التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 خيارا استراتيجيا يقوم على التعويل على الذات واعتماد الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي إضافة إلى دعم المبادرة الخاصة والشركات الأهلية واستعادة نسق إنتاج وتصدير الفوسفات. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
8: تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية بشأن توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027. وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة عدد 2 بتاريخ 14 أبريل 2026 الداعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. ومن أبرز توجهات المستحدثة تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية بما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية. كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية. وفيما يتعلق بالامتيازات نصت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتمادا على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي. كما سيقع توظيف الجباية لدعم المبادرة الخاصة إضافة إلى تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المحلية. وعلى صعيد الموارد غير الجبائية تخطط الدولة لتنويع مصادرها من خلال تثمين أملاك الدولة وتحسين مردودية المؤسسات العمومية إلى جانب الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية وخاصة استعادة نسق إنتاج وتصدير الفوسفات.
7: في تطورات الشأن الدولي، مصدر في الإسعاف والطوارئ يؤكد ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وكالة انترفاكس للأنباء تنقل عن الكرملين قوله اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من الرئيس الإيراني. وفي الختام، ميخايلوس ميكين القائم بعمل حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية يقول أن 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم روسي على مدينة زابوريجيا الجنوبية صباح اليوم، في حين يواصل رجال الأنقاذ البحث عن آخرين تحت الأنقاض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 نص نهار

0: 11 دقيقة يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعو توا في توتوبسيون.
1: شالي ليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. توتوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح الانوار. شنو حوالك كركي؟
2: نهار زين ميرا.
0: نهار اسعد الايام. شعنا جديد
2: برشا اكтуаليتي لونسمونات جدد ماركت جديده. قلنا راهو لاست كوارتر نتاع 2026 باش يكون في ديناميكيه كبيره في عالم السيارات. لونسمون تاع سينوتراك البارح في جمارت ايفينمون مزيان برشا. شفنا كراهب كيما نحبوا نشوفوهم. البيكاب اللي هو اكثر سيجمون يتباع في تونس واكثر سيجمون مطلوب في تونس قاعد يسو مانيفيست معناها ويتلون ويتجدد. وكل مره حاجه جديده. سيليكتوم كارز اند تراكس الاسم. السادة المستمعين يقول لك الاسم هذا شنو؟ الناس كل يسالوه سي مولاتان. الحقيقة هاك المدينة المزيانة بلادي أنا زادة سلقتها. المهدية مهد الحضارات. مسقط رأس حنا بعل وما أدراك.
0: نسلموا على كل أهلينا.
2: نسلموا على أهلينا
0: المهدية سلقتها.
2: سي ناصر شويخ فونداتور دو جروب سيليكتوم كارز اند تراكس حكي بالكدي وقار هذيك المدينه نتاعي نتال. دونك احنا اون اوماج للمدينه نتاعنا سمينا الماركه نتاعنا باسم سلقتها لو مولاتان اللي هو بالفرنسي يقولوا سيليكتوم مي هو باللاتينيه سيليكتوم. دونك سلقتها عندها 3000 سنه حضاره مهد قرطاج. لا فامي باركا فونداتريس دو كارتاج جيت من غادي. دونك هالجروب هذايا حاب يعطي اوماج للمدينه هذيك. نحكيو توا على سينوتراك ميرا. سينوتراك من اعرق المصنعين الصينيين في لي زونجان الكبار. سينوتراك موجوده من عام 1930. سينوتراك بيعت 440 الف ماكينه عامله وفيهم 300 الف بوالور. سينوتراك رقم واحد في لي بوالور في العالم. للسنه الرابعه على التوالي
0: ما شاء الله
2: جات دخلت اليوم لتونس باللي بيكاب نتاعها اترافير سيليكتوم كارز اند تراكس. بيكاب مزيان برشا كيما يحبوه التوانسه. سوليديتي اميره. سينوتراك عندها هيريتاج اندستريال كبير برشا على شيل انترناسيونال معناها شركه قويه برشا والعباد اللي يستعملوا لي زونجان الكبار ولا الشركات اللي يخدموا برشا معناها بلي زونجان الكبار يعرفوا اش معناها سينوتراك ويعرفوا الانفازيون اللي عملتها سينوتراك لي مارشي نتاع العالم الكل. سيليكتوم عندهم فيزيون اكسي برشا برشا على الريسبونسابيليتي والبروكسيميتي. حكيو بالقديع على لي سافي نتاعهم. حكيو على المعمل نتاعهم 12000 متر مربع موجود في اوتي. حكيو على لي سافي 5000 متر مربع. لي شوروم موجودين طريق جمارت حاجه حلوه برشا بوزيشنمون مزيان والناس ينجموا يمشيو يشوفوا الكراهب غاديكا ويتعرفوا على هالقام هذيه.

0: عارفوا شو معناها بوت اوتوماتيك زد اف، من اقوى الماركات في العالم اللي تصنع لبوت اوتوماتيك، تكنولوجيا في الكهرباء هذيا، سسبنسيون امورتيسور، دونك الكهرباء بيكاب صحيح لكن فيها كونفور كبير وعندها كاباسيتي دو كروزمون كبيره برشا معناها اون اوف رود. لا فيرسيون كونفور ادابتي للعباد اللي يحبوا معناها يبدا عندهم اون سوليوشن كي جوان لوتيل على الاغريابل، عندهم كهرباء معناها نتاع خدمه لكن زاده كي يخرج بها اون اوف رود يحب على الراحه. لا كاتريم فيرسيون سي لا بولدن اوف رود، هذيا لا فيرسيون اللي نستناو فيها واللي باش تدخل عام 2027 لتونس، اللي فيها اون بريباراسيون تو تيران كامله، اون سسبنسيون ا غاز تروي من القدام، الكهرباء فيها اندر بادي بروتكشن، اكيبمون دو فرانشيسمون و ديزير دو بارودور، باش تكون هذيا معناها الفيرسيون الاقوى والفيرسيون اللي ادابتي بالحق معناها للخروج للبر للصحراء للبحر للحاجات هذوما. سيليكتوم كارز اند تراكس، فلسفه جديده، حاجه حلوه، ماركة معناها زادت أثرات المشهد في تونس، ومازال عندهم نوفيل مارك زادة باش يعملوا لونسمون تري بروشينمون اللي هي الباو 212. نقعدوا نستناو لي نوفوتي مع سيليكتوم كارز اند تراكس، امشيو جربوا الكرهب، شوفوا الكرهب، بروميير ريفاج بريفو لو موا دو جانفي، امشيو خذوا بايكم انتوا ريزيرفيو كرهبكم، الكميات مش تكفي ناس كل، ماركة معروفة في العالم ومطلوبة برشا.
1: يعطيك الصحة يا ركان.
0: نحكيو شوية ميرا زيدا فواتور الكتريك، عنا نوتر ايفينمون، نعرفك تحب برشا سيارات الكهربائية وتحب السيارات الايكولوجية، انا زيدا معاك ونحب زيدا البويسانس ميرا. مش نحكيو على تيست درايف صار الجمعة اللي فاتت، اي ام موتورز لا مارك شينواز اللي دخلت لتونس واللي تتميز بموديلاتها معناها اللي ياسر مودرن واللي فيهم بويسانس وفيهم بالحق معناها ارغونومي عالميه في وسط الكهرباء. ادخلوا شوفوا التست درايف، شوفوا هال الكراهب هذوما، لي فيرسيون اللي جابوهم معناها في التست درايف كانت لاي ام 5 الفيرسيون بيرفورمانس اللي فيها 100 كيلو وات واللي هي معناها معروفه بالبويسانس نتاعها 778 حصان في الكهرباء هذيا، برشا ادرينالين صديقي مالك هبط تركيب وترعش من الكهرباء تفجع. ايوه لاي ام 6 ستاندر فيرسيون 75 كيلو وات، كهرباء حلوه برشا زاده، تري تري ايكونوميك، 295 حصان، كرهب بالحق نحب نراهم في كيسات نميره، ديزاين مزيان، كرهب معناه قويين بالقديه بالقديه.
1: يعطيك الصحه يا ركي، نشكرك برشا، وديما هاو كيما قلت انت فما جديد ونحكيو عليه في توتوبسيون
0: شاء الله، يا ديناميزم برشا تغيرات، غدر باش نحكي لكم على القانون الجديد زاده،
1: نحكيو على
0: المرور الجديد.
1: فرحنا شويه والله، فرحنا تحس يرجع لك هكايا الامل،
0: احنا نحبوا الهما جايه تنقص في كيساتنا الحقيقه.
1: الحقيقه تنحكي غدر بالقديه، ربي فضلك يا ركي، يلا نرجعوا لكم.
2: Toute option ma harken. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. احنا كلمنا أسامة بالتليفون, معناها أسامة يقول اللي هو خذي نهار الخميس اللي فات مع 5 متاع الصباح تاكسي وهبطته قدام وزارة الصحة, انسي فيها الأورديناتور متاعو, الأورديناتور هذي فيه الميموار دو فان ديتود, فالرجاء من شوفير تاكسي كان يسمع فينا توا وإلا حد يكوشي هو حكي له حكاية يقولوا راني عندي أورديناتور, يكلمنا على موزايك فام وحنا نعطيك نمرو أسامة وانت تتصل به وان شاء الله يا رب يكون في الاستماع هذا وحتى كان حد يعرف شكون يكلمه. يلا حشقلنا قلنا توا 11:22 دقيقة خلطنا الفقرتنا كونسلتاسيون
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: في كونسلتاسيون اليوم منورتنا الدكتورة حنان بوعزيز, أستاذة مبرزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز ونائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. منورتنا دكتورة, مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك, شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا مرحبا. وإحنا الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي لازم تحضر معانا, وخاصة معناها في الأكتوبر غوز, خاطر نعرفوا اللي هي جمعية ناشطة برشا, وإحنا سي خالد الرحال كان يحضر بحذينا ومعناها وحكينا ياسر على أهمية الشهر هذا, أهمية التقصي معناها على هالمرض هذا والكشف المبكر. نعرف اللي الجمعية دكتورة عندها دو رانديفو, زوز مواعيد مهمة ياسر الأسبوع هذا, كنت تحكينا عليهم.
2: يعطيك الصحة. جمعية هذه الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي هي جمعية عندها فوق 20 عام. ودجا كما قلت تنشط وعندها برشا أهداف, وشهر أكتوبر الوردي هو شهر التوعية التحسيسي, وهي مسؤولية مشتركة لعب الكل منها الجمعية وما بين أهداف الجمعية عندها أهداف أخرين. هيك علاش احنا التوعية والوقاية والكشف المبكر نكون موجودين في الغونديفو نهار 15 أكتوبر في المعهد الفرنسي, ونهار 17 أكتوبر في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. يعطيهم الصحة اللي هم شحلونا البيبان نتاعهم, شو نكونوا احنا موجودين مع اطباء من معهد صلاح عزيز.
1: المعهد الفرنسي هو ليفتي
2: ليفتي اللي هو في وسط تونس في شارع باريس.
1: في شارع باريس
2: احنا نتنقلوا باش لعبيد نجم اللي تكون في منطقه تونس نجم تجي وتحب تعدي تستفسر. فما اطباء على ذمتهم باش يعلموهم الفحص الذاتي, باش يرشدوهم, باش يعطيوهم كان يسحقوا تقصي, وفما زاد قوابل, فما اطباء من الخط الاول, فما المتطوعين اللي يكونوا في الجمعيه هذوما, كل باش نقدموا الفائدة للعبيد اللي تجي تحب تستفسر على سرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي.
1: الموعد وقت باش يكون انا وقت معناها الناس تبدا تجي
2: من 9 متاع الصباح نكونوا موجودين, يسجلوا موجودين ويكونوا جماعة فريق التنظيم يعطيهم النوامر يسجلوا, وبعد فما يدخلوا يقابلوا الأطباء المتوفرين نهار حتى المزي ساعتين. كيف كيف نهار 17 في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري, زيدا يعطيهم صحة, مشكورين على أنهم عاونونا في المبادرة هذه.
1: وين موجود؟
2: في أريانا,
1: في أريانا
2: بحدا بير بالحسن.
1: أيوة
2: غديكا أو قربنا قلنا الأريانا باش ما يجمش يبعد الشيء هذيك, يكون في أريانا.
1: يعطيكم ألف صحة. حاجة معناها مهمة ياسر, نعرف حتى أنه الجمعية معناها كل عام تشجع نساء باش يمشيوا كيما قلنا معناها يعملوا التقصي هذي الكشف المبكر, وإن شاء الله معناها الناس الكل سلامات. المرض هذي اليوم كن اكتشفوه أهمية أنه يعني الإنسان المرأة خنقوله تفطن به مبكرا. أنا مثلا نسمع نساء تقولك فطنت وداويت وراهو بكري, مشيت تقول بالزهر راهو, مشيت هكاك سمعت في الراديو مشيت قالوا لي راهو فما راهو في الاول بالكل, الاول بالكل شي يحب يقول في الاول بالكل شي يحب يقول
2: الاول بالكل معناتها ماذا بينا احسن حاجه نوصل لها انك ما تحس حتى شيء تمشي تعدي.
1: أيوة.
2: خاطر ينجم يكون فما حاجات يكونوا في الثدي بداو يتكونوا خلايا اللي يفيقوا بهم بالماموغرافيا اللي هي التقصي.
1: ايوه
2: هذيك اهم حاجه, راه وقديش نفرح وقتك في يجي وننسى في الثدي هذيك, وهذيك راهي تسحق كان جراح ونحكيوا على الشفاء وتعمل الحكايه بسيطه حتى في نهارته تروح.
1: اي
2: ولا اذا كان فاقد بكعبوره ولا اي اعراض الثدي نتاعها تبدل في التغير في الشكل ولا الحل ما تبدلت لونها ولا حست والسيسة ولا حاجة ما نفجعوهاش, مش ديما راهي أعراض نتاع سرطان الثدي.
1: أي ما واحد ينجم يمشي شو يتفقد روحه,
2: راهو أي حاجة الشك ماذا بيك الشك ما تقعدش يخليك تخاف. احنا لازم نحاربوا الخوف زادا, لازم تمشي تعدي وهذاك تخليك نجم تفيق بحاجه في المرحله الاولى. وحتى تفيق بالمرحله الاولى راهي ماهيش الطامه الكبرى, راهو زادا النجم نحكيه على الشفاء في الحالات المبكره هذوما وقت ما يكونش المرض منتشر ولا مشي في بلايص اخرين, راهو نحكيه على 99% من حالات الشفاء.
1: من حالات الشفاء اي مهم ياسر. مقبلة نحكيه في الاوف دكتوره قطي راهو معناها برشا نساء هي بيدها متخاف حتى باش تتفقد روحها, يعني هي كيما قلت انت هكا فما يعني ديجست نعملوهم حركات نعملوهم واحد يتفقد روحه وشوف فماش حاجه. قلت فما نساء تقول لك ولا ما نعرف عندها توا يجي عام ولا عندها 6 اشهر ولا معناها احنا معناها يعني اش تنصحنا احنا كنساء
2: ايه كنساء ماذا بينا توينسا متاع تونس الكل ما يسمعوش باكتوبر الوردي في شهر برك ولا. بربي راهو على طول العام احنا الشهر اللي نحكيو فيه والعبيد الكل اما على طول العام كل مره في الشهر على القليله تقف قدام المرايه ميسالش اغزر الثدي نتاعك خاطر نجم كنت تغير حتى في الشكل ولا في الحجم. اغزر الثدي نتاعك تلمسه وفما اطباء والقابلات يعطيهم الصحه اللي هما يعلموا الفحص الذاتي طريقه الفحص الذاتي تقول ما نعرفش تجي تقول لك ما نعرفش اي ميسالش تنعلموك تعملوا خاطرك انت تولي طبيبه نفسك. اي حاجه تظهر في الثدي انت باش تفيق فيها قبل. هذه حاجه مهمه. الحاجه الثانيه انك يسمك مره في العام على القليله تعمل الفحص السريري تمشي للطبيب نتاعك يتفقد لك الثدي متاعك حتى كنت تقول ميسيرش ما نحس في شيء لبس عليه ولا ما عنديش أمراض في العائلة ولا ما لبس ما فما حد شيء ما سمعنيش بيه المرض في العائلة لا ميسيرش امشي وتفقد. ومرة في العامين أبختيغ من 45 عام تمشي تعمل الماموغرافي اللي هو التقصي
1: اللي هو التقصي. طيب بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا احنا معناها كما عمناول معناها جاي بحدنا دكتور خالد رحال وقال راهو معناها المرض هذي نجم يجي حتى البنت معناها صغار حتى تنجم تكون مراهقة ولا. فاللي يسمعوا فينا اليوم يعني امرأة عندها بنت عمرها 14-15 تهزها معاها زادة
2: ساعة نحب نوجه تحية لسي خالد رحال خطر هو رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. هو راهو توا ولا نشوفه سرطان الثدي قاعدين نشوفه فيه قاعد يجي في عمر متقدم بدت برشا حاجات في حياته نمط الحياة متاعنا والعيش تبدل. مي راهو التقصي بالماموغرافي يبدأ في 45 عام. أما الفحص الذاتي ما نبداوش نعمله في ستريس للبنات متاعنا 14 عام كل شيء كوشي إذا كان هي حاسة كعبورة وراي كعبورة مش ديما مرض خايب معناتها الخايب بالعامية اللي يقولوها العبيد نقولها ما هو مش خايب راهو فينا
1: ما هو أي ما حتى قريب خايبة معناتها هي
2: هم تسميوها المرض الخايب ولا هيك المرض هم مش حتى يسميوه هيك المرض
1: تعترف به
2: وتراه هو مرض كلا مرض خينا ودايوغ مرض ولا من الأمراض المزمنة كيما اللي عندها السكر ولا عندها الدم إذا كان فيقوا بها على بكري معناتها مرض مزمن. دونك ما نحبوش نعملوا ستريس للبنيات الصغار ونبداو نقولوا لها تفقد روحك من 25 عام بيه ميسالش تتعلم هي الفحص الذاتي نتاعها. وإذا كان فما حالات اللي فما أمراض في العائلة الأمراض الجينية اللي هو مش حالات كبار برشا يمثلوا 5-10% أمراض الوراثية هذوكم يكون عندهم طريقة التقصي تكون مختلفة على العامة.
1: كيف مثلا
2: معناتها هما وقت كيف نعرفوا انه فما المرض في الجينات نوليو يزم نلوجوا المرض الجيني عند الصغار البنات نعرفوا اللي عندهم المرض ذاك نوليو نوصيهم يفحصوا رواحهم من عمر معناتها شكون اصغر واحد مرض في العائله ناخذوا اصغر منه بخمس سنين ونعلموه كيفاش يعمل الفحص الذاتي. اي حاجه نعملوا لهم الايكوغرافي مش بالماموغرافي بالصدى بالايكوغرافي ونعملوا لهم الليغام تصويرة اللي هي تكون خير للفحص متاع الثدي للبنات الصغار اللي هي العمل بالمغناطيسي.
1: سؤال أخير دكتورة, الرجال معنيين بسرطان الثدي؟
2: صحيح الرجال معنيين بنسبة ضئيلة جدا 1%. وعلاش
1: 1%؟
2: 1% من السرطانات اللي تجي للنساء معناتها سرطان الثدي على خاطر الرجال ما عندهمش الغدة متكونة كما قد المرأة. دونك على سي بروبورسيونيل سي نسبيا حسب الغدة حسب دونك الغدة نتاعهم صغيرة ما يظهرش فيها ما تجيش ما فيهاش برشا أمراض تكون فيها كما عند المرأة. وحاجة أخرى ما يجيهمش التقصي ما نعملهمش التقصي كما نعملوا للنساء على خاطر هما الغدة صغيرة لسقة الميسكول نتاعهم. دونك أي كعبورة نقولوا له الراجل إجا عادي خطر فما راهم رجال يجيو في حالة متقدمة يجيهم هو المرض ما هو ساعة يحشم بش يقول عندي حاجة في صدري ما يحشم وإلا يقول تيقرصتني حاجة دمينة وتبرأ دونك ميسيلش ما فيها بيس راهو قول راني عندي كعبوره نحس فيها, هي تتحس من اول ما تظهر حتى سنتي تتحس. باغ كونط في الثدي نتاع المراه ساعات ويبدا الثدي كبير ساعات ما تحسهاش. دونك هيك علاش احنا نعملوا التقصي للنساء. اما الرجال زي نقول لهم المساج راهو يجيكم بنسبه 1%, اما بربي كان اي حاجه تحسوها يجيو عاديين المساج. شفتوا كان فما امراض وراثيه, راهو تبدا فما امراض وراثيه في العائله, راهم الرجال عرضه اكثر من الرجال الاخرين. نولي نخرجوا من البوبولاسيون جينيرال, نخرجوا من 1% يولي لازمنا نردوا بالنا اكثر.
1: نشكرك برشا برشا برشا دكتوره حنان بوعزيز, كما قلنا استاذه مبرزه في جراحه الاورام في معهد صالح عزيز ونائبه رئيس الجمعيه التونسيه رعاية مرضى سرطان الثدي. نشكرك برشا دكتورة وديما منورين. تفضل تحب ديت حاجة؟
2: اي انا خاطر جو بروفيت مادام موزايك لعبة كنت اسمعها.
1: اي تفضل.
2: نحب المرأة التونسية ديما تكون لاباس. نحب نقولها ما تستنيش الوجيعة باش تمشي تعدي. وما نستنيوش المرض باش نتحركوا. هذا مهم برشا.
1: ايوه وقلت لي ظلي عندكم حتى ديزاكسيون هكايا ديما فما نشاطات معناها انتم حاجتكم شكون يعاونكم؟
2: اي هذيا هيك علاش احنا راهو نحبوا ديما نقفوا مع الجمعيات اللي هي تعمل برشا ديزاكسيون للنساء, خاطر رعايه مرضى سرطان الثدي مش كونشي الرعايه انها تعطيها تعطيها المعلومه زاد حتى هي تعاونها ماديا ومعنويا. دونك حشنا بعبيد يجي ويقفوا معنا, خاطر راهي انت تقول نعطي بروتيز للمراه ساعات تظهر لك حاجه ماهيش بسيطه, مي المراه بالنسبه لها حاجه كبيره.
1: أيوة.
2: بيريك للمراه راك تبدلها مظهرها, ترجع لها ثقه في نفسها.
1: كيفاش ينجموا يعاونوا مثلا مستمعينا؟
2: ينجموا يتصلوا بالجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان على الهاتف 27 882 386, والا في اللي يجيوا للمقر اللي هو العنوان في المنزل السادس. العنوان 13 طبق صفلي عماره عدد 24 حي الانطلاق, والا فما على لي ريزو سوسيو على الفيسبوك ولا على الانستغرام لا تي ام سي اس, والا في الفيسبوك لاسوسياسيون تونيزيان دي اسيستونس او مالاد دو كانسير دو سان.
1: ايوه نشكرك برشا برشا برشا على حضورك ونورتنا, وانا متاكده انهم مستمعينا كل عاده والعويد معناها باش يعاونوا
2: نقفوا
1: مع بعضنا. ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم.

Rock FM. Number one station.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:53 دقيقة، احنا خلطنا الى نهاية برنامجنا. كنتوا تسمعوا في صباح الخير ويكاند، كل الفريق يسلم عليكم بالواحد بالواحد، نسميهم ولا نسميهمش يا رفيق، عنا وقت ولا لا؟ عنا كريمة في استقبال التليفونات، الشيخ المجري في الاخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها بدقيقة حظ وهي معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، قسم الاخبار كانت معنا خولة الكعبي، وعنا زادة سيف الدين المهري ترجعنا شوي اخر، اسكندر ابراهيم سمعناه من قسم الرياضة، ونسلموا على الاستاذ حسين لقرم، على أميرة العسكري مستشفى التغذية، على أركان بالفضل، وعلى الدكتورة اللي كانت حاضرة بحذانا الدكتورة حنان أبو عزيز، وكل كل كل والعبد لله. زد سلم عليكم وقولكم إن شاء الله غدوة الحي نتقابلوا كالعادة والعويد 6 تاع الصباح، وخنقولوا له يا أهلا أهلا أهلا وسهلا يا ودي أشرقت الأنوار
2: بنورك يا لله،
1: والله الناس تموت عليك يحسونا
2: عايشك يا أميرة.
1: فكر نهار العيد كي جات بحذانا
2: كل نهار عيد كي نشوفوك احنا،
1: والله شي بحذايا وقت نهار العيد، وكل تعدى في اللونتين ستاندر ترشق،
2: ربي يفضلك،
1: قلت له خمسة وخميسة عليك الناس تموت عليك، خليك تحبهم ممكن تحبنا،
2: ربي يخليك
1: يا أميرة، الحياة راح
2: الحمد لله،
1: والسعادة تولي نشرها والمحبة اللي ينشرها،
2: وانت ملكة السعادة،
1: والحاجة ربي فضلك، والحاجة اللي تنشرها في الحياة هي اللي تجيك انت، ما شاء الله عليك تنشر في المحبة، تنشر في الـ في الـ في المودة ما بين الناس،
2: وتعطي كسكسي في الصيف
1: جوعتني يا حسونة.
2: هذا هو
1: مرحبا بحضرنا بعد،
2: اي حاضر ان شاء الله، حاضر محمد وغير بليس،
1: هذاك هو والله
2: ديما يقولوا فيها مو ديما قبل، يقول لك ديما الانسان ان شاء الله ديما يحضر معنا سيدني بي في كل خطوه كيف ما قال. انا بعد شوي شكون في تعويض لزميلتي ليندا رحالي، ان شاء الله سبت وحد ترجع لكم ان شاء الله ليندا لسمين بروشين، كالعاده معنا عايد عرب في الكرونيك، معنا غسان في الاعداد، وكيف كيف عنا ضيفه مميزه اليوم، الفنانه الجميله هيك الوجوج الحب هذيك وجيها الجندوبي وما ادراك لا كوكلوش نتاع
1: محبوبه
2: الجماهير اختنا وجيها. دونك نحكيوا على برشا مواضيع كما تعودتوا في لو ماك ويكاند، برشا مواضيع تهم الاكتواليتي، نرجعوا على ابرز مسار في الاسبوع سيغتنمون، في بالك زاد كيف كيف هذه الروبريك اللي نعرفوها معاه ولا ضد، نحكيوا على منع القصر من دخول المقاهي قاعات الشاي، صحيح من الغالط زاد الاكسبير اليوم باش نحكيوا على قانون الامومه والابوه بعد عامين من التفعيل نتاعو يطبق ولا لا، بعد شويه السيده باش تكون وظيفتنا استاذه محاميه كيف كيف باش تعطينا اكثر تفاصيل، ونختم بسؤال اليوم باش نساله لك اللي كنت، هل تعتبر المجهودات في اطار محاوله الحفاظ على بعض العلاقات الاجتماعيه دبلوماسيه والا نفاق اجتماعي؟
1: والله فيهم الزوز من التكوي من التشوي،
2: من التكوي من التشوي، تي كيف صحه ميره، احنا سي توجور ا ماست كي نسمعوك في الويكاند، راهو عديو معاك احلى صبحيات، انا ما تعرف نقوم نذن بكري داكوردو،
1: نحس
2: روحي وقاد في الجامعه مجموعه، دونك دوكو صباح سي توجور اغريابل، تحيه رفيق ديما متعنا بالموسيقى الاولاد الكل، غدوا نسمعوك من 6 ل 10
1: هكا ولا
2: نقصونا سويعتين، اي ميسي نشك عليه سيخو عليك مش غدوا مش بعد، ميرسي بوكو ميرا،
1: ربي يفضلك يا حسونه يا عايشك، يلا نرجعوا لكم احنا، فين نرجعوا لكم احنا مروحين، نخليكم مع حسونه
2: برا حفطه.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي.
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الساعة 24 الماضية تشهد نزول كميات هامة من الأمطار، أعلاها 61 مليمترا بكسرى من ولاية سليانة، و52 مليمترا بسجنان من ولاية بنزرت، و50 مليمترا بتبرقة من ولاية جندوبة، و42 مليمترا بسبيبة من ولاية القصرين، و34 مليمترا بسبيخة من ولاية القيروان، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي صباح اليوم. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وأسبانيا، مشيرا إلى أن أسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. والوزير يشدد خلال مشاركته أمس في الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة الإسبانية على أهمية تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما من خلال أطر التعاون القائمة على غرار مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، بجانب استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناق يستأنف يوم أمس الجمعة نشاطة إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية نهزت 86 ألف دينار. في تطورات الشأن الدولي استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى بتفهم اقتراحات أمريكية تهدف إلى خفض التصعيد في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية. الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة أن تكون أو تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من العمل باستقلالية تامة دون أي تدخل خارجي، مجددة رفضها أي استهداف أو تهديد للمحكمة أو مسؤوليها والمتعاونين معها. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أمس بعد ساعات من فوز أحد قضاتها السابقين بجائزة نوبل للسلام بموضع واشنطن على مسار تصادمي دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في ميدي ماد ويكاند على الأولى في تونس. أنا حصل هاملي في تعويض لزميلتي ليندا رحالي اليوم وغدوة، إن شاء الله ترجع لكم لسمين بخشين لندودة من نص نهار حتى للساعتين. من الأول للساعتين نحكي وفي اللي صار في تونس في العالم تلت ساعتين. واليوم الحقيقة جيد لشانس على خاطر جو سوي تري بيان انتوري، أضرب حذية تو ليديز هكا ولي دو جون في ما شاء الله عليهم دو كور أبخوند كيف ما يتقال واضح ولي شراج لك يتغش علينا. مرحبا سيدة عايدة عرب
1: ديجا بري لك صلي على النبي ولدي دو كور ابروند
0: ميسالش دو كور عندي يجيها هذا نقول لك
1: اي قال لك يا سيدي كان كاتب لك شفيه يعرضك الدكتور في الثنيه. جيت انا اليوم مريضه نقى الدكتور معوض شكرا اداره موزايكا فام على التعويض بدكتور في بلاصه لندوش اليوم دكتور اعطيني الدواء
0: طبعا اعطيك الدواء
1: صافا دكتور الشيخ
0: الحمد لله صافا
1: باهين لي غوتروفاي سوربريز هذوما خويا صح خويا صح
0: انا اليوم جبت لك الدواء جبت لك بلسم
1: بلي.
0: والله العظيم
1: كاسكروت كافتيشي اللي كلمت
0: تو باديتو لي جبت لك عسله جبت لك فن
1: والله.
0: جبت لك ذمار
1: جبت لك جرح يبرى
0: كبير اليوم بكل حب. شو انا خاطر ماذا اقول هل يكفي الكلام ولو يطول ندى نشعر عليها يحبوها نحسوها شو يحسوها بنتهم اختهم
1: واحدة من العائلة
0: واحدة من العائلة مش باش نكبرك نقولش امهم خاطر مازال صغيرونا
1: تركوشة لا فمنا
0: تاتا رحم تاتا وجيع جندوك
1: نهاركم زين نهاركم عسل
0: طيب يا لله
1: محلاكم ومحلى لمتكم ومحلى محلى جوكم محلى الكلام
0: وانتي محلى دخلتك علينا اليوم ما شاء الله
1: عايشك فضلك
0: والله العظيم تبارك الله شفتك الانيقة
1: محلاها قلبا وقالبا
0: اليوم باش نكتشفوا الجانب الاخر باش نحكيوا برشا فن باش نحكيوا على المسيره باش نحكيوا على جديد تبارك الله اليوم وين فما عمل نجح فهناك وجيه جندوبي معناها جو توج دو بوا وربي بقى عليك السطر لانه اليوم كان فما
1: مسي دحسن وجيه
0: لا جو توج دو بوا
1: مسي دو بوا مسي دحسن مسي البوانيه على الاقل
0: تو نحكيوا
1: بعيد عليا قوم مثال الظروف المباشره
0: باش نحكيوا زادا كيف كيف اليوم في مواضيعنا وباش تكتشفوا زادا قديش وجيها الجندوبي ايضا تدلي بدلوها في برشا حاجات خاطر وجيها سيغتانمون زميلتنا راه عملت تجربه مميزه برشا في الاذاعه
1: وعوضني برشا مرات عوضني عوضني برشا يا فين في المدينه
0: مع وجيها كرس عملت مع وجيها قلهم معاكم احسن خو وجيها مع وجيها على كل تحيه ليك وجوج اليوم فرحانين برشا باش نعديو بعضنا سويعتين نحكيو فيهم على اللي صاير في تونس في العالم زاد كيف كيف وناخذوا رايك زاد في الاكتواليتي ونحكيو على جديدك ونحكيو زاد على شو حضرت لنا في رمضان وهذا الكل نحب ناخذوا الجانب الاخر هو الفكره حلوه نتاع البرنامج وتحيه ليندا رحالي وتحيه الغسان معنا في الاعداد خرحبوا بالكيب الساعه وتحيه لذي معنا في الاخراج الرقمي صالح المعلم معنا في الاخراج وتحيه لخونا وائل في ستاندار كالعاده ينسق معنا الحصه
1: الحاجه كل المستمعات والمستمعين
0: تحيه لهم ولادنا احنا نضيف عندهم في ديارهم فكره هبهم نقول ان شاء الله ثنيتكم زين الحاجه البي ان نكتشف ايضا الفنان من جوانب اخرى سلموا عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا على mosaicfm.net via الابليكاسيون تاعنا mosaicfm تلشارجيو على iOS و اندرويد وما تنساوش 23513000 كان عندكم بعض الاسئله الواجهه مرحبا
1: بعد شويه أكيد.
0: كيف كيف على واتساب شكرا لكم الناس الكل نبداو بان كود كور نتصورك راك تحبوا برشا برشا اللي هو النوردو هكا المعلم مروان
1: نحبوا برشا
0: برشا وقعنا الاغنيه هذيا الفيتشرينج مع رحمه محسن واحده من احلى اغنيات عام 2026

0: موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في ميدي ماد ويكاند. دخلوا معنا حتى لساعتين. مرحبا بالكومنتير نتاعكم على تشانل يوتيوب نتاعنا موزايك فام. تحيه لكم برشا كومنتارات مزيانين. مرحبا بكم جهه.
2: اي والله عايشهم
1: محلاك. نقول لك راك محلاك وبرشا قلوب وبرشا ورد وبرشا حب. نقول لك شلبيس عايده اسمع كلام الدكتور وشرب تيزانه وركش.

0: تحت عنوان قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح. هات نسمعوا السيد الوزير ونرجع للتعليق.
1: هل نتخلى عن الموروث الموجود في مجلة الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة لمواكبة العصر، أم أن نطوع الأحكام اللي عندنا في مجلة الشغل ونعتبرها رسمية ثم نبني عليها ونقدم بها إلى تأطير الظواهر في الإطار هذا؟ وزارة الشؤون الاجتماعية إطار تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية في الجانب الاجتماعي خدمنا على عدد كبير من المحاور اللي تنجم تكون رافعات في العلاقات المهنية. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز ليستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه أخيرا. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة الواقع التونسي وعرفنا التشخيص بتاعه، ثم تم إعداد نص قانوني وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهيكل بتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة مبادئ الأساسية لقانون الشغل بأن هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة الكل.
0: أنا الأوان اليوم أنه on repense اليوم قانون الشغل، وأيضا اليوم أنه قانون العمل عن بعد يدخل حيز التنفيذ. يظهر لي باش نقال آخر أن تأتي متأخرا خير من أنك ما تجي جملة واحدة.
2: حسن، وقتاش تعملت مجلة الشغل؟
0: والله في قال آخر عندها سنين
2: 1966. مجلة الشغل تم تنقيحها في زوز مناسبات، يمكن مناسبة للمهمين، نحكيو على المهمين. تم تنقيحها في جزئيات. سنة 1993 تم تنقيحها بإعطاء يعني الأمر بأنه يكون فما توازن وفما مساواة بين المرأة والرجل في قوانين الشغل. هذه مهمة بالنسبة لي نحن وبالنسبة للقوانين بصفة عام. ثم التنقيح الثاني اللي هو المهم جدا تم بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 واللي يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. اليوم احنا في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، وهذا آليا يجرنا الى اعادة صياغة التشريعات بما يضمن حقوق العامل وزيادة حماية المؤسسة ويواكب في نفس الوقت تحولات تكنولوجية. والاعتراف القانوني بالعمل عن بعد يلزم تضبطوا قوانين الشغل بوضوح. يعني شنو ما شروطه؟ حقوق العامل، مسؤولية المؤجر على التجهيزات والبرمجيات ومصاريف الاتصال الضرورية للعمل. ما تجيش تقول لي نعمله على البعد وانت الانترنت تقص عندك 5000 مرة ولا ما فهميش جملة
3: معناها، ولا تحط مصاريف الكل على كرايم ومعناها تحط مصاريف الكل على العامل يخلص ذو وخلص ديرت وخلص جيناتور وخلص كل شيء.
2: احنا وقت الباك ايامات الباك الكل صبحية كاملة قص علينا الانترنت في تونس كاملة، معناها اللي يخدموا بالانترنت يسمن كي نخدم عن بعد سامحني وانتي سبيح كامل.
3: اي توفير ظروف الهدية
2: ولا فما شروط يلزم تتوفر باش تكون فما العمل عن بعد. معناها يقولوا ناس بكري، احنا توا ناس بكري ديما كلامهم موزون، راهو يقولوا اللي يعمل طحونة يعمل لها دندين. صحيح ولا لا؟
3: دندين تولى فهمتوا عايدة
2: تعرفش معناها كي تقدم على مشروع فيما معنى كي تقدم على مشروع تحضر له المقتضيات نتاعو الشروط نتاعو. باش نرجع انا شويه جوستمون على قانون 2025 اللي هو مفيد ومهم بالنسبه للعامل من الناحيه الاجتماعيه والانسانيه والماديه، اما حتى المشغل في تحديات كبيره ماليه وتنظيميه ومباشره ومعطاه حتى حوافز جبائيه والا اليات دعم باش ترافقوا في مرحله الانتقال معناها التطبيق القانوني والامتثال للقوانين الجديدة متاع منع المناولة وما عادش سيددي وما عادش اوكي العامل يستفيد. لكن سامحني فما زيدة أصحاب المؤسسات انت طبقتها على العام وعلى الخاص باش يستفيد لون تيرم، لكن في المستوى الآني أكور تيرم يلزمك الدعم كدولة. وذلك علاش يلفو توجور prévoir gouverner c'est prévoir نرجعوا لحسونه
0: وي عايده
2: gouverner c'est prévoir. كي تعمل حاجه وتحب تعمل مشروع يلزمك تحضر له الارضيه نتاعو باش ينجح. وماذا هاللي كان احنا من جانب الرقمنه اليوم مستعدين للعمل عن بعد
0: هو الاطار التشريعي. انت اليوم فما خدم اللي اونلاين يتخدموا معناها برشا، ونشوفوا اليوم انه حتى بناتنا ولادنا اللي في الخارج ساعات يجيوا يعديوا اكثر وقت خاطر يخدموا اونلاين، لانه المشرع الاوروبي واكب ولا بانديمي نتاع الكوفيد خليت الناس الكل حذر الله يرحم والديك. اليوم احنا تنجم تخدم انت اونليني مثلا اما ولا تتخضاي معناها ديستانس اما ما عندكش الاطار القانوني اللي يحميك. واضح ولا
3: يحميك في سويعك ساعه تنجم راهو معناها يعبدوك.

0: تخدموا ليه معناها تولي تخدم فاتكا سيرفانتكات يحد لك شويه حتى من حياتك الشخصيه معناها تولي دونك اعطيني قداش نخدم سوايع اعطيني ظروف اللي باش نخدم فيهم معناها كما قلنا اعطيني اللي باش نخدم فيها وبالعكس هي تنقص معناها تنقص على الموظف ولا على العامل تنقص له المصاريف كالتنقل تنقص له مستخيس اما نتعرفوا كيفاش نمشي ونخدمه بالكراب بيب بيب عن اقسم بالله انا نوصل سيئ ما عادش فيا اعصابي موتره ما عادش نجم نخدم
1: وانت عندك كهرباء فما الوسائل النقل مش متوفره
0: والله
1: انا مش النقل مش متوفره
0: انا مش بحث انا بقري بس اي بالحق معناها
1: عندنا احنا وسائل نقل عموميه
2: احنا عاده راه على تجي على الكريته فهمتني هذاك علاش
1: لا نحكي انا وهي عنا كهرباء باه نقول انا وهي وانت عنا كهرباء ومتقلقين كثير الناس اللي يشكيو من وسائل النقل وما يلقاوش فاش يتنقلوا
2: اكزاكتومون
0: وسني في الصيف زاد صارت بلا سمح لي خاطرين زاد صارت حكايه والله واحنا في وانا مبحر على روحي في منطقة ياسر محليها في الشابة وفما برشا عبيد بالحق جاي ويخدموا أديستانس وسنة قصن الضوء الكل قصوا على الخدمة قصوا على
1: الفاكونس
0: وروحوا معناه مصروف وبيه ودنيا وكل شيء وفي باله باش يخدم وأميمتون يبدأ مع عائلته لا خدم لا قعد مع عائلته
2: اكزاكتومو هذا هو دونك اليوم يلزمنا كما قلنا احنا نحضر
1: الأرضية
2: هي قبيليك أعطات مثل أنا قلهم نجي نحضروا جامع قبل ما نشريوا سيرا سي عصام دونك هذا هو المطلوب به لو كادر جوريديك اما هات اليوم كيفاش ندخلوا الثقافه هذيا ونفس الحكايه نطوروا خاطر باغ اكزومبل تصير مثلا غدوه نجم ونشتبه فين تكون فيضانات تقول خلي الصغار في الدار طول ساده تقري اون ليني وفر لي انت هذا الكل ما قال الاخر كيف الي لوا من السامونتور دونك نحضروا احنا
0: صار هذا في وقت الكوفيد صار في وقت الكوفيد
1: كل
0: لكن ما كانتش
1: ظروف مانيش نايش حاجه من
0: الكل
2: مانيش حاجه ما حضرناهيش على خاطر دونك لازم نحضروها
1: احنا ديما نسبقوا الحقيقه
0: الفكره موجوده
1: النيه النيه موجود
2: والحمد لله هات نمشيو لخبرنا الموالي بحثة تونسيه وتوج بجائزة فرنسا 2026 لوريال يونسكو للمرأة والعلم وهي تحصلت عليها الباحثة التونسية ذكرى محمود ونقول لكم بأنه الحفلة هذه تقام سنويا لتكريم باحثات من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهمتهن البارزة في مجال البحث العلمي ونقول لكم بأنه هالجائزة هذه تمنح سنويا بالشراكة مع الأكاديمي دي سيونس لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة تم اختيار متوجات من قبل 50 شخصية أكاديمية ونقول لكم بأنه اليوم هالتونسية هذية واحدة من بناتنا اللي رفعت روسنا تبارك الله ديما لا فام تونيزيان توجور او رونديفو افيك ليكسيلونس ومش غريبة على المرأة التونسية هكا ولا بعيد على شعارات هكا نتاع لو فيمينيزم وكلا لا با دي تو با دي تو
1: لا لا لا انا نمن بالكفاءة
2: حتى انا كيف
1: كلمة هو يعرف اللي نمن بالكفاءة وما نمنش بالفيمينيزم وبالحكاية هذي شكون
0: تكتيك بهذه نمطيك النمطيه ذي نتاع
1: ولا رجال امراه وخطر راجل وخطر
0: لي تعدينيها يظهر لي نحكيو على شابه نحكيو على باحثه نحكيو على معناها
2: ممثله
0: على اي بحق معناها نحكيو على باحثه وصلت تبارك الله
2: نحكيو على التونسيه وين ما كانت موجوده تو تبارك الله معناها كي تشوف انت شكون قاعد ينجح برا ليشيل انترناسيونال تلقى برشا اكسبلوا معمول بالنساء التونسيين في الرياضه في الفن في العلم في الطب دونك وفي الهندسه هذوما هما بناتنا اللي نحبوهم
1: لكن خلينا زيدا نوضحوا اللي هما فما زوج جوائز فما الجائزه الكبرى الدوليه الكبرى وفما النسخه الشابه الاقليميه هي خذات في النسخه الشابه الاقليميه باش نكونوا نزهاء ونعطيوا المعلومه كما هي شنو هي هالجائزه هذيا حكي حسن على ابرز هي ذا النسخه 20 منها لكن شنو هو يلزم وشنو ما لي كريتير باش تتحصل على الجائزه هذيا يلزم مشروع ما باش تعرفوا الدقه لا معناها سي تري ريغورو وعندها دو ميريت الطفله كشابه معناها ما يوصلوا يعطيوها كان ما تتوفر في المشروع البحثي نتاع الشابه لوريجيناليتي والحلول المقترحه عندها جدوى تكون عندها جدوى في مواجهه التحديات الحاليه في الموضوع اللي اختارته هي خدمه على موضوع السيبر سيكوريتي اللي هو معناه موضوع الساعه مهم جدا يلزم ايضا مساهمه البحث يكون مفيد في التقدم العام للعلوم والتزامه باخلاقيات البحث العلمي قدره الباحث البحث على تمثيل المرأة في قطاع العلوم وتبسيط المفاهيم العلمية والقدرة على الإلهام. وأيضا والأهم من كل هذا أنه يلزم تدفع شابات وشابات أخرين باش يمشيوا في التوجه هذاك, في توجه مجال العلوم يلزم تكون مصدر إلهام. سكاباسيتي هي باش تكون مصدر إلهام في تقديمها لا ديكريتير من المقاييس اللي يعتمدوها الخمسين اللي يرشحوا الشخصيات الأكاديمية. وأنه شابة تونسية باحثة متخرجة زادة ما ننسي وش راه متخرجة من المدرسة الوطنية للمهندسين, معناها باش تعرف الوزن بتاع المدرسة هذية. دونك سي دو ميريت, وان شاء الله من الشباب تواصل في البحوث وتتحصل على بوركوا با دون ان طون هكا بلو تار على جائزة دولية الكبرى
2: ان شاء الله,
0: وتوفر لها الدورة الدولة انا ماذا بيا كل حاجة الامكانيات للاستمرار في الحاجات هذوما. عن النجاحات
1: على البحث,
0: عن النجاح وشوفوا سيغتوم على سبورتيف فما النجاحات يوصلك يوصلك يوصلك بعد وقت اللي انت يزمك تزيد تدفعه وتدعمه باش يزيد يوصل اكثر, اوب ينشف تتقص تتقص الماده تتقص يوفى ليسانس او حاجات كيف نادي. بالعكس معناها لازم الدوله تزيد تفرح بها اكثر وتزيد توفر اكثر للشبات اللي باش معناها باش تكون هي قدوه ليهم.
1: ميزانيه البحث العلمي, ميزانيه البحث العلمي لازم تتزيد شويه
0: خاطر
2: في الجامعات في الجامعات في مخابر البحث هما محليهم التونسيات كيبداو ناجحين تو ولاد وبنات ينجحوا لبرا. اما ديما كتب هكا طفله وانت كمشي تعرض لبرا يجيوك وجيه يحبوك خاطر يحسوك قريبه منهم والحمد لله.
0: اي بالحق
2: يحس انه انت هكا تحس في عينيهم انه هما فرحانين حتى تلقاها مريق لأمورها به البرة وكل تقول لك نوبيش راني تونسية هكا اللي
0: بالطبيعة يبدأوا فخورين فخورين برواحهم وفخورين بالناس اللي تجيهم. وأنا شفت فريمون في برشا بلايص مش نسمي شنية الدول بالضبط, ما كل الدول كاسحة كاسحة كاسحة واللي مسكرة مسكرة مسكرة خاصة على العرب. شفت توينسة الحقيقة متاع ربي ناجحين في الميادين متاحهم وتعبين تعبين تعبين أما واصلين ما شاء الله
2: واصلين إن شاء الله ربي يوفق الجميع. باش نختموا بخبر شباب هو خبر
1: تريست
2: 7 أكتوبر 2026 ثلاث سنين على الحرب على غزة. الحرب ذي اللي وفيت في أكتوبر اللي فات, ولكن ما زالت الإبادة الجماعية إبادة من نوع آخر. اليوم تقريبا 2 مليون فلسطيني يواجهوا شتاء رابع بلا مأوى. الأزمة والمأساة الإنسانية الفلسطينية ما زالت متواصلة. نعرف قديش سنسيبل أنت كتكون كفنانة وجهة وأنجاجي للنحو القضية الفلسطينية, ما يلزمهاش تموت القضية هذيك. علاش يلزمنا عنا برشا ما شفناش أعمال تحكي عن القضية الفلسطينية. آخر واحد عملها لا يرحمه شوقي التغريبة الفلسطينية هكا واللي غابت الدراما تقريبا عن الدراما وغابت على
0: الدراما اللي نشوفوا فيها أقوى ياسر من الدراما اللي باش تخدم يا حسن الحق. معناها راهو الشيء اللي نشوفوا فيه حتى كان تكتب ولا تعمل يقول لك ليه ذي أقوى من الخيال اللي قاعدين يعيشوا فيه الفلسطينيين. حاجة فيها رعب كبير برشا برشا وعشناه معاهم بالدقيقة وباللحظة. يعني أنت تشوف صغار وشياب وعزيز وأمهات وقت الشتاء كيفاش تبدأ حتى طرف بلاستيك والماء هابط على وليداتها وصغيراتها ويتحب تغطيهم وما تنجمش وما يهز الناس الكل. راهو حاجة بالحق ما تتصورش, انت ما تنجمش تصورها لا في فيلم ولا في حتى شيء
2: ولا في حتى شيء. اكزاكتومون والله بالحق الايماج
0: قوية ربي معاهم وبالحق ربي معاهم
2: قلوبنا ديما معاهم عايدة
1: هو شو
2: 3 سنين
1: الكيان يستعمل مشكل أسلحة بركة الأسلحة. راهو استعمال الأسلحة والقتل والإبادة ما هيش مقتصرة فقط على أنك طيارات تعمل قصف ولا كرتوش من عساكر ولا لا فما طريقة أخرى للإبادة ما تقل الشناعة على الطريقة هذيك, وهي عزل الغزيين وحرمانهم من أبسط مستلزمات الحياة وحرمان دخول الإعانات لهم. وهذا ما ينطبق عليه جنحب نحبوا نستعملوا لغه الحرب ولغه الليكسيك الوصف القانوني العسكري هو مصطلح الحصار التجويعي والا العقاب الجماعي. احنا توا وصلنا للدرجه هذه بعد ما ماتوا اكثر من 70,000 ضحيه في حرب الاباده الصهيونيه اللي صارت في غزه. اليوم حارمينهم الصهاينه من الامدادات والمساعدات المتاحه ما تلبي معني المساعدات اللي موجوده تو ما تلبيش 17% من احتياجات المحدده لفصل الشتاء فقط اللي تتوقع المنظمه الدوليه للهجره التابعه للامم المتحده باش يكون فيه مخاطر اضافيه من جراء تاثير ظاهره النينيو اللي باش يزيد في غزارة الأمطار وخطر السيول بما أنه شبكة تصريف المياه تضرت من القصف وفما آلاف المباني معرضة للانهيار. معناها الصهاينة ما وقفتش الحرب عندهم عند وقف إطلاق النار. اليوم هزوا زملاين اللي ملمومين في غزة معناها الغرض هو إبادتهم أيضا بطريقة أخرى عبر هالعقاب الجماعي. اليوم أحنا في هال توصيف هذا في المصطلح هذا احنا في العقاب الجماعي ميناء. وذاك علاش انا مرة الاخرى قلت لهنا في موضوع فيما يخص غزة انه هالمساندات وهالخروج من مجلس الامن يعني ردة فعل على ردة فعل راهو ماهوش كافي. اليوم هذا لا يحل المشكل لانه المطلوب هي قرارات صارمة تخص عزلة اقتصادية للكيان الصهيوني و إجراءات سياسية مش ترقيعية ولا للجاليري ولا للشعوب لا إفكتيف على السلطة هذه القائمة الجائرة والمستبدة لكي نبداو نشوفوا بوادر نتاع انفراج.
2: هذا هو اليوم القضية الفلسطينية ما لازمهاش تموت يلزم ديما نعبروا عليها بتاتخ اليوم يلزمنا نبدلوا ليزوتي نتاعنا زاد كيف كيف هكا ولا اكل النضال على فيسبوك بوست ما يعمل لك حتى شيء
0: والله ساعات ذيك ما بيدي حيلة معناه انت مواطن مثلا بسيط شنو تحبوا يعمل احنا وصلنا نحطوا في طرف روس في دبوزة ونرميوا فيها في البحر معناه فمش ما توصل معناه شوف العبد تلموه مقهور وتلموه موجوع ومع دوش حتى ثنية على خاطر مسكرين عليك سياسيا معناها والحسبات السياسية المواطن العادي راه هو اش تحبوا يعمل يكتب على الفيسبوك يكتب على وجيعته يكتب على القهرة متاعه الفنانين زاد كيف كيف شنو تحب تعمل
1: على مستوى عامة الناس لكن على مستوى السلطة السياسية لازم تكون الإجراءات مغايرة
2: مغايرة. رأيكم يهمنا كل عادة كومنتير على الباج متاعنا موزيك فيم كنت هذي ريكاباكتور. Récap.

قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زيادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: موزايك اف ام.
1: السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكاند. تابعوا فينا على تشانل اليوتيوب نتاعنا موزايك اف ام. شكرا على لي كومونتير نتاعكم، شكرا ايضا على لي ميساج توصل فينا على 29513000. نمشي بكم للامارات، صديقنا العزيز اللي يسلم علينا من الامارات ويقول لك بربي يا وجيها نستنيو فيك في الهواريه في الصيف. طول لحظنا رانا نحبوك برشا برشا،
2: دعوه محلاه
1: واي دهيله على
2: الرك في الهواريه،
1: يرك في الهواريه
2: يرك في الهواريه ان شاء الله ان شاء الله.
1: وعندهم شغالي بنين غاديك
2: ايوا مخميخ مخميخ
1: لا عاد
2: حكايه ما
1: توفيش حكايه عشق. سلم عليك وعلى قال لي ملا ديو بين عايده وبين واجهه، شفت كيفاش امور عايده عايده هذاك. هاو نمشي بكم للخارج زاد كيف كيف المره هذيه مع سيك ميل اللي يبعث لنا مساج مزين برشا من ايطاليا ويقول لكم شلون نهاركم زين وكيف كيف يسلم عليكم وجهها وكيف كيف عايده ويسلم على الوالده نتاعو ويقول لي بربي يا ميمتي الغاليه. حاضر طبعا عندي ميمتي الغاليه، تحيه لكل ام غنيه سمير لوسيف، تحيه لي
2: الله يرحم
1: الله يرحم كل ام توفيت زاد كيف كيف ربي يرحمهم وينعمهم الميمات اللي توفيو وربي يفضل كل ام قاعده تسمع فينا. يلا باش نمشيو تو سويت في بالك وموضوع يهمك برشا.
2: تفضل
1: تهيت
0: في بالك
1: شنو يصير المخك وبدنك كي تضحك؟ تعرف اللي الضحكة تأثر لك على بدنك تأثر لك على مخك، تعرفها ولا تعرف ايش؟ استنى عاد انت عاد ملكة الضحك هكا ولا
2: اي؟ انا تأثر لي على مخي على بدني على نفسيتي على على راحتي على افكاري على نهاري الكل
1: على نهارك الكل
2: على نهار الكل.
1: وانت يا عايدة
3: حتى على جهاز المناعة
1: حتى على جهاز المناعة جوستومون
2: حتى على اللي يريد
3: ثيرابي ولا تبعث في بالك
2: اي بيان سور
3: ثيرابي ولا يخدموا لا ثيرابي بار لو ري
1: بار لو ري هذا هو. باش نعطيكم شويه
3: وجهنا سافا مستفي احنا خاطر
2: الحمد لله يا ربي
3: هكا وجهنا من غير حتى شيء
1: الحمد لله يا ربي لاباس الحمد لله جوكم الحمد لله ما شاء الله عليكم زوج قطركم دوجن في ما شاء الله. اليوم من كليفلاند كلينيك هذايا المصدر يعطي الصحه غسان على العمل الصحفي المتميز واعطانا معلومات شنو يصير في المخ والجسم وقت اللي نضحكوا. قلكم المخ وقت اللي تتكون معناه تتحول النكته الى ضحك، قلك المخ يفهم يعالج الكلام ولا تصويره ولا لا سيتواسيون ويحاول يفهم علاش هو يضحك، فما استجابه عاطفيه تصير وقتها وبعدها هي تمشي الضحك. الضحك اللي يكون جينيرالمون كونتاجيو كيف ما القحره تكون كونتاجيوز اوسي كيف كيف نفس الحكايه. انت لو سوغيغ اليوم وقت اللي تضحك انت فهمتني؟
2: Et surtout le fou rire.
1: Le fou rire, صحيح.
2: Le fou rire هو contagieux.
1: آخر مرة
3: حتى كان ما تعرفش شنو هو الموضوع وتشوف واحد شاد
2: تضحك اوتوماتيكمون
3: كريز نتاع ضحك وتولي تضحك من غير ما تشعر.
2: ما تدخلوش بيه.
3: هو يضحك وانت
2: تضحك. بالله احكي لي. وانت تضحك وتمشي تزيد في الضحك.
3: والله صحيحة وكما هك
1: يصير سيستم نيرفو نتاعنا فتيات يصير بانه نحسوا ان ريكونفور نشعروا بالراحة كيف كيف استرس يمشي كي تضحك استرس يمشي وكيف كيف انه القلب والنبضات القلب وكيف كيف حتى التنفس زاد لهنا يتبدلوا. تعرف بانه زاد كيف كيف الضحك معناها هيت نقول لكم بانه يساهم في انه بدنا يسيب الدوبامين وكيف كيف الاندروفين وغيرهم من المواد اللي معناها ينتجها الجسم وتساهم في شعورنا بالسعادة بالمتعة ولا كيف كيف بتخفيف الألم. هذا الكل مفيد جدا، الضحك مفيد أيضا للدورة الدموية ولصحة القلب وهذاك علاش يقول لك برشا الناس اليوم علاش نضحكوا أكثر مع الناس كيما كنا نضحكوا مع بعضنا. نمشيوا للمسرح للتياترو باش نعملوا ضحكة، نتلموا أصحاب باش نقول له أي نعم نقي ونعم الضحكة، مشي نتفرج في وجهها باش نعم الضحكة. ويظهر لي من أكثر لي سيتواسيون هو وقت اللي هنا عندنا صليحة هو نمد تياتر كيف كيف ما في البيهايند ذا سين المسرح وجهها وقت اللي تخرج باش تعمل وان وومن شو ولا باش تعمل مسرحية نتاعك وتكون زادة فما مواقف وين فيهم الضحك. قديش مهم انه كل الضحكة اللي تخرج من اول واحد وتعدي سارة الكل.
2: ساعة فما ضحك من ضحك بلي خليني
1: نقول تكلم بنتي
2: خاطر اي
1: احنا جايين اليوم نسمعوك
2: احكينا قبيله على اليومور نوار وعلى الضحكه هذيك اللي فيها وجيعه. فما ضحكه فيها وجيعه على خاطر في المسرح بالضحك تعدي دي ميساج والا ولا تمس مشاكل ولا تجس هكا حاجات تنجم توجع. وفما الضحكة اللي يلا نتفرهدوا الناس كل مع بعض
1: نبعث.
2: أنا كالضحكة ذيك اللي تخرج لي وقت اللي نبعث مساج هذيك مهمة برشا برشا عندي أنا في المسرح اللي هي. أنا مساج متاعي وصل
1: مساج
2: الضحكة اسم الله عليكم هي ماسة الكلمة أما معبرة الحقيقة الضحكة المرة فما ضحكة مرة
4: تخرج مرارة
2: على تضحك على روحك تضحك على السيتواسيون تضحك على الوضعية اللي شفتها تخليك تخمم الضحكة ذيك تخليك تخمم تخليك تقول اي والله بالحق
4: وجيها فما تساؤل في معناها دون مانيير جينيرال في عالم لي زوموريست بصفه عامه لي كوميديان لي مختصين في المجال هذاك ان كيستيونمون سؤال يتعاود برشا توا خلق حتى بوليميك حتى في فرنسا يقول لك اسكون بو غير دو تو معناها فما وضعيات مثلا على ذوي الاحتياجات الخصوصيه على الموت معناها صارت دي سيكونس وصارت عليها دي بوليميك انت حسب رايك نجم نضحكوا على كل شيء حتى كان مواضيع معناها والا مسائل اللي هما حساسه جدا فيهم موت فيهم جيعه فيهم اونديكاب فيهم حاجه اسكو لوموريست معناها يسمح لنفسه بكل شيء والا يلزمك الخطوط
2: لا هو فما خط هو فما خط ما يلزمش العبد يتجاوزه فما خط اذا كان مثلا انا اعني شخص معين ما نجمش انا نضحك على شخص معين نجم نضحك على وضعيه مثلا في بيك بوسة انا عندي وضعيه الموت عشانكم بسم الله عليكم ليكم اللي يسمعوا فينا نوصف كيفاش امراه اللي هي قبش تولي وزيره كيفاش الموت في عائلتها وكيفاش هما
1: هاي مال
2: فهمت موتهم وحال حليله ودنيا وينتبوا لطف ولا لا وجوههم تولي دراجولا وكدنيا ذيك الكل دونك انا نوصف في الوضعيه ذي فيها ضحك قلت لي ما عادش تمشي لهم الاخرين يلبسوا بالنوار بالدونتيل الدنيا وهكا وكل شيء والدمعه تهبط مع الكاميرا بالضبط عندهم شريق زايد هذاك فهمت مش احنا واك واك وخالطه على الكهرباء هزني معاك ريت نجمو نحكيو لكن كيفاش تحكيها خطر بالحق راهو فما عائلته لطف لطف الله لا وراه الحبيب وما تنجمش تمنع حتى حد من انه يحزن كيف ما هو يحس لكن احنا كمسلمين نقولوا مش لازمك اللطف الله معافين على راس الميت وكل عيات وسياح ودر شنو هذا معناه تنجم تو كريتيك سا لكن بطريقه
1: بكوت سوبتيليتي
2: فوالا بشوي بشوي من غير ما توجع البشر من غير ما تقول له شبيكك ويتعدى ديما عمرهم ما جاوا قالوا لي مثلا بالله ما عادش تعمل التابلو هذيك كل ما يضحكوا تقول الاخرى يريد مره الاخرى ساميه كيفاه مثلا وتتواصل دونك فما انا ما نحبش نضحك على الناس ما نحبش نضحك مثلا على معناها هكا
4: على مقاسي الناس
2: ولا حاجة. ما نحبش ما نضحكش نضحك على وضعيات باش تصلح زيد مش نضحكوا عليها باش
4: تعدي رسالة
2: ولا حاجة
1: قديش مهم انك تكون تضحك وتعدي مساج امبليسيتمون معناها اليوم اللي كي نمشيو نتفرجوا في وجهة واسماء اخرى اللي مهم مش برشا فما برشا يضحكوا اما فما الناس اللي كي نمشي نتفرج نلقى ساعه لو جو داكتور اللي هو مانيفيك نلقى ان تيكست اوسي مكتوب مليح وحتى كان فما امبرو بالصاله بالتخميره باللو كونتكست خاطر كي تمشي تتفرج مش خاطر هي بحذينا وجهها اما فماش معناها هي سي با سي لا ميم بيس اما سي با لا ميم بريزونطاسيون كل مره فما حاجه تنقص وحاجه تزيد وفما فيح خاص وفما اون سينرجي تصير مع الجمهور وفما زاد لو كونتكست ويوريك غاديك قديش الفنان اللي انجاجي عايش في وسط المجتمع مش عايش على برجه العاجي دونك قديش سي تري امبورطون انك اليوم وقت اللي نتفرج في وجهها ونعمل جوستو في المسرح كدير طاولة نجيو بعد التلفزه ولا السينما خاطر بالوقت تاخذ لا ريكومبونس
2: صحيح
1: نصفق عليك ضحكني والا نخرج فهمتني قديش مهم انه قد ما نضحكوا على قد ما نعديوا دي ميساج على قد ما نبدلوا العبيد على قد ما نبدلوا في السلوك وكيف كيف نخليوا الناس تخمم
2: سي سا انا بالنسبه لي المسرح راهو هكا معناها انا هذه هي عندي انا كوجيه جندوبي متخرجه من بعد العالفه المسرحي عملت مسرحيه جماعيه وتو نعمل في الومن شو اللي هو بالنسبه لي سي عندي فيه كبير برشا برشا برشا بالنسبه لي راهو المسرح هذا يلزمه يوصل حاجه يلزم يوصل رسالة يلزم أنا جو بارتاج معاك حسن وانت تتفرج يلزمك تبارتاج معايا الموضوع اللي أنا نحكي فيه يلزم أنا أشوفك تخمم معاي وانا نتكلم لازم نشوفك بالحق انت تخمم معايا في الموضوع اللي انا نحكي فيه ولا في السيتواسيون اللي انا قاعده ننقد فيها ولا حاجه. مهم برشا انه تدخل متفرج في اللعبه المسرحيه هذيك ويدخل معاك في مشروعك الفني هذيك. علاش نختلف من عرض لعرض؟ هي بيرفورمانس عند الممثل كله ونحبهم برشا زملائي، لكن كيفاش انت تجبد المتفرج باش يدخل معاه
1: اكزاكتومون كما انت تروبين زيدا
2: بيان سور
1: انت تعمل غوبيراج
2: معناها هذيك بالتجربه راهو جيت على خاطر من 2007 وانا من منصف ذويب من مدام كنزة وانا في وانا نتعامل مع الجمهور
1: مدام كنزة انا لليوم معناها مدام كنزة
2: تحيه لمنصف ذويب الحقيقه
1: تحيه كبيره لي هي حاجه مدام كنزة حاجه
2: اجتماعيه 100% وانا وقتها ما كانش عندي صغير لكن توا بالحق وليت مدام كنزة
1: على قاعدة على قاعدة ربي فضله ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله. اما اليوم شكون يضحكك انت وجهه؟
2: مش كل حاجه تمسني لا لا
1: لازم اسامي مش كل حاجه والزميلين.
2: انا كل حاجه تمسني توصلني ضحكني، اللي ما يوصلنيش ما يضحكنيش.
3: شنو هي نوعيه الامور اللي يضحكك على خاطر
2: هذا اللي فيه
3: فيه كريتيك
2: اي فيه كريتيك
3: فيه رسالة
2: فوالا وحتى الاخر اللي ما فيه حد شيء يضحكني اما ننسيه فيس.
3: اما وجهها توا مثلا زيدا كيف كيف في عالم ليزوموريست يقول لك اصعب برشا وانت عملتهم الزوز عملت الدراما وعملت الكوميدي يقول لك اصعب برشا باش تضحك باش تبكي.
2: صحيح
3: صحيح هذايا
2: على الاخر وسيرتو توا بالفيسبوك واللي تعرف اللي التونسي راهو ضامر برشا لا يهرب ساعات يهرب بيكرة بالحق ضامر ساعات تقول كيفاش
3: سير تاخذ شوية ديفان من الفيسبوك ولا
2: الصعيب ما نحبهاش نخاف الحقيقة نخاف نقول شبيه ما جيتش البالية هذية قديش هذية كيفية لقاها وين ما لقيتهاش مثلا. لكن انا نحب كفنانة معناها كمسرحية نحب نهرب بي اكثر انا المتفرج نعطيه حاجه جديده معني
1: بلوس
2: بلوس لو بلوس في الزمان. التونسي يعرف يتكلم يعرف يعبر يعرف يكتب يعرف
3: اقوى حاجه عنده
2: لا
1: اقوى حاجه
3: التنبير التنبير.
1: واحنا نحكيوا على الضحك اليوم ونحكيوا على المسرح زاده كيف كيف وجهه جندوبي تحب ذروحها في الستيل هذا وان مان شو وان وومن شو انا راهو يترجم راه خاطر توريك انا قداش فيمينيست معني
2: يا زينه عاد خلي احكي في موضوعك
1: ولا معناها انت تكون انت الكل في الكل والا تختم زاده في وسط جروب انه خير لك اليوم وجهه.
2: هو راهو انت كي تبدا في جروب ولا كي تبدا وحدك انت الكل في الكل في
1: الرول نتاعك
2: في الرول نتاعك معناها حتى حد ما ينجم يفك لك حاجه ولا
1: اليوم جماعيه
2: ديما انا حتى في السينما تجربه جماعيه شو انا بالنسبه لي ريت نكون ممثلة سواء في مسرح وإلا في سينما وإلا في تلفزة راهو حاجة قوية برشا نعملها وحدي ونعملها مع مجموعة بالنسبة لي راهي حاجة إكسبسيونيل. يمكن ألقى روحي في المسرح أكثر وحدي على خاطر حرة أكثر في اختيار مواضيعي مثلا نحب بين الحرية نحب حتى كان راهو الموضوع ما يهمش ناس معين لكن أنا عايش معايا عايش
3: لكن نجم بالبداية. تكون حرة في وسط مجموعة وتو امبوز لو بيرسوناج نتاعك هذيك في وسط المجموعة
2: أنا ديك. نحكي على الموضوع نحكي على الموضوع كامل مثلا كيما مسرحية مثلا باش نختفي نحكي على مرة 50 عندي درا قد وصلت عمري 54 وانا من عمري 50 54 وين نحب نحكي على
1: برشا
2: حاجات القرن 4 ونص 4 ونص 54
1: احنا تفهمنا في مونتاج
3: علاش فضحتنا توا احنا من قبيله جن في
1: مونتاج
2: شكون في مونتاج
1: انت
2: انا في مونتاج 16 انا نحكي على هيجس راني نحكي على حلمك ينوصل فهمت
1: للخمسين في عينينا رد بالك راك
2: نعرف
1: ليليا في عينينا
3: قبيله واحنا نرسخوا في جون في جون في جيت في النخل
2: والله كي نبداو عمرنا درا قديش ديما جون
1: في مازلت ليليا في عينينا راك انت هذيك هي التصوير انت تو في عينينا ليليا على خاطر تعرف علاش بوتيتخ انه وجهها معناها بالادوار اللي طب مثلا ما نذكرش لسيمي الكل
2: عرفتني
1: ليليا سي توا ليلي هو انت نحس يظهر لي أي. لا ابار تقمص انا شيء ليلي هو انت معناها شعلينا في التقمص اما ليلي هي انت قد معناها نعرف اللي كل شخصيه تعطيها من روحك
2: اكيد
1: اما ليلي تشبه لك اكثر تشبه لك في لي مومون دو فيبليس نتاعك كيما تشبه لك في القوه نتاعك
2: ريت كي تخدم مع عبد يعرفك ما استلحكي على عبد حاجتك ريت كيف
1: با دو تو انت مثلا مثال انا واحد من الناس ياسر يعجبني الدور اللي عملته في المسلسل يوميات امرأة خشين على الاخر كل ما نحب فيغ ومن بعد ليفوندرمون اللي يصير للمرأة انت قويه في فنك اما ماكش قويه في الدنيا انت معناها ان كور دور في الدنيا ذاك علاش اما قويه في وريتنا انه المرأة صعيبه اللي بالحق معناها وقت تتقمص
2: لازم تثق في يعني روحها وحياتها وحياه عائلتها
1: دونك دوكو يمكن تصوير اللونيل اللي تعطيها للجمهور هي اللي تقعد راسخه اكثر من تصويره اخرى هكا ولا ليه
2: وانا فرحانه اللي ليليا التوا تعرف علاش على خاطر وصلت للي جون اللي ما شافوش من نتاع روسيا في عام 2000 دونك توا الصغار الكلهم يشوفوا فيها
1: ليليا انتو
2: نوستالجيك
3: تعرف اللي انا رجعت لهم انا مثلا في الوقت هذيك ما كنتش نتفرج في المسلسلات على خاطر نمشي نترين بعد شقال
1: فتره
3: لا نمشي نترين بعد شقال فتره نلم لهم في ساعه لماعن ونمشي نترين دونك المسلسلات القدم الكل رجعت اتفرج فيهم
2: كيف
3: حاجه
2: حاجه فما كاين
3: حاجه مختلفه مزيانه موجوده صحيح الكتيبه والاداء تاع الممثلين
2: الكتيبه مهمه برشا ومخرجين زاده كاين سي سلاح الله يرحمه بون ديريكتور زاده داكتور مهم على الاخر مهم انه المخرج يبربش الممثل زاده يخرج فيه حاجات الممثل ما جمش وحده كل شيء راه مش ايا طرف طرف كان تشوف في مصر كيفاش يتعاملوا مع الممثلين لا ديريكسيون اللي يعملوه يخدموا معاهم بالتفصيله الصغيره معناها انت باش تقعد تقف تغزر تهبط راسك تمد مغرفه تاكل احنا هذيك الكل راهو صعيب شكون مخرج يعمل هذه الديريكسيون احنا يلزم الممثل يكون عنده الدنيا الكل يعرف يعمل كل شيء
1: عنده اقرب دور تلفزي اللي كنت
2: منين تعرف هذيك هي ليليا نحبها على الاخر
1: بالحق
2: والله هي
1: وفي اللي
2: خاطر كانت البدايات راهو هي كانت
1: حلاوة البدايات
2: صحيت هي اللي رميتي في
1: مخطوبة جديدة يشري لك
2: بالفين قلت كيفاش قلت لك راهو ما استيسر عبد يعرفك وعليا اعطينا فصل ونواصل لما لا زيد يفضحني
1: وقت يكتبوا لك في الشعر عاد
2: وقت ما تقول في الجوابات
1: يكتبوا لك في الشعر وقت يلا سيدي هيا خلينا نمشي وكانت هذيا في بالك خلينا نسكروا البريك كل شيء ربيك لي بعد يلا سعر
0: في بالك

0: مع ولا ضد؟
1: مع ولا ضد هي لغبريك اللي نختم بها ساعتنا اللبنانية. الوقت ما يتحسش معاكم البنات والله العظيم حسيت روحي تهدك هي نقص خويا جيبونا قهوة
2: قلت لها رواجيها قلت لها قلت لها ساعتين في التليفون قلت لها شنو ساعتين شنو ما تحسش بيه
1: فما حاجة سهلة على الأخر دي فورماسيون بروفيسيونيل نقولوا هيك احنا كي قريب في الجامعة نقولوا لا راديو اي لو ميديا دانتيليجونس علاش على خاطر مبنية على برشا على الذكاء ومبنية برشا على الانتليجونس ايموسيونيل العبيد تقعد تسمع في الإذاعة علاش برشا يسمعوا فينا توا يعيشوا واحد وبرشا في خدمة واحد وبرشا دين ثنية واحد وبرشا عائلة تحب تسمع دونك ماذا بيك تحكي حكاية تخرف خرافة العبد اللي باش يسمعك ينجم يكون يحبك لسبب أو لآخر ولا ما يتفقش معاك يقول خليني نسمع كان ما يخرجش بضحكة ولا بمعلومة ولا بأمبيونس هكا تتزهيه دونك ما عنده ما يعمل في التلفزة تنجم تبدل خاطر عناصر الإبهار موجودين برشا تفرجوا فينا احنا اوكي أيه. الحمد لله تحية اليوم على يوتيوب وعلى فيسبوك اما اللي به فايدة هو الصوت اكل الكونتاكت اللي بيننا وبيهم لوليان خاصة كي يوصل صوتهم البرة دونك صوتنا كي يوصل البرة في الابليكاسيون متاعنا ولا عسيت متاعنا نخليه معناها اثر طيب دونك شمشي معاكم الحملات الدورية لمنع تواجد القصة بالمقاهي والحانات وهذايا اللي اكدته وزارة الداخلية الجمعة هذه انها تتولى تطبيق قانون لحماية الاطفال ومنع القصر اقل من 18 سنة من التواجد في المقاهي والحانات وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية برشا ناس يقول لك هذايا الرفل في صيغة أخرى حاب نشوف معاكم ساعة شكون بوغ شكون كونتر بوغ ولا كونتر
2: أنا في المطلق في المطلق أنا ضد في السياق التونسي أنا مع الحالي السياق التونسي الحالي أنا مع لأنه بالتجاوزات اللي وانينا نراو فيها بالاغتصابات بالتحرش باللي قاعد يصير على صغارنا بختو في تونس ما تعرش عليه في قهوة في شارع في مشي المكتب مروح من المكتب الحقيقة الماكسيموم دو بروتكسيون ايروكي مع في السياق الحالي التونسي
1: مع ولا ضد وجهه
3: والله ايش باش نقول لك انا محيره فيها الحكايه راه متحيره على الاخر مع كيف ما قالت عايده على خاطر شيء ما عادش يتشد وضد على خاطر تحد زيدة شويه من حريه الصغير باش يكون في فضاء اجتماعي زيدة هو مع اصحابه انا نقول فما فرق في القهاوي فما قهاوي فما ديبيفيت مثلا قدام الكوليج ضيفين ومحليهم وباهين وينجموا يلموا الصغار لكن زيدة كيف كيف يلزم فما حمايتهم زيدة حمايتهم مثلا من الدخان حمايتهم من برشا حاجات اخرى هذا كما يلزموش
2: فلتت شويه وجهها فلتت شويه
3: والله نعرف قلت لك انا ما بين هكا وهكا
2: انا مدبيه كيف كان قلت لك في المطلق مستحيل معناها تقول عليش صغير معناها عمره 15 ادوليسون يقعد مع اصحابه
3: وفرق ما بين انا ادوليسون عمره 11 و17 معناها تقول كل 17 راهو يحب يندفع يحب يقعد زيدة هو يحب يتكلم مع اصحابه يحب يكون عنده الفضاء نتاعو لكن في نفس الوقت العبد راهم بالحق اكليتو كل الاكل منع ذاك المنع دف دف دف من غير حتى شيء انا يخوفني
2: شوف احنا ردت فعل الا فافيت معناها تقول لي مع او ضد هو موضوع اجتماعي يلزمه يمكن دراسه كامله باش تحكي فيه في 10 سوايع لكن هكا ابريمير فو تشوف معناها شنو اللي صاير توا أي. تقول اي خاطر احنا ما نجمناش احنا كبارون ما نجمناش نوفروا الحمايه لصغارنا وما نجمناش نحميهم إيه دوله ما نجمتش تحمي وتوفر الحمايه قدام اللي سياتوا في المقاهي كومي سودوا هي نقول وقتها شنو كيف السياق الحالي نقول ما دامنا احنا الكل عاجزين يجينا من عمالة
1: ولا هو يقول لك انه اخر الطب الكي وجهها احنا كيسألنا على المستمعات والمستمعين 91% منع القصر من دخول المقاهي سألنا كل المقاهي ما سألناش على الحانات خد سافة دو سواء
3: لا المقاهي
1: لا لا يدخل الحانات اليوم حملات كبيرة دونك فما
3: ما عندهمش حق
2: هما ما عندهمش حق قانونيا
1: والله يدخل
2: اما يظهر
1: يدخل ويدخل مشاكل كبيره صايره زاد كيف ويدخل يبيعوا حتى ساعات لي ستوبيفيون وغيره دونك برشا ناس خلتنا دي كومونتير يقول لك مثلا صديقنا من سوسة يقول لك القهوة أنا ضيعت لي معناه علمتني الدخان وضيعت لي على قرايتي. ناس أخرين يقول لك أنا الأوين أنه الوالدين يرجعوا شدوا صغارهم راهو يا عايدة نحن فيها
2: قلت لك عجزنا الكل
1: ما سمحني أنت في رمضان كان ما عندكش عرض ولا مش مستيدنا البلاس نسولي رك مع وليدك في الدار
2: أكيد بتبيعها
1: أنت في بالك أنت في أصغر من ولدك ربي فضله صغار تاع 10 و 12 سنة
2: يبدو في الشارع يتجراو ليه هذيك جوستومون
1: اش تعملوا يا وليداتي لهنا وين امكم وين بوكم تقاهم يضرب في البنط هو الراجل والمراه لا اعلم بها مسكينه تقاها تعب نهار كامل ديما نلوموا المراه على خاطر ديما الحلقه الاضعف ليه حتى لي بابا سون ديميسيونير وزيد فوق هذاك الكل اليوم طون حيخ وزاره التربيه على القرار اللي خذته لي زور كروز ولا يقعدوا
2: ولا يقعدوا اما بربي
3: لا ايش نقول لك ايش نقول
2: انا مش معاه جمله انا هاني استاذه انا استاذه في معهد أنا أستاذة في معهد المعهد له لو له ثاني له ثالث له رابع اللي ما فيهوش سال دو بيرمانونس وما فماش قايمين ينجموا يشدوا الصغار معناها راه مهم برشا برشا أنك توفر الحاجات هذوما باش تعمل تاخذ القرار هذايا
3: هذاك اللي قلناه هذاك اللي قلته أنا واحدة من الناس وراي في الموضوع هذا
2: احنا مثلا في المعهد نتاعنا فما مكتبة يحطوا فيها تلامذة ما فما مكتبة اللي هي ساعات ناخذوها كقسم على خاطر فما زوز أقسام قاعدين يتصلحوا كل شيء لكن هذا في المعهد متاعي لكن فما معاهد أخرين راهو ما فماش ما فماش صغير وين تخليه فماش وين يقعد يقرأ كتاب يقعد يحضر دروس متاع من بعد يقعد يأكل حاجة وهو
3: الدندين ما فماش الدندين ما فماش
2: الدندين اللي قلت عليه هذيك
1: هذا هو دونك البيه الفايدة قال لك اليوم باش نستعينوا بمناشطي متاع دور الشباب والثقافة بيه انك ترجع معتيني خويا لي مويان معناها انت المسرح اليوم كيفاش باش نخدموا
3: مثلا عندك دي كلوب عندك دي ساد باش تعمل فيهم
1: هذا هو لسه
2: حذر
3: يعني تخرج قرار لما تحضر
2: بخليف حتى بخليف المعهد يا سيدي خليه المعهد هذاك هو قاعد يحضر انا قاعدين يحضروا في حاجات دور الثقافه أمانك اللي يؤذوك علاش ما فيهمش نوادي علاش الأولياء ما يهزوش صغار ما يعبيلوا وقت وريت اللي باش يمشي بيه للقهوة يعبيلوا وقت بليزاكتيفيتي أختيستيكي سبورتيف
3: فما برشا شطرنج عالمية تنس دو دابل كاين قبلنا في دار الشباب
2: احنا يزورين كل شيء ودور الثقافة هذوما يلزمهم بالحق يلزمهم يكونوا موفرين لهم التجهيزات باش يتحلوا هل النوادي هذه مهمين برشا برشا الصغار
1: تحيوا العبيد اللي قاعد تتفاعل معنا على 23513 برشا مساجد نقرا لكم بعد شويه ساعتنا الثانيه بعد شويه مكملين معاك عايده ومكملين معاك وجيه باش نحكيوا على جديدك
2: مرحبا
1: نحكيوا على دار العرس نحكيوا على الفيلم البارح اللي صار نحكيوا على الجديد نحكيوا رمضان شنو عندنا زيد كيف كيف ومواضيع اخرى تهمكم زيد في الساعه الثانيه تتسويت اخبار الواحده على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري طلبتوها الغنية عطينا سمير لصيف شوي خالة مزيك
0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر
4: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيرة اللي في مخه هو لقطة كهكاكا ما تعداش بالسهل ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شوية العرضاوي فهمتني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالساهل بالشكل هذاك في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت
0: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
6: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
8: مستمعي إذاعة Mosaïque FM تحية طيبة. على أثر تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بتعرض شاب لكسور في أنحاء مختلفة من جسده إثر إلقاء عناصر أمنية به من الطابق الثاني خلال عملية مداهمة. مصدر أمني مطلع يفيد لموزايك بأن الواقعة تعود إلى تقدم مواطن بشكاية لدى الوحدة الأمنية بالمرسى أفاد فيها بتعرضه لعملية براكاج وتهديده باستعمال سلاح أبيض والاستيلاء على دراجته النارية من قبل شخصين. والمصدر ذات يضيف أن التحريات الأمنية التي عقبت تقديم الشكاية مكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهما والذي تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش لتتحول الوحدات الأمنية إثر حصولها على إذن من النيابة العمومية إلى منزل المعني بالأمر لتنفيذ عملية الإيقاف، غير أنه عمد إلى الصعود نحو الطابق العلوي من المنزل والقفز من السطح إثر محاصرته في محاولة للفرار. كما أضاف المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية نقلت المشتبه به إلى مركز الأمن لمواصلة الأبحاث، إلا أنه بعد ذلك بدأ يشعر بآلام جراء سقوطه، ما استوجب الاتصال بوحدات الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى وتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس معتمديات سبيبة وسبيتلا وجدليان بولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن اللزهري. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة تتراوح بين 50-70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسائر المسجلة في صابة الزيتون 70%، مشيرا إلى أن التساقطات شملت أيضا مساحات هامة من الخضروات فضلا عن تضرر أغصان الأشجار المثمرة جراء تساقط حجر البرد. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما اليوم يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر 2026 وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 من سبتمبر 2027. وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن تقول إن الطيران السعودي شن 4 غارات على مطار صنعاء. وألمانيا تقول إنها ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات عن الوقود الروسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.

0: موزيك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في الميسيون تاعنا، الميسيون تاع الويكاند، ميدي ماغ ويكاند، نقعد بعضنا حتى لساعتين. مرحبا بك عايدة عرب من جديد.
2: اهلا وسهلا.
1: النجم الوجيه الجندوبي، مرحبا لله.
2: عايش وسهلا.
1: كيف الحال؟ شنو الامور؟ الامور طيبة هكا ولا؟
2: نمشي
1: الحمد لله. باش نمشي وبعد شوية زاد كيف كيف الصحيح من غلطة. ما قبل هذية خليني نسألك على دار العرس، معناها العمل المتميز، الفيلم اللي توا تبارك الله عامل ضجة كبيرة، شفناكم حتى البرة، مشيتوا للدياسبورا في الخارج واستقبلوكم بالأحضان كيف ما يتقال. تحكيوا شوية على دار العرس، على لما هذه المزينة يقول لك هي على قلوبها ترزيق، والقلوب اللي تلمت لما صافية في سيناريو وحوار خفيف نظيف، تحسوا كأنه عايشتونا بالحق دار عرس.
2: اي
1: هكا ولا
2: سهل ممتنع؟
1: سهل ممتنع جوستومون. قد صعيب نعمل سهل ممتنع اليوم؟
2: والله صعيب الحقيقه. صعيب باش تحط هكا في بالك انت باش تحكي على عرس وحاجه محلاها الناس كل تعرفها وكل، لكن فما تفاصيل ساعات كي تغزر تقول يا والله بالحق هذيك، اي والله تعاشت، اي والله هذيك. يلزم فريمون العبد كي بشيخ وسوجي كيف نادية يعرف على شنو باش يحكي بالضبط، يعرف على تفصيله تنجم تتعدى للمتفرج ولا لا في حياتك انت تتعدى ان ابيرسو. المخرج يشوفها بعين اخرى،
1: يشوفها بعين اخرى. برشا ضحك في اللي كوليس،
2: برشا ضحك،
1: برشا ضمار،
2: برشا ضحك وبرشا محبه،
1: برشا محبه.
2: محلي هيف الحقيقه،
1: حييه،
2: يحب الممثلين بالقدي بالقدي، يحب برشا ويمن بيهم ويعطي ثقه ويعطي هكا مساحة باش الممثل يتصرف.
1: وفما سينرجي بينك وبين صابر زدا كيف كيف.
2: صابر نحبه ياسر.
1: صابر تحيا ليه. ايوه دونك تعديت هكا، فما لاشيمي قال لي خلا مايونيز ابخي هكا ولا؟
2: اي جربناها بديناها حسينا ببعضنا في فيلم
1: باراسول.
2: هذيك اول مره خدمنا بعضنا وكنا زوز متخوفين.
1: احنا زوز من باراسول عملتوا دار. عملتوا عرس، عملتوا فيلا.
2: اكزاكتومون. والله من باراسول
3: مشيتوا من تحت الباراسول تحت في فرد سقف.
2: هذيك
3: مش ممل شويه وجهها؟ مش ممل شويه انك تخدم مع نفس الشخصيات في فتره وجيزه هكا، معناها باش تعاود تنتج بيرسوناج جديد لوركو انت مع نفس الشخص مقابلك
2: وانت نفس التحدي.
3: مش صعيبه معناها شويه وممكن فيها شوي ملل زيدة؟
2: هي صعيبه قبل ما تبداها، خاطر هذه تحطوا انت في مخ كيف ما جيت لك انت عايده الفكره راهي زيدة مسكني انا وصابر زيدة قلنا كيفاش الكوبل هذية باش يمشي في مع بعضه الفيلم اخر في شخصيات مختلفين. معناها احنا
3: في وقت قصير برشا، معناها
2: في باراسول معرسين وهو كالراجل الطيب ناس مليح وكل ودرشنوة ومرته فريمون الروتين اللي معايشها فيه ملت منه وماذا بها طلق تمشي على روحها، والاخرى زوز ما يعرفوش بعضهم باش يتناسبوا وكل واحد عنده تقاليده وكل واحد عنده رؤيته وكل واحد
1: وطبيعه
2: نتاعو والكاركتير نتاعو اكسيتيرا. دونك فهمنا شوية كيفاش لازمنا نتعاملوا مع بعض.
1: متصدق اللي يواجهها تنجم تكون سناب.
3: اي
1: على

0: وشدي العرفي والغراء هذيك عشيري معناها
1: حبيت وصلك لشيدي
0: هذيك عشيري هذيك عشيري
1: شيدي يعني. وديما الإضافة عنده شيدي هكا ولا
0: وأنا وياه زيدا ملي احنا نقرأ وراو حتى الزيكزيكسيس متاعنا نخدمه مع بعض معناه مش يحسني بركة وخدم مخرج من أروع المخرجين اللي خدمت معه
1: بهيش زيدا
0: ما يعرفني ويعرف لي نغجي متاعي ويعرفني كي نبخل ويعرفني كي ما نحبش نعطي حتى شيء ويعرفني كيف يلزمني نرتاح فريمونج دولا محليه برشا
1: كين دار العرس اليوم وهيفا اللي يسمع فينا تنش تتحول اليوم السيت كوم
0: اي هي كانت تكتب سيت كوم يجي حاجه حلوه برشا خاطر مازال فما ما يتحكي راه فما وصورنا برشا حاجات راه هو عامل ساعتين ودرقدير فما برشا حاجات نحات راه صور صور صور لين ما عاد
1: معناه اليوم فما لا بوسيبيليتي انه يكون مين
0: علاش ليه
1: علاش ليه هكا ولا
0: يتعاود يتكتب كاس سيت كوم انا ديما راني ما نحبش
1: تشنيخ
0: الفيلم
2: الموضوع الموضوع الموضوع يتناسب مع سيت كوم
0: اي يتناسب مع
2: الموضوع
0: خاطر باش تدخل انت مش تدخل في العائلة تو فيه ما في التونسي كيفاش يخمم كيفاش يحضر للعرس
2: فيه ما تتفرع في برشا تفرعات نجم تخلق سيت كوم حتى متاع 30 حلقة
0: لا يوم يبعثون نجم تخدم
2: ولا أنا بتوانسة لا وبنوعية العروسات اللي وليت توا معناها مختلفة جدا تنجم تخلق منه تفرعات كبيرة ياس
1: برشا برشا تو بعد شوية نحكي وزاد على فيلم آخر جديد كل فيلم نعطيه حقه وحده شفت كيفاش وبعده نجي رمضان مش نسيك انا يوم وراكي وراك برسي نمشي ولا صحيح من غلط معك وجهها وكيف كيف عايدوا تعال
3: صحيح من غلط
1: صحيح من غلط الارض تدور اليوم بشكل اسرع من السابق وفق ما لاحظوا العلماء خلال السنوات الاخيره فهل يتعين علينا انه اليوم اعاده ضبط الساعات يتماشى مع التغيير نقول لكم بانه هذايا المصدر من عندنا اللي نقول لكم بانه من مجله نيتشر اللي تاسست في 1869 والمقال هذايا مقال علمي تم نشره نهار 31 أوت 2026 شو تقول المعلومات العلميه تقول الأرض تدور بوتيرة أسرع في السنوات الأخيرة باش نضطروا اليوم أن نغير الساعات نيتشر والمقال اللي منشور فيها يقول بدأت سرعة دوران الأرض تزداد منذ نحو عام 2015 لكن سرعة دورانها تتغير لمدى فترات قد يؤدي استمرارها التسارع هذايا إلى الحاجة إلى إجراء تعديل غير مسبوق في التوقيت العالمي علاش يقول القائل وليت الأرض تدور بسرعة أكبر تتغير سرعة دوران الأرض بصورة طبيعية بفعل عوامل جيولوجية وفيزيائية متعددة من بينها حركة المواد داخل بطن الأرض توزع المياه والجليد على سطحها وتأثير جاذبية القمر المقال العلمي يقول بأن التغييرات هذه معناها هي في حركة اللب السائل للأرض قد تكون من العوامل المساهمة في التسارع المسجل خلال السنوات الأخيرة أثر هذا على ساعاتنا وإلا لا تعتمد الساعات الذرية على قياس بالغ الدقة الوقت بين ما يرتبط توقيت الفلكي بدوران الأرض ولأنه دوران الأرض ليس ثابت تماما يجري أحيانا تعديل توقيت العالم المنسق اللي هو توقيت غرينيتش بالإضافة بإضافة ثانية كبيسة حتى لا يبتعد كثيرا عن التوقيت المرتبط بدوران الكوكب بدلوا اليوم معناها نعاود ونضبطوا الساعات نتاعنا اون غومي لي بوندول لور ولا لا ليس بالمعنى المعتاد لأنه ما فماش حاجة تبدلت إما كأنه لا بيرسيبسيون نتاعنا للوقت زاد هي اللي تبدلت انت كي تقول كي نقول لكم اللي في بيتكم منزلوا اربع شهور على رمضان تفجع انت
0: بالحق
1: هكا ولا اي
0: لاني سكولير انا نقيس بها وقتش بديت وقتش وفيت
1: انت عندك عندك المسترة
0: اي وقتش بديت وقتش عندي ليتوديت انا والدنيا وقتش وبيت بس ما مش بيعنا مش انا ليه والله خير قال لي مسرح هنا بالعكس انا نحبوا مشيخه ليه معناها ساعات تقول ماذا بي اكثر من 24 ساعة فيسع تعدى الوقت وما زلت برشا حاجات ما عملتهاش تقول كيفاش الشهر هذي فيسع وفي كيفاش العام هذي فيسع وفي حتى في عمرك تقول كنت كذا فيسع شنو هذا كيفاش تعدى كنا نقولوها كيفاش تعدى العمر كيفاش تعديت السنوات هذي
1: لف ولا لابريسيون الوقت يزرب
0: أكيد تحسوا
2: هي مكش سنسي تحسها على خاطر هو البطء متاع هالتغيرات هذية ما يخليهش تتحس في حياتك اليومية معناها حتى علميا ما هيش سنسي انك تحسها كبشر في حياتك اليومية البرسيبشن بتاعنا كما كنت تحكي وجهها كيما سيت اون بيرسيبسيون سيت اون معناها العوام مش جديده معناها ديما تحس الوقت يجري سوفي.

0: يتقدم بيك الأيامات تحس الوقت قاعد يجري بيك. مي اون رياليتي هو كلو فينومين هذايا العلمي اللي قال التغيرات اللي كنت تحكي عليهم هذايا ماهيش معناها ملموسة والا والا تفترض انك اليوم تبدل منقالتك وتبدل ماهيش حاجة دون لورجانس باش تتعمل. حبلها ألاف ممكن السنين مش فنخلطوا عليها احنا اللي باش تبدل الساعة اسو ريتم. لا
1: قبل يقول لك وقف بل فيه بركة وقت تو ما عادش فيه بركة.
0: هذه تو عاد شوية دخلنا شوية في دخلنا شوية في الحس العام معناها والبركة ومش البركة حس عام. هذا
1: اللي يقول لك مثلا قبل النهار كنت هكا
0: هي سامحني يحصل
2: مشكلة مجيش مليل بالإزاكتيفيتي كما تو راهو
0: جي تاخذ نهار متاع مرا قاعدة في الدار ما يتعمل في حتى شيء جيست الطيب تستنى في المسيو باش نروح باش تحط له عشية الوليدات يكبروا وحدهم. هو قبل زاد يقول لك والله كبروا وحدهم جبت عشرة وكبروا وحدهم كيفاش احنا توا اليوم
2: اللي هي المسؤوليه موجوده
0: كيما هكا مخك يقف تقول كيفاش كبروا وحدهم تينا اثنين هاني مخي
2: مش كيف ماهوش هي كيف. تقول كبروا وحدهم اما نفس المسؤوليات راهو يتعاشوا معناها اللي قاعده في الدار بالحق راهي قاعده تخدم وهي في الدار معناها تكبر صغارها توكل وتشرب وتقري وتلبس وتعمل صحيت عندها اكثر وقت فاضيه. احنا تكبر وتوكل وتشرب وتمشي
0: تخدم الخدمه
2: ويعيط لك احسن على انترفيو يزمك تتلقى على الاقل نص ساعه باش تقد شعرك وريت احسن
0: وتلوج اللبس الكنيف
2: يعني بربشتك عملت مع كلمه باين
1: عمل تقريطه وجه تولي الشاب هاك ما عامل حتى شيء لبس عليك
2: دونك الوقت الوقت بالحق مش كيما كانوا يعيشوا قبل اللي انت تسميها بركه ما كانتش فما برشا حاجات
0: لي كونترانت
2: اي دي كونترانت
1: دي كونترانت
2: برشا حاجات يلزمهم يتعملوا برشا شيء يلزموا يتعمل قبل ما فما شويه راحه.
1: انت تقول ماذا بيك ال 24 ساعه هم 48 ساعه أي ولا انت كيف
2: أي
1: انا
2: ما كملش
1: وانت عايده
0: اي كيف اي
1: تزرب ديما
0: ديما مزروبه ديما مزروبه باش نمشي حتى نعمل حاجه كما قالت توا وجيه باش نمشي نتجمل نبدا مزروبه ماذا بيا الاولى نتعدى على خاطر عندي من بعد حاجه كونترانت باش نعملها جست من بعد ديما نحس روحي مزروبه سفري
1: بون انتم نساء عندكم اكثر ديتاش من رجال الحقيقه معناها عندكم دي معناها عندكم
2: بالطبيعه اذا كنت تحطون على كريم انتم ديتاش اوتوماتيك
1: احنا باش نرفع عليكم
2: انا قلت لك انت ما وانت رميت لي عاد الكره
1: الكره هذا هو مصحيح من الغالط كان انتم رايكم خليونا كعادة اون كومونتير على الباج متاعنا موزيك اف ام
3: صحيح من الغالط

0: موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في ميدي ماج ويكند. انا حسن هميلي في تعويض زميلتي ليندا الرحالي. ان شاء الله ترجع لكم الندوده الجمعه الجايه. سعيد برشا اليوم بحضرنا وجيهه جندوبي الحب وجوج. مرحبا وجوج.
2: عايشك وسهلا. عايشك
1: حسن. انيقه والله انا مسلسل نلبس لك حل. اليوم بدلت المريول خاطر عايده ديما تقول لي حسن ديما بالاسود. يا اخي شنو انتم بالاسود؟ واضح ولا؟ عايده عرب من جديد مرحبا.
2: وعندنا
1: زاده استاذه قد الدنيا زاده كيف كيف. هي ضيفتنا اليوم في الاكسبير. سعيد باستقبال الأستاذة ضحى بالفقي. مرحبا يا أستاذة. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ نورتنا أستاذة صغيرونة تبارك الله عليها. هكا ولي جد لشانس اليوم كلهم شابات وحدية والحمد لله. دونك أستاذة اليوم مش نحكيه على قانون الأمومة والأبوة بعد سنتين من معناها من بداية التفعيل امتاعه. ناخذ موقفك أنت اليوم الساعة. هل تطبق هذا القانون وألا لي حسب رأيك؟
3: أكيد. القانون عدد 44 لسنة 2024 وقع المصادقة عليه ودخل حيز النفاذ منذ 12 أوت 2024. دونك اليوم تطبق القانون موجود وساري المفعول.
1: ساري المفعول اليوم نحب بصفتك أنت اليوم خبيرة نحب نتسائله بأنه برشة تساؤلات اليوم. يقول لك أنا راني كأم ما تمتعتش بقانون الأمومة جديد. أنا كابو كيف كيف عطاولي نهار بالسيف. نعود نذكره شنو يمكننا القانون الجديد ونذكره بأنه اليوم فما دور كبير لعبوا المجتمع المدني لعبوا الإعلام ولعبتوه انتم زادة أيضا معناها كنساء ورجال قضاء والناس اللي تنشط معناها في الحقل هذايا من أجل أن القانون هذايا يكون مكسب العائلة التونسية.
3: بي تتفق. أفيد قبل كل شيء القانون هذا جاي اللي هي عطلة أمومة وعطلة أبوة.
1: أيوة.
3: عطلة الأمومة اللي فيها 3 شهور قابلة للتمديد في بعض الحالات اللي نص عليها القانون إلى شهر. بالنسبة لعطلة الأبوة كيف كيف اللي كانت تقتصر فقط على يوم واحد في القطاع الخاص ويومين في القطاع العام في القوانين القديمة، القانون هذا مددها إلى أسبوع 7 أيام ويمكن الترفيع فيها إلى 10 أيام في حالة خاصة كنت تحب نذكرهم.
1: أيوة
3: ولا اللي هو وقت اللي يرزق الأب أو الأم لأنه ينطبق على الأب والأم ولا برضيع بريماتوري خدج معناته هذا المصطلح القانوني ولا وإلا يكون
1: لا خدش
3: جايين توأم موجودين زيادة
2: حالة توأم زيادة
3: في حالة توأم أو أكثر زيادة وفي حالات يكون فيها الرضيع يحمل لإعاقة أو لتشوهات خلقية. وهوني العطلة الأب من 7 أيام تولي 10 أيام وبالنسبة للأم تتزيد العطلة هذية بشهر وجوبا أن مكانها القانون من عطلة أمومة.
1: عطلة أمومة اليوم مكسب لزميلاتك. نحكي لك هنا مش كممثلات زميلاتك الأساتذة معناه تحس أنه وقت اللي القانون هذا أو عنده عامين بدأ يطبق تحس أنه اللي يخدموا معك وجهها استفادوا به في الانتوراج متاعك تحسوا مكسب للأسرة وإلا ليه؟
2: اي مكسب هو خير من بليش نقول انا فهمت خاطر راي المسؤوليه معناها ما تقفش في الشهرين وثلاثه شهور هذوك ولا الاربعه شهور هذوك. مكسب للاب يمكن اكثر من الام انه هاوك يعاون يقف شويه مع زوجته في الايامات الاولانيه فوالا وكهو
1: الاولى
2: 7 أيام
1: سبع ليالي
2: عليك انت سبع ليالي روح عليك انت قومي
4: ومن سيب صفه عامه يقول لك شويه المده وما هيش كافيه لانك تقوم على الاقل تخرج صغيرك من الزون اللي هي تتسمى ديليكات برشا. وثاني حاجة ممكن عندهم احتراز على ساعة الرضاعة ماذا بيهم يطولوا في الساعة هذه
3: رخصة الرضاعة
4: كم هي محددة بساعة
3: إذا كان تسمح
1: أيها بشأن عودوا نذكروا ضيفتنا المحامية ضحى بالفقيه. اليوم قانون الأمومة والأبوة شو يمكن كان القانون الجديد الأم معناه عنا ساعة ولا أكثر من ساعة بتاع ساعة الرضاعة؟
3: قبل ما نوصل لساعة الرضاعة نحب نعرج قبل كل شيء اللي هو قانون اللي هي عطلة الأمومة. راهي فيها عطلة الولادة، عطلة ما قبل الولادة هذا جديد، وعطلة ما بعد الولادة دونك هذا موجود جديد في القانون هذا. عطلة ما قبل الولادة اللي هي معناتها حسب الطلب، معناتها بطلب من الأم 15 يوم كحد أقصى. وعطلة ما بعد الولادة اللي هي من شهر إلى 4 أشهر
4: بي كاملة خاصة كاملة.
3: هوني نعطيه قديش الخلاص
1: قديش الخلاص. أيوه.
3: بالنسبة للقطاع العام يختلف عن القطاع الخاص. القطاع العام بالنسبة لعطلة ما قبل الولادة يكون خالص الراتب كامل. بالنسبة للقطاع الخاص تتمتع الأم بمنحة، أما بالنسبة لعطلة ما بعد الولادة واللي هي زيادة كيف كيف بطلب منها وبعد ترخيص من رئيسها في العمل أو المؤجر، هوني تتمتع بنصف الأجر ومنحة في القطاع الخاص. دونك سؤالك
1: سؤالي أنا اليوم فيما يتعلق بساعة الرضاعة،
3: ساعة الرضاعة أو
1: اللي هي عليها بوليميك. فما يقولك شكون عندي ساعتين، شكون ساعة، يقولك ساعات ساعة ما تزيش،
4: ما توصلش
1: للدار. اكزاكتومون هذا هو.
3: أي إذا كان نمشي بالتفكير هذا أكيد ما توصلش للدار.
4: كلش كان تجيبه للمكخير
3: لكن هو راه فما مؤسسات يكون موجود فيها معناتها مكان مخصص للرضاعة قليل لكن موجود. هذا موجود في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ولكن هوني باش نحدوا رخصة الرضاعة، هي راهي ساعة ماهيش في وسط العمل، في بداية العمل أو في نهاية العمل. دونك هي باش تاخذ بيرميسيون قبل ولا بعد، ماهيش باش تقص على الخدمة وتمشي وترجع كما قلت، واللي هي معناتها مش ممكنة. والرخصة هذيا راهي مدتها 9 أشهر بعد عطلة الولادة
1: فقط.
3: ممكن التمديد فيها مش أكثر من سنة من تاريخ الولادة. كيفاش تتقسم العطلة هذه؟ الرخصة هذه عفوا، الرخصة هذه إذا كان عندنا معناتها حصة واحدة في العمل نتاعنا، دونك عندنا ساعة في بداية أو نهاية
1: العمل
3: وكذلك إذا كان العمل نتاعها فيه حصتين، دونك تكون عندها ساعتين في بداية الحصة الأولى أو نهاية الحصة الثانية كيف بداية ولا نهاية، على أن لا تقل الحصتين مع بعضهم على 7 ساعات. دونك فوالا هوني نتصور اللي سيف زابل
1: تنجم تاخذ ساعتين كما يقول القائل. دونك لهنا تخدم معناها اكثر فاكثر المصلحه نتاع الصغير. عايده نعرفوا بانه ما عاد شكل الاسيستونس واجهه، لانه حتى نيه المشرع كي تجي تشوف معناها ما عاد شكل المراه كي تولد عائله كامله تفزع لها ويشدوا لها وتجي بنتها اختها وامها وينفسوها والى ما اخر ذلك.
4: مش كيما قبل، ما عادش كيما قبل،
1: اون اوتونومي بلوز او موان. دونك هذاك علاش من باب اولى واحرى انه القانون هذايا اللي اليوم هناك مطالب ايضا المجتمع المدني انه يتطور اكثر فاكثر، معناها باش يضمن اكثر. احنا نحب نشجعوا اليوم المجتمع نتاعنا واللي جون كوبل انهم يجيبوا صغيرات، لانه احنا ماشيين نحو التهرب. دونك هذاك علاش اليوم نعاولوا ديما على انه عليكم انتم باش تكون فما هالمبادرات. ونذكروا بانه المناصره حتى اللي صارت معناها للحمله هذه، ذكر عايد احنا بينا شاركنا فيها المناصره هذه.
4: والحقيقه احسن معناها الفكره نفسها انك تو امبليك لوم في مساله ما بعد الولاده، خاطر مهمه جدا، معناها خاطر في المعتقد العام الثقافة الموروث متاعنا الثقافي والديني والى غير ذلك، معناها هي مسؤوليه المراه فقط، معناها ولدت تو تتصرف، معناها هي اللي باش تتصرف
2: كيما
4: قلت انت شويه امها ومماتك وباش تجي اكل اسيستونس. هذيك السياق العام ونوعيه المجتمع تغيرت جذريا. دونك الفالي كيما حكينا على قوانين الشغل، كيما نحكيه على اي قانون اخر، يلزم تطوع القوانين على حسب السياقات العامة والسياق داخل المجتمع، شنو التغيرات اللي تصير فيه. دونك اليوم بيت من الضروري انه تتغير نوعية القوانين اللي تأثر العلاقة هذية بالولادة بالأمومة وفي علاقة بالشغل. دونك ديجا كي بديت منذ سنتين ذي والنجم وزيد نطوروها أكثر باش تكون الامبليكاسيون أيضا متاع الرجل لأن مسؤولية مشتركة فعلا ما بين الزوج
3: ويرجع الوعي الرجل
4: فوالا هذه بداية وعي علاش ليه خاطر نشوفوا فيها الحقيقة الفودير احنا عندنا في ليزونتوراج متاعنا دي جون كوبل اليوم ولا لي جون كوبل الراجل يتسمبليك يبدل الكوش ومعنات تغيرت العقلية
2: وشد صغير وزيدة
4: اكزاكتومون كي تغيرت العقلية علاش ليه ما نعطيوهمش زادة هما مساحة من الكونجيات هذوما باش ينجم يعاون في مدة أطول من 7 أيام
3: ويوازن ما بين واجبه كأب وما بين
1: واجب الشغل. دونك اليوم من المقترحات متاع التنقيح مثلا متاع القانون هذا باش نزيدوا به مكاسب أكثر للأسرة أكثر للمرأة زادة كيف كيف فما عدة مقترحات ممكن باش تمشي كمشاريع قوانين اليوم تحت للبرلمان من أجل أنه يدفع أكثر من أجل أنه زادة كيف كيف القانون هذية يمكن زادة دعوة اليوم أنه يطبق لأنه برشا قطاعات كما القطاع الفلاحي وتعرف اليوم العاملات الفلاحيات العاملات اليوم زادة كيف كيف اللي يخدموا في المعامل تخاف على بقعتها وجهها راهو تخاف تقول لك أنا أي أوكي نقعد له بالطفلة ولا بالطفل ومن بعد نخسر البلاصة متاعي زادة لهنا لابريكاريتي دو لومبلوا اللي مثل مشكلة الهشاشة متاع التشغيل اللي موجودة في بلادنا والعقلية جديدة زادة كيف كيف ذاك علاش اليوم استغلوا وجودك أستاذة اليوم أنا نخدم في معمل مرتي جابت صغير باش تجيب صغير الجمعة الجاية كيفاش نعمل كيفاش نمشي نطالب حقي معناها من اجل انه حتى انا ما نخسرش زاده لا نخسر خدمتي لا نلقى روحي في عركه مع العراش لا يبعثوا لي بوندونت بوست ولا ما اخر ذلك هذا شنو قاعد يصير راهو
3: توتافي وذيك علاش موجود القانون هذا باش يحمي المراه العامله والاب زاده والرجل دونك هوني سور لو بلان براتيك شنو لازم يصير لازم يكون يقدم شهاده طبيه فيها التاريخ المحتمل للولاده قبل 15 يوم من من التاريخ هذية في مش أكثر من شهر معناتها الأخرين يمتع الوضع ويتمتع بحقه اللي خوله له القانون من غير ما يخاف بالعكس بالعكس
1: كيف المرأة معناها
3: كيف يعني في دامه هو حق راه هو حق ما هوش امتياز دونك الطالب بحقها والقانون هذية يضمن لها حقها وفي صورة حتى أنه تقول أنت نجم نسبقك تقول
4: ممتثلش
3: ممتثلش المؤجر راه
4: أكيد
3: تمشي تفقدية الشغل إذا كان ما لقاتش حل في تفقدية الشغل تنجم بيان سور ترفع دعوة أمام أمام العلم مشاغل متاحة
1: دونك اليوم القانون هذايا ندعو النساء والرجال أنهم يتمسكوا بحقوقهم
3: يعرفوا حقوقهم باش ينجموا يتمسكوا بهم توتافي وتكون عندهم وعي بالحقوق متاحهم من نتساءل اليوم فرصة مشكورين أنه اليوم فرصة أنه نوصلوا لهم الناس اللي تسمع فينا اليوم اللي فما راهو حقوق يمكن فما عبيد ما فطنتش بيه ولا ما في علم هي ما سمعتش وهذا دور الاعلام زيدا كيف كيف ان نوصلوا للقوانين هذوما
1: هذا هو الاستاذه محاميه ضحى بالفقي بعد عامين اليوم من معناها من بدايه العمل بقانون الامومه والابوه شنو تبدل في الأسرة التونسية
3: أنا نشوف أول حاجة أنه الأم وقت اللي تاخذ وقتها في أنها ترعى صغيرها وتكون موجودة معها وزيدة حتى هي محتاجة للراحة حتى نفسانيا وصحيا محتاجة كيف كيف للراحة دونك تنجم ترجع من بعديك متمينة إبانوي تنجم تكون معناتها بروديكتيف أكثر بار كونتر إذا كان احنا من الولادة مراعي وش هكا الظروف اللي معناتها أحاطت بالولادة هذيك فهوني باش نشوفه واللي يأثر على المردودية متاحة وعلى الانتاجية متاحة وأكيد زادة بشي أثر على الأسرة دونك احنا راهي حلقة متماسكة
1: وتحس بأنه حتى المرأة كيف كيف تاخذ وقت بو ريكوبيري باش تشد صحتها شوية
2: تمنع من زادة
1: برشا نسير تصير لها قطوس تنفيس معنى البيبي بلوز وغيره ولطف يا ربي
4: نعود وجيها باش هو نعسى
2: سؤال كيف
4: هو للتسهيلات والكل نعود
2: نعطيهم تاعنا الخير نعطيهم لشكون يستحق
1: هيلا ياسر حنشتك برشا أستاذة ضحى.
3: مشكورين
1: عايشك. كلمة الختام اليوم مساج اليوم نوعي به الناس اللي تسمع فينا حول أنهم يطالبوا بحقوقهم، لأنه المطالبة بالحقوق راهو في قلب مبادئ المواطنة. أختك عايدة عراب كانت تقري قبل في التربية المدنية،
3: نتشرف بيك أستاذة. وبالنسبة لقبل كل شيء نحب نقول اللي راهم كما سبقت وقلت راهو هذية حق ماهوش امتياز. الحق يزمك الطالب به، ما يزمكش تخاف من أنك تطالب بحقك، بالعكس أنت هوني القانون هذية يحمي حقوقك، وبالعكس المؤجر متاعك أو رئيسك اللي ما يمتثلش القانون هذية هو اللي يلزمه يخاف، مش المرأة اللي طالب به أو الأب ولا. وإن شاء الله ربي يحمي الأسر التونسية الكل، وإن شاء الله مبروك للأسر التونسية اللي تستنى في صغير إن شاء الله.
1: ربي يوصل بالسلم.
3: ربي يوصل بالسلم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذة المحامية ضحى. ربي فضلك ضحى بالفقيه اليوم كنا نحكيه مع الإكسبير على قانون الأمومة والأبوة. تيك الفصحة فوتخ أبخوش هكا إكسبليكاتيف فسرت لنا القانون ما لنا وما علينا. كان هذي الإكسبير، شكرا جزيلا لك. تعالوا تفرجوا فيها على الباج نتاعنا زي كيف ما
0: الإكسبير نيدي معك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام.
5: لا

0: مزيك فان.
1: السلام عليكم من اسكول، تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا من القلب على المساج متاعكم، والله بوكو مساج. تحيه لكم من باريس، تجيكم من عند صديقنا امين، سلم عليك برشا واجهه، يقول لك نحبوكم برشا برشا، ويقول لك راهو عيدوده واجهه العسلات السمحات، ويقول لك راهو باب بنات حاجه من ورا العقل ذي رحاب. دونك نجموا نشوفوا ببنات تو
2: نجموا مش
1: مش السنة. الشيء بالشيء يذكر. تبع فينا زي كيف كيف لايف على يوتيوب وعلى الباش فيسبوك متاعنا موزاي كفيم. انت هكا تو ما تندو اون بيرش كيف ما يتقال. شنو جديد اليوم متاع وجهة الجندوبي في رمضان 2027؟ ما هو الجديد؟
2: ليش جديد يذكر؟
1: ليش؟
2: لإعادات ما شاء الله مخلية الأجواء دي ما
1: لا
2: ما عنديش حتى مقترح الحقيقة لحد
1: الآن. ما قريت شيء؟
2: لا ما قريت حتى شيء، مشيني حتى شيء يظهر لي خطر بالنسبة الوطنية. أنا ما تعرف هذيك نقول أنا
1: الأقلب يسير
2: هذيك القناة الأم اللي نحبها ونحب ديما نحب فيها ديما. دونك يظهر لي فما المسلسلات لي دوزيام بارتي متاع المسلسلات اللي صار
3: جاني،
2: فما اي فما المطبعه يتولي زيد، فما المسلسل نتاع ربيع التكيدي اللي عمناه وال
1: على الملحف
2: باش يكملوا جوستمون يتولي باش تكمل باش يكمل السنه باش يعرض زيد كيف يتولي عمناه، وزيد فما مسلسل تخدم ما تعرضش بوتيت زيد يتعرض السنه. دونك ما فماش مقترحات وفماش سيناريوهات جيد باش نشوف.
3: وجهة توا تحس في نفسك ما عندكش مقترحات رمضان، الوغ كو انت بوينت فيو افلام توا بارك الله بيان سيرفي، معناها ماذا بيك عندك اولويه، ماذا بيك انه انك تكون في مسلسل اكثر من انك تكون في افلام ولا
2: ليه الحقيقه ما مش بالمنطقه ذيك. انا نقول ما صاب يجيني دور محلي، ما صاب نخدم في حكايه مزيانه، لكن اني يلزم نتجد في رمضان ما هذاك يمكن في البدايات نحب على خاطر ما عندي كان وقتها
1: لا
2: حب العباد تشوفني وتعرفني وكل، لكن توا ديما نقول منصاب فما دور يعطيني دور يضيف لي نشيخ عليه جديد عليا
1: مثلا سيناريو دور هكا مثلا حاجه اللي تحب تخدمها.
2: كل ادوار اللي
1: يعطيني حاجه
2: ما نعرفش والله مش نقول لك معني
1: خلص كومبوزيسيون
3: نجم تكون عندك حلمه هكايا نتاع دور انت يستهويك على الاخر
1: تشوف روحك سحاره مثلا
2: نجم نكون
1: تشوف روحك في حاله حب هكا وجهه رومانسيه
2: نجم نكون نايف نجم كل شخصيات نجم تبدا فيها حكايه مزيانه نحب نخدم حتى شخصيات ما نعرفش حتى تاريخيه ولا اللي هو معني
1: كيف فما شخصيه تاريخيه
2: ولا علي ساي ما نحب
1: مش موجوده علي ساي ميت اسطوره
2: اي ميسج الاسطوره هذيك نحب نمسها
1: اسطوره
2: حبيت شويه نخدمها شويه في المسرح بديت في الكتاب ومن بعد قلبت
1: بعد قلبت البارح كانت لافون بروميير نتاع فيلم فانا محط باش نحطك هكا ولا باش مش نحط بلوتو
2: حتى
1: يبلا اللي نادي المزني تحيه ليها حفيظ دونك باش ننساوش سليم زاد كيف ايكيب كامله فيلم جديد فيلم عائلي
2: في ما نحبش انا التسميه هذه ولا بكل صدق ليه ما سبب فما فيلم رومانسي فما فيلم فيكسيون فما سينما دوتور هذو ما تسميه اي نعرف نتفهم
1: انا مش فيلم عائلي ولا ليه
2: نتفهم
1: انا حجم عائلي دونك ما نجمش نسال فيلم عائلي
3: دونك في تونس ولا التوصيف هذايا راهو موجود بكثره
2: نعرف
3: اون بوزيسيون مع حتى في الصحافه يستعملوا فيها حتى في اللي انا اللي كريتيك نشوفهم فيلم عائلي اللي هو غلطه حسب تقديري انا راهو ماهوش ما تفهميش فيلم عائلي
2: فيلم مصنف عائلي معناها مش نمط ولا نوع من السينما
3: انت تردوا من جانب اخلاقي عائلي ولا مش عائلي حسب تقديرك انت الشخصي ما فيلم
2: احنا فما
3: مثلا المخرجين وقت اللي يبدا فيلم يعرف يحط انتردي او موان دو 18 ans ولا 15 ans ولا 13 ans
2: يقبل فما فيلم للاطفال افلام
3: اكزاكتلي
2: خاطر انا نحب نجيب ولدي نقولها والله راهو هو باش يقلق على خاطر الموضوع اصلا ما يهموش الصغير مش باش يفهم مش باش يحسه هو باش يقلق باش يقلقك انت باش تبدا تتفرج تغزل كيما في المسرح بالضبط يقولوا لي انا الحاجه الوحيده اللي نقبلها تقول لي والله انا نحب نجيك اما بالحق صغيري ما لقيتش نحط مي انا راني نحب نجي نقولها نتفاهم ونقول خسارة اللي في الفضاءات هذوما ما فماش فضاء صغير يتعمل للصغيرات فما شكون يشد الصغيرات فما دي جو فما شكون يتلعب بهم حتى شني لي بارون يتفرج في مسرحية ويخرجوا دونك في السينما زاد كيف كيف فما سينما للأطفال فما سينما للشباب فما معناها مقسمين فهمت لكن سينما عائلي ما فميش
1: أبو هو الفيلم معناها
2: فيلم رومانسي يحكي عن حب خفيف محليه
1: فأنا بحط باش نتحب باش معناها ترى كيفاش باش تتحط
2: باش تتحط
1: ولا في برشا حب في برشا ضحك في زادة كيف كيف مواقف ما تنسيش الكوميديا اللي قريبة من القلب زادة كيف كيف ندى مازني حفيظ عندها انتوش سبيسيال في التصوير عندها تكنيسيتي مزيانة تشبه لكن اللي هي عندها بصمة البنية ذي من حكاية التونسية الفيلم اللوليني نتاعها مواصلة معها الايفولو نعرفوا قديش كومان بيبي معناها تتلهي بيه الفيلم اوبتي سوان يعاون فيها سليم ما كمش تعرف السليم يتلهي استكيف كيف بالبيبي حتى هو تحية ليهم الزوز محليه بديو كوبر ربي بقى عليهم سطر يخدموا هكا عن سينيرجي ويخدموا ان هارموني
3: يطبقوا في قانون الأمومة والأبوة
1: الكاست زاد مزيان محمد مراد
2: وسني
1: بالشيخ اي تحيه ليها سفيان ديش
2: يونس
1: ايوه
2: ريم الزريبي مازالش يتو صحتي حاب نموت عليه ريم الزريبي لطيفه القفسي
1: اسماء اخرى معناها حل معناها لما حلوه زاد كيف كيف لما فيلم اليوم من الافلام اللي ان شاء الله ينجح وان شاء الله نشوفه برشا في معناها يعمل يخرج ذا الخارج كيف كيف ويجيوه التوينس محليها السينما كي ترجع على محلي التوينس كي يرجع للسينما نتاع بلادو معناها احنا ديما نقولوا انه نذيو على البراني ديما كي يجي فيلم من الخارج نعملوا عليه فوفا
2: ويجيو احنا كي مشينا لدار العرس لفرنسا والمانيا جنيف كندا معناها رانا قاعدين نعاودوا يمشيوا على
1: بروجيكسيون
2: واحده يوليوا ثلاثه واربعه معناها ويطالبوا تويس نحبوا رانا نحبوا نشوفوا نحبوا نضحكوا رانا تتعبنا شويه مثالش ضحكه هكا خفيفه علاش قبيله جبدنا شنو يعمل لك الضحك يحسك حتى بالاطمئنان راهو تبدا هكا تضحك وكل مع مجموعه تحس هكا بك الاطمئنان والسلام والراحه دوك هذيك نشوفوه نحن في قاعه السينما
3: انا نحس وهيبه ما وجهها سامحني ما فهمتش منين جبت
2: وهيبه
3: انا احساس شخصي من غير ما تتغشش مني نحس اللي فما كاينني في البريود الاخرانيه انتهازيه سينمائيه ماشيه كلها للضحك على خاطر بتيتر هذاك النوع اللي بيع بوكو دو برودكسيون احنا نحبوا طالبنا انه تكون برشا انتاجات سينمائيه لكن كاينها مشيت فرد خانه الخفيف اللي ضحك معناها فماش سينما دوتور ما فماش كل النصوص اللي كنا نحكيوا عليها في المسلسلات ما فماش حاجات فريمون اللي تجلبك ديرنييرمون
2: ايش نقول لك هو راهو انا شفت الالمات والانواع كلها ما موجودين توا هاو خارجين زاد زوز ثلاثه فيلم اخرين مع دار العرس ومع فانا محط باش تتحط فما فيلم
1: نتاع عبد الحميد بوشنيق
2: عبد الحميد بوشنيق
3: مازال ما خرجش
2: اي ما خرجش
3: اللي خرجوا بيود الاخرانيه
2: خرجوا زوز ثلاثه راه كيف فرق بارابور انتاج سينمائي في بلدان اخرى رانا حتى شيء الحمد لله
1: كي خلي
3: نفرحوا اما ماذا بينا التنويع زيد
2: فما تنويع فما جايين قاعدين فما افلام تصورت وباش تخرج الجمعه الجايه باش تخرج ميساج خلي كل فيلم ياخذ حظه شويه يتشاف ويتبلع وخلي يكون زيد فما انواع وانماط مختلفه خاطر الجمهور راه حتى في الضحك ما تنجمش تجبدوا في فيلم واحد النوعية الضمار مثلا في دار العرس ما هيش نوعية الضمار مثلا في فن حط مش تحط ما هيش نوعية الضمار بتاع صاحبك راجل ولا في باراسول فهمت معناها حتى في الضحك التونسي راهو خليه يختار بالحق انا نفرح كتبدا فما برشا افلام من الانواع الكلها والانماط الكلها خلي تونسي شيخ في السينما ويجي ويدخل يحب راهو تونسي القعده والبوب كورن والدنيا ويبدا يتفرج ويسمع في كلام يشبه لكلامه ويشوف في في في دار تشبه لداره ويشوف في تاكسي سفره متعديه بيه هذه
3: يحبوا تونسي فهمت وفما نوعية متاع تونسي يحب التنويع ويحب السينما دوتور ويحب حاجات
1: هذا وذيك اما نفرحوا برشا كيفما عنا شوية أفلام قاعدين ننجو فيها بيجيت اندستري اللي قاعده زاده كيف كيف باش الفنانين يدوروا واللي تكنيسيان يخدموا ودول اللي بيدور سي تري تري امبورطون. اليوم نفرح برشا وقت اللي نمشي يقول لي انه سافيش كومبلي دار العرس دوبوي كلكو معناها كلكو طون كلكو جور كيف كيف ان شاء الله فانا محط
2: ان شاء الله كيف كيف
1: معبيه لي ريتور تري بوزيتيف اللي جايين حلو ياسر الوجوه هي بيدها. اما جوست سؤال وجهها متى العوده الى الركع؟
2: قريبا قريبا ان شاء الله في رمضان باش تشوفوني في العرض الجديد نتاعي المسرحي
1: اللي هو
2: تو نحكيكم عليه
1: مش اليوم شوقني
2: لا لا مش اليوم
1: تيزر صغير
2: والله من
3: نفس
2: نفس
1: الافيه حاجه جديده ما تعطينيش الاسم ما تعطينيش الاسم ميسالش نفهمك عندك خطه
2: اجتماعية
1: في رمضان وقتاش
2: ان شاء الله في العروض ان شاء الله بقدره ربي نقول لكم
1: في سيدي رمضان نجيب لك البوزه ونجي نجيب تيجا معايا نجيب تيجا صار معليك صديقتنا
2: تيجا ما نسمنتني بالماء وقستوات تيجا شنو علاقتي بيك
1: قالت لي قالت لي قلها قل لي وقتاش عليها انا نجيب لك البوزه نجيب لك الصلصه.
2: مرحبا بكم ان شاء الله
1: يعطيك صحه وجهها. هذا الشيء والاخر بريك سؤال اليوم.
0: سؤال اليوم
1: سؤال سألناه لكم هل تعتبر المجهودات في اطار محاوله الحفاظ على بعض العلاقات الاجتماعيه الدبلوماسيه ام نفاق؟ عايد
3: تعرف اجابتي
1: اعطيني المستمعين يحبوا يعرفوا مش انا نعرف
3: تعرفني اونتيغ ما عنديش نفاق ما نحبش النفاق الاجتماعي مهما يكون
1: دبلوماسية شوية
3: مهما يكون الفيناليتي نتاعو
1: دبلومات
3: نجم نكون دبلومات مي مش في كل الحالات مش مع عبيد معناها اللي ما يستحقوش معناها في اطار السؤال هذايا وقت اللي تقول لي تعتبر مجهودات في محاوله الحفاظ على بعض العلاقات علاش محاوله الحفاظ معناها فما خلل كلكو با في العلاقه هذيك دونك انا ما نصلحش كي تبدا فما خلل خاطر باش نخدم مصلحه معينه
2: اي لا
1: للمصلحه انا مثلا زميله زميل ما تحبوش ولا هو ما يحبكش تخلق راهو بلوكاج فما ساعات علاقات اللي ها شويه نعفس على قلبي انت تمشي ضد قلبك
2: انا خاطر يمكن نحترم الاختلاف
1: أي.
2: كيف نحترم الاختلاف نولي نجم نقبل حاجات لكن كيف مثلا علاقة بالسيف يلزمها تكون موجودة حتى كان راو تبدأ مصلحتي فيها وروحي فيها أنا ما جيب خفاغ نبدأ بعيدة
3: جنرالمون دبلوماسية على هذيك تعمل دبلوماسية باش تخدم مصلحة ولا عندك فيناليتي دبلوماسية
2: للمصلحة لي أما دبلوماسية باش نحافظ مثلا رايك ما يعجبنيش ميسيرش نقول لك والله هذا رايك فهمت مش نقول لا ها ما نجمش نكون صحابي انا وياك
3: لا الاختلاف
2: على خاطر مثلا رايي ورايك ما نتفهموش فيه وتنجم تقبل هكا علاقات مبيبة من بعيد لا تضرني لا
1: نضرك
2: لا تفعلينا الى اللقاء
1: كل واحد يختلف له محاله فما ناس تقول لك انا نجم
3: وانت اعطينا انت
1: انا ما
2: صاحب الناس
1: كلها غريبه لا مانيش صاحب الناس الكل
3: قداش
1: انا كليفون في الدنيا معناها يتحبني ما تحبنيش ما يقلقنيش نفرح وقت العبيد يقول بدلت راي علي كنت نسخايبك هكا كذا وليت فهمتني وما تغشش حتى العبد يقول لي والله كنت نسخايبك سمباتيك طلعت مك سمباتيك ولا تظهر ضحك انه مره في دار في درمي دار غيار معني قلت لي خساره مش بيك هكا عقدها وكذا قلت لي تظهر ضحك قلت لها مدام في دار غير في هي قلت لي لا يرحم خلينا نعمل ضحك حلو ياسر معني هو كيف ما يتقال بسكك برشا وجهها الجندوبي انا والله ما عندكش مدى ساعات اليوم انك بحذنا اليوم في مزيكا لانه نكتشف ايضا الجوانب الاخرى لوجهها المثقفه وجهها الفنانه الملتزمه خلينا نتكلم انت بتقول حتى كلمه تخلصني من بعد بيان سور ديز انفيتاسيون للمسرحيه فهمتني دونك وجهها ايضا الام الحنون اللي ربي فضلك وليدك
2: عايشك
1: الابنه الباره قديش نفرح وقت اللي انت تو بارتاج معانا لو كوتيديان نتاعك وهكا مع العائله انت ماكش ياسر في الشو اوف معناها وجهها ديما ديسكريت وديما تحب هكا دير على شمعتك تايد وجهها الضامره وجهها زاده كيف كيف اللي قريبه برشا من قضايا المجتمع نتاعها وجهها أستاذة زادة كيف كيف المربية اللي تعطي للصغيرات برشا فن وبرشا تربية زيدا كيف كيف. أنا حب أقول لك شكرا من القلب لأنك أنت بالحق وزيرة السعادة متاعنا، كيفما سفيرة السعادة أنت وزيرة السعادة، أنت تسعدنا ديما بأدوارك وبفنك الراقي. فنقول لك كل الحب باسم الناس اللي يحبوك الكل، وإن شاء الله نتقابلوا معاك ديما في ساعات سعيدة، وين نستنى في لافون بخوميير نجيب عايدة ونجيب معايا البوزة كوم.
2: والله مرحبا مرحبا
3: مرحبا
2: المسرح إن شاء الله عايشك. شكرا سي عليك، بارك الله فيك، ميرسي بوكو على الدعوة. أنا بيدي فرحانة برشا، عدودة عندي برشا برشا ما تقابلتش أنا وياها وما حكيناش.
3: آخر مرة تقابلنا تقابلنا في مناسبة ماهيش سعيدة بالكل.
2: سعيدة لك الحمد لله. نشكر زادة كيف كيف الجمهور اللي جاي يتفرج على دار العرس وهناني وقال برشا كلام حلو على الشخصية، وإن شاء الله نستنى رد فعله زادة، ونستنى رأيه في فيلم فانا محط باش يتحط إن شاء الله يعجب، إن شاء الله يكون في إن شاء الله يكون
1: مزيان إن شاء الله يعمل إنتاج كيف ما يتقال. شكرا عايدة عرب، شكرا ليك ذيين، شكرا صليح. خليكم مع الجميلة هيبة في أخبار مساعتين، صديقنا أحمد عدالة في أخبار الرياضية، بعد هي الكلوب ويكاند مع إسماعيل، يجيكم فهمي بعد شوية في سامدي سبور كهيت كلوب مع الجميلة سوسن الغريبي من 8 متاع الليل حتى للعشرة، والعشرة يجينا عدين الحوات أن فواياج في جد ستة فيم. أنا حسن الميلي، يقولكم تقبل غدوة إن شاء الله من غرف فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
5: البيرسوناج نتاع العرضاوي ماك التذكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل، ما تعداش بالسهل، وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ يعني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل، انه باش يقول لها راني نحبك، راني نقول لها باش نقول لك واني ميت ميت.
4: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
6: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توا في بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ثابت العبد يؤكد ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن آرائهم، مشددا خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 وإقرار التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. والنائب ثابت العابد يعتبر أن إصلاح المنظومة الإعلامية يقتضي حماية حرية التعبير وضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين. حملة أمنية واسعة النطاق شملت كامل منطقة الأمن الوطني بالسجوم تسفر عن الإطاحة بأربعة عناصر مصنفة بالخطرة في مجال ترويج المخدرات، وهي محل عدة مناشير تفتيش فضلا عن حجز كمية من عجين القنب الهندية. والحملة تمكن أيضا من إنقاف عنصر محل ستة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالسرقة بالنطر. في أخبار العالم، مصادر عسكرية حكومية يمنية تفيد بأن قواتها تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكدت جماعة الحوثي أنها تواصل إحكام قبضتها على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. الشرطة الهندية تعتقل مئات المتظاهرين ومؤسس حركة الصراصير الشبابية في نيودلهي، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق في أجزاء من العاصمة لإحباط مظاهرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند. محكمة صينية تقضي بسجن رئيس بلدية ووهان السابق 14 عاما بعد إدانته بتلقي رشاوى في صفقات تجارية خلال فترة تولي رئاسة البلدية في الفترة بين 2003 و2025. الحكومة البرازيلية تعلن تعليق ضريبة البنزين لمدة شهر، وذلك قبل أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي لويسا لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في إسبور إكسبريس. إلى اللقاء.
1: في تونس
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية، متابعة حينية ومباشرة 25 دقيقة قبل انطلاقة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة. رجعت البطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد فينات خفيفة اللي خذت تقريبا 3 أسابيع المرة ذي، شعم دور على الملاعب التشكيلات، وكثم حاجة مهمة جدا تتقال بالطبيعة بالوقت تلقاها عنا مزيكة فيلم لديه بملعب حمادي العقل ببيراتس، وين موجود حميد الشويقي لمتابعة مباراة الترجي التونسي والأولمبي البيجي. مساء النور حميد.
4: مرحبا بك احمد، ومرحبا بجميع الناس موجودين الكل على موزيكا فين. بالفعل عدنا لكن من غير الجمهور،
3: بدون جمهور،
4: بدون حضور جمهور في ملعب حمادي العقل ببرادس. مباراة في إطار الجولة الخامسة ذهاب بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. الترجي معاقب مباراة بدون حضور جمهور، لذا احنا يمكن محسوبين في استاد صحفيين والأمن واللاعبية ذي موجود في ملعب حمادي العقل ببرادس. نمشي لك مباشرة احمد لتشكيل الفريقين، نبداو بالفريق الضيف الأولمبي البيجي. في حراسة المرمى شاهين السماوي، يوسف العزيب، حمزة مبروك، سليم الشلغومي، محرز براز، احتراس فضلي، محمد أمين عمار، ألفا سيدي بي، إبراهيم أوكلولا، ماكسويل وربيع الحمري. في دكة الاحتياط حمدي شعيرات، شريف كمراء، أسامة سياري، أنيسيت، مجدي الهذلي، بشير الحسني، محمد علي النزي، سيد بن حسين ونسيم حسني، والمدرب نصيف بيوي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، المدرب بابلو فرانكو في أول مباراة ليه على رأس الترجي الرياضي التونسي في مباراة رسمية، اختار انه يبدا بالبشير بن سعيد الاساسي لاول مره في بطوله الموسم هذايا، محمد راجر، حمزه جلاسي، رائد شيخاوي، نزال العيفي، خسيس كاستيو، حمزه رفيع، عماد فراج، لوكاس ريبيرو، يوسف بليلي، وحازم مستوري. وفي دكه الاحتياط امين الله مميش، الياس العرعار، ادم عليلات. كيف هذه اول ظهور ليه في فريق الترجي الرياضي التونسي اخر المنتدبين. عبد الرحمن كوناتي، محمد حاج محمود، محمد الحاج علي، شياب جبيل، يوسف بشا، وأشرف الزبري. المباراة بيكون حكم فيها حسين بلعب والعريس، وحكم فار أسامة بن إسحاق كما قلت أنت 25 دقيقة على بداية المباراة.
3: هو حميد حسين إنك تتكلم بشوية معناه على خطر استاد فارغي يمكن.
4: أي هو لو كما ديما نقول لك ما تويت كما كيك تقول السلام نسكول سلم عليك وكان تعلق
3: دونك كما قلت أنت أول مباراة ليدة مع ليلات على بنك بودريت ترجي الرياضي التونسي عودة يوسف بشا وعودة البشير بن سعيد تقريب هذا هو وأول مباراة بطبيعة لبابلو فرانكو بالنسبة للأولمبي البيجي نفس تقريبا التشكيلة متاع المباراة اللي فاتت وأكيد بش يكون عنا متابعة لكل أطوار المباراة ذين بعد في سامدي سبور مع فهمي ومع كنتي حميد انتي واحمد الدشراوية من ملعب حمادي العقبي براس نمشيو الى ملعب 7 مارس ببن قردان وموجود مراسلنا نبيل حداد. مساء النور نبيل, بتعطينا كل الاخبار الخاصه مباراه اتحاد بن قردان ونادي افريقي. نبيل مساء النور.
5: مساء الخير احنا تحيه لك تحيه كل اللي يسمعنا في موزايك ملعب 7 مارس ببن قردان يحتضن اليوم الجوله الخامسه مرحله الجهات للنادي الافريقي ينزل ضيف على الاتحاد الرياضي ببن قردان. ماهر الكنزاي تخيل مختار تشكيلة مهيب شامخ كحارس مرمى عمارة عبد الحق
3: لحظة فقط نبيل وصلتكم ورقة المباراة؟
5: وصلت المباراة اليوم الحمد لله يعني تم الطباعة بتاعها والهيئة جندت الموضوع هذا وتم تجاوز الإشكال اللي صار في المصابلات من الفاطة.
3: واضح هاي فضل.
5: يلا كنا ماهر الكنزاري اليوم اختار تشكيله مهيب شامخ كحارس مرمى عمر عبد الحق اسماعيل امبارا ضيف الزغلوني كقائد فريق
3: الزغلوني
5: حسام بن علي سيدو كان معتز قدام اسامه الشريمي فيليب كيونزومبي حمزه صدراوي حمد المنصري هذه تشكيله النادي الافريقي. سفيان الحيدوسي تقريبا حافظ على نفس التشكيله نسعد الهمامي كحارس مرمى وقائد فريق ايمن العمري انيال اوبا لحبيب يكن يرجع بعد الاصابه اللي صارت له ناسين شايفيه فازي العيادي عبد الوهاب بخوش صالح الحرابي أبولو فرانس أيوب مشارك وشريف كامارا هذه تشكيلة الفريقين. ودير هذا اللقاء طاقم تحكيم متكون من الحكم الساحة باسم بالعيد مساعد أول محمد الطرابلسي مساعد ثاني جاسم السيمي وحكم الفار أمين الفقير. هذه تشكيلة
3: الحضور الجماهيري نبيل
5: حضور جماهيري معتبر جدا معتبر أن ما فماش جمهور النادي الافريقي ثم فقط جمهور اتحاد بن قردان ثم بعض الجماهير اللي البرة تابعة النادي الافريقي تنقلت من عاصمة وتنقلت من بعض المدن المجاورة يحبوا يدخل لكن لحد الآن ما فماش تقريب هذا الاجتماع الأمني اللي صار منذ قليل أن موش بشي تم السماح للجمهور الضيف بالدخول. هذه تقريبا مازال برشا جمهور البرة الجمهور الموجود في نعم.
3: ان شاء الله يخليهم يدخلوا يعني الحقيقه حتى من بعد يقول لنا مراد الليجي في بنزرت نورمال مش يخليوا جماهير اتحاد الرياضي المنستيري تدخل بطبيعه مع الالتزام جوست مع الالتزام كونه يكون في كنف الروح الرياضيه. لقطه فقط نحب نشير لها نبيل واكيد كون القد صداها الطيب لدى جماهير اتحاد الرياضي بن قرداني الصوره اللي نزلتها نزلها نادي فيق على صفحته الرسميه وقت اللي اعلن على لافيش نتاع المجدي وفيها اسماء الشهداء اللي راحوا ضحيه الاحداث الارهابيه اللي صارت في 7 مارس. تصور كونه اللقطة ذي زادة تخلي كونه حتى الناس تخلي تدخل مع بعضها الناس الكل وما ثماش حدث شغب. مشكور جدا زادة أنت نبيل وأكيد باش نلقاو التغطية متاعك كاملة بعد في سامدي سبور من ملعب 7 مارس بن قردان. نمشيو إلى أول دربي في تاريخ صفاقس ما بين الساقية والنادي الصفاقسي. مساء النور فتحي بوجناح.
6: مساء النور أحمد أنت كل يسمع فينا في موزايك. بالفعل أول دربي يزمع النادي الصفاقسي بجاره وشقيقه تقدم تقييد الدائر اللي في الموسم اللي فات حقق صعود للرابطة الأولى لأول مرة في تاريخه. هكا على هذا أول ديربي بين زوج فرق بيان سور اليوم تقدم هو اللي ضيف النادي الرياضي الصفاقسي وهكا على اساس نلقاو الزين هنا في ملعب طيب لميري بالأزرق والأبيض على عكس العادة بيان سور لأنه كان النادي الرياضي الصفاقسي هو الوحيد يلعب في ملعب طيب لميري. دونك العدد الجماهير الحقيقة مش كبير برشا موجودة في المنصة الرئيسية موجودة في زوج منصات 1 و2 على يمين وعلى يسار المنصة الرئيسية وكيف كيف المدرج عدد 3 يعني تقريبا العدد إلى حد الآن في حدود 1000 متفرج هنا في ملعب الطيب الميري. أجواء كبيرة حتى وقت المذيع متاع الملعب ينادي على يعني أسماء لاعبي زوج فرق يصف كلهم الكل يعني للنادر اللي سيقتي وتقدم تقييد الدير وهذا مش غريب باعتبار أنه العلاقات كبيرة وبين باعتبار حتى الجماهير تقدم هي نفس زاد جماهير النادي الرياضي الشرقي. دونك اول ديربي ومنتظر بعد شويه كالعاده كعاده التقدم التقليدي داير باش يتم تكريم النادي الرياضي الشرقي بباقه ورد نشوفوها حاليا في يد رئيس تقدم التقليدي داير سيد منير ملاك. زوج فرق كملوا الحركه الحمائيه تو كيف كيف طاقم التحكيم بعد الثبت حتى
7: تعطينا التشكيله فتحي
6: بالنسبه للتشكيله. بالنسبه للفريق اللي ضيف اللي هو تقدم تقييد الدائرة عبد القادر شويه حارس مرمى مع مصعب العجيلي اللي هو قائد الفريق مدوبا في الدفاع كيف كيف حمزه الربعي ابراهيم بيرتروند وسط الميدان فرز عجرود شرف الدين عون هارون بن عامر وقدامه محمد علي العمري بهاء الدين المولي وناصف العطوي. بالنسبه لتشكيله النادي الرياضي الشرقي ايمن دحمان حارس مرمى مع ريان دربالي علي معلول في محور الدفاع يوسف حبشي حمزه المسلوف كيف المونديكو وسط ميدان بخلاف علي معلول يكون موجود في وسط الميدان زاكن بي محمد طرابلسي ولؤي طرايعي وفي الهجوم اياد بالوافي ايمانويل اوكبول. الزوز لاعبين هما محمد طرابلسي وايمانويل اوكبول بعد ما كانوا غايبين لاسباب صحيه عودوا لهم للتشكيله الاساسيه. على المقابل هذه يديرها الحكم وليد منصري بمساعد امان الله الحجري ومادي الحباشي الحكم الرابع منتصر بالعربي الحكم الفار رئيسي من البرتغال اندري فيليت ومساعده جمال الدرعي.
7: جست فقط لازمنا نشيروا فتحي انت كنت اشرت لنا في الكواليس منذ يومين او ثلاثه باش يكون ثم خبير من الاتحاد الافريقي لكره القدم موجود حاليا في ملعب الطيب الميري. جست حاجه مهمه جدا جدا جدا ابار الانفراستركتور باش يتفقدوها والتجول الصعوبات باش يتجاوزوها راهو يلزم الجماهير ما تعمل حتى لا اشعال شماريخ ولا احدث شغب ولا حتى حاجه اخرى باش يعرفوا اللي ثم سيكوريتي في الملعب هذا. وان شاء الله نعولوا على تفاهم جماهير تقدم ساقيه الدير جماهير نادي الصفاقسي اللي حاضره باش تكون ترد بالها من النقطه هذه لتاهيل الملعب. مشكور جدا فتحي اخر ملعب بشيخ موبي سبور اكسبريس الملعب 15 اكتوبر نادي الرياضي بن زرفي واتحاد الرياضي مونستيري. مراد الليجي مساء النور.
8: مساء النور احمد مرحبا بك مرحبا بكل مستمعين راديو موزيكا فاما. تقريبا ربع ساعه تنطلق مباراه نادي بن زرفي وضيفه اتحاد الرياضي المونستير. تشكيله زوج فرق اتحاد مونستيري مثل حارس مرمى احمد سليمان محمود غربان رقم 8 يوسف الحرش رقم 3 ريان عزوز 13 يوسف بنكات 14 6 عثمان ديان 23 شيمش بالي رائد بوشنيبة رقم 7 شيد يعقوب رقم 15 صالح البرومي 20 أحمد بواسيد رقم 9 مدرب الفريق هو رومان فولت. بالنسبة للبنزارت اليوم يوسف مكتوب عن المرمى عزيز القاسمي 31 مركز دوكالي 20 عزيز جابرية المريو رقم 5 هاني عمام 29 لامين تراوري 27 قائد فريق علاء الدين دريدي أحمد قميص رقم 14 أشرف برشيشي 30 وسيم الشاهد 7 جيد بريمة 12 لأول مرة هدف منتخب الفريق الأمان عمر فتي رقم 33 المحرر المدرب محمد عزيز طاقم تحكيم المباراة نضال الطيب حكم الساحة مساعد أول وسيم عمارة مساعد ثاني بسام عبود حكم الفار عامر شوشاني أحمد.
7: الجمهور بتاع اتحاد المونستيري خلاهم يدخلوا
8: جمهور الاتحاد المصيري فما بعض اعضاء الهيئة المديرة هم موجودين هنا على يميني وين التابلو. بالنسبة اليوم اللي لاحظناه في شارع مدينة بنزرت برشا احباب تعمل السير شفناهم في المقاهي شفناهم في صور حلوة برشا مع جمهور السيابية علاقة حلوة لحد الان ما زلنا ما ريناهمش في الميدان في المعنى في المدارس لحد الان ما فهمناش معناتها قرار الدخول نتاعهم.
7: واضح وبالطبيعة كل المباريات هذه ان شاء الله تابعوها بعد في سامدي سبور كل ما يخص المباراة هذه.

Club au week-end. Ismaël Griezer. مساتين وسواتاش دقيقة على سالة مرحبا بيكم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله صحة لاباس أنتوا على موجة أي كافيه من سلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز ما تنساوش تابعونا ديما على www.mosaikefm.net الأبليكاسيون موبيل نتاعنا موزاي كافيه إن شاء الله تكونوا لاباس إن شاء الله في صحة جيدة إن شاء الله الجمعة ما كانتش كاسحة للأمانة دونك سي المومون دو سو روبوزي سي المومون أنو باش نرتاحوا شوية يومين اللي نعاودوا نشارجيو فيهم لي باتخي نتاعنا باش نجموا ونتاك الجمعة جاي إن شاء الله يا ربي تكون فيها برشا حاجات مزيانين كيف ما تتمنوا كيف ما تحبوهم ولها من هذا الكل ديما نقول إن شاء الله يا ربي اللي يستنى في حاجة إن شاء الله تولي له حقيقة اللي يستنى فيها مساج اللي يستنى في خبر مزيان إن شاء الله يا ربي يجي هونتوكا ثلاثة سوية كاملين باش نلقاو فيهم كل إنرجي كل بون هومور كل موزيكا لبنينة كل معلومات كل حكايات كل فازيت هونتوكا خممنا في كل شيء باش نعديو بان ويكاند بون بما إنه الويكاند دونك حاجة مهمة برشا فيه اللي هي درجات الحرارة والطقس يظهر لي الأمور قاعدة تتبدل خارجين من موسم وباش ندخلوا في موسم وجنرال مو يقول لك الصيف طول شوية من حتى الأكتوبر اسكو باش نكملوا على نفس درجة الحرارة اسكو باش نمشوا في نفس الاستقرار ولا باش تتبدل التفاصيل كل نخدوم بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي من غير ما ننسى فازا من فازيتي لي بلاي ليست الموسيقى وبرشا حاجات تسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوا كاملين سلام على خالد كتاد في الإخراج سلام برشا على علي في الغي سلام على وائل في ستاندار كان عندكم دي ديديكاس ميساجي تبعثولي على 23-513-ألف في عقل كاني معك 23-513-ألف 23-513-0-0-0 ديديكاس هاي ميساج هاي حاجة انا موجود على ذمتكم انتوا حتى للخمسة انتوا عشي هاي هيتنا بديو بالموسيقى

نرجع بكم ل 1999 ونزكم لونيفير نحبوا برشا من التكنو نتاع ديترويت. هذا الموصول اللي كان خرج عام 1999. يجينا من عند دي جي رولاندو تيتر اسمه نايتس اوف ذا جاغوار. موصولي من غادي من ليجندير ايكونيك للامانه, واحد من لي بيليي نتاع لونيفير هذا. اون بيبيت نبداو بها كلوب ويكاند.

0: كنت حاضرة عاملين التيلي في مهرجان حمامات الدولي وستي ومتخبل السواغي للأمانة هكا هذا المرسوم تاع البنين برشا نخلتو حتى المساتين ونص تو على موزيك كيفين تتفيتنا المطلة على حالة الطقس. صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سرحان.
1: اسماعيل شنو حوالك؟
0: شنو حوالك سيدي؟
1: الحمد لله.
0: صح لاباس امور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. اخر مره اذا كان انا ما نسيتش قلت لي راهو ساعات الصيف ينجم يطول حتى لاكتوبر، اما يظل سي بون سي المومون باش ننونسيو نهايه الصيف.
1: وهو في الحقيقة مع الأسف يعني حسب ما تشير إليه كل التوقعات اللي كونه في سبتمبر أكتوبر ونوفمبر الحرارة باش تزيد على المعدلات العادية بقليل.
0: أوكي.
1: هذه يعني معلومة نعتقد اللي كونها تتطابق والواقع ودرجة الحرارة اللي حسيناها ارتفعت بالبيت، ولكن من البشائر اللي كونه كل مرة باش توصلنا تقلبات جوية إن شاء الله ديما تكون هامة. علاش؟ على خاطر الكميات كل ما تكون طيبة وتوزيع الأمطار شموليتها أكثر الولايات، هذا أعتقد اللي كونه من الأشياء الإيجابية خلال ال 24 ساعة الفارطة. معلوم اللي كونه سجلنا كمية أمطار هامة وهامة جدا، أعلى كمية كانت بكسرة 61 مليمتر دون أن ننسى برقة 50 نفزة 40، كميات طيبة للغاية. باقي الأماكن فيها أيضا كميات محترمة جدا، ولكن ما زلنا في الحقيقة معنيين بنزول أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد بالمناطق الساحلية الشمالية. من المحتمل جدا أن تكون محليا رعدية، يعني بعض الأماكن تكون فيها سحب رعدية مع درجات حرارة هذه الليلة ما بين 15 إلى 21 بالشمال والمرتفعات. وحسيت لكون الطقس برد بالبي خاصة بالشمال والمرتفعات بين 22 و 27 ببقية الجهات. غدوة كيف الحرارة باش تزيد شوية عموما ما بين 25 و 30 درجة في حدود 21 بالمرتفعات الغربية، مع مؤشرات يعني موجودة لعودة الأمطار يوم الاثنين بمناطق الجنوب وبعض السواحل الشرقية، هذا مؤكد بإذن الله، مع درجة حرارة يعني تقريبا في نفس هذه الأرقام 24 إلى 29 درجة أقل بالمرتفعات في حدود 18. هذه ما نجم نقوله على حالة الطقس، وإن شاء الله إن شاء الله في الأفق القريب يعني نسجلوا كميات هامة من الأمطار من جديد حسب الوضعيات الجوية وحسب تطورها إن شاء الله.
0: شكرا لك صديقي سرحان الرحالي على البيلون ميتيو كومبليتي الكل. دونك من هوني حتى لنهار الاثنين سنه في تقلبات جويه وفما امطار منتظره، ان توكا ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله بالغيث النافع. ميديو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسه تاع العشيه على موزايك اف ام. ما نعرفش كان في بالكم ولا ليه، ما فوديل تعامل هو وراغب على ما خلينا نقولوا بلي مغسولي ما خذاوش الحظ نتاعهم كيف ما يلزم. مغسولي اسمه البيحتار دلامين، اذا كما تعرفوش اكتشفوه على خاطر مرسو مزين برشا. بعد شويه نتقابلوا في فازه من فازتيه.

0: ينسيني ناخذ حتى الماتشات الاخيره اربعه توما انا مو زي كيفين بيريود ذكرني بميلودي تونس ومزيكا هاي وقيت فازه من فازتي
1: فازت اسماعيل
0: الديتكتور دو مونسونج والا البوليغراف شوفوا برشا في السينما ما زال في الحياه الواقعيه الاف بي اي يستعملوه في برشا قضايا اما السؤال المطروح هل فعلا الديتكتور دو مونسونج افيكاس وزاد كيفاش يخدم وزاد الاهم من هذا الكل هل فعلا نجمو نعرفوا به هل الانسان يكذب ولا يقول في الحقيقه هاي خنفصلكم كل شيء كل شيء يبدا ببوتيز علميه هي الكذب يخليك تكون أكثر ستريسي من أنك تقول الحقيقة من الأوائل اللي كان وراء ليبوتيزا ذي هو الكرياتور متاع شخصية وندر وومان اللي هو ويليام ماكستون قبل ما يولي يعمل شخصية متاع صور متحركة ويليام قرأ قانون وبسيكولوجي في هارفارد ونهار من هارات مرة مرته قالت له راني نحس في البريسيون أرتيريال متاعي تطلع وقت اللي نبدأ ستريسي ويليام المعلومة ذي خزنة في مخه وقال اللي نجم سان برانسيب هذي باش نفيق بالمنسونج وهو داير من أول من اخترع لديتكتور دو منسونج في التاريخ نحكيه على سنة 1915 بيانسور بزمن تم تطويره وتم الاستعمال المكينة هذي في إطار قانوني في لزاني 20 في كاليفورنيا كيفاش يخدم الديتكتور دو منسونج الشخص اللي يسألو فيه يبدأ غوليه بمكينات ودي تكنولوجي اللي نقيسو بها استرس متاعو دوز إلكترود محطوطين في زو صويب عمليد هذو ما اسمهم جالفانومتر اللي نقيسو بيهم التمبيراتور وترانسبيراسيون وزيدا فما براسار تنسيومتر اللي تحط الفوق في اليد ويبدأ سنتري على أختير معينة باش يبدأ عنا لهنا برشا تفاصيل بخصوص التخطيط متاع الفريكانس كاردياك وزيدا البريسيون ارتيريال زيدا نراقبوا الريسبيراسيون من خلال دو تشوبون كاوتشو على مساوي التوراكس والبطن باش نقيسوا لهنا الريتم والفوليوم متاع التنفس فما زيدا كاميرا تراقب الشخص وتسجل كل حركة متاعه باش يفيقوا بأي سيني متاع نيرفوزيتي دونك أي حركة أي رياكسيون تتقيد في أورديناتور اللي ترجمهم بعديك في ان تراسي بوليغرافيك للأسف بصير لكم خيبة أمل أو ديسيبسيون ماش مكينة كيما في الأفلام أما أورديناتور ورا الخطوط هذوما اللي نشوفوهم على ليزيكران دونك المكينة القدم هذيك بإبرة ما فماش منها كان في الأفلام باش نبداو واضحين أون توكا شخص كيكذب من المفروض يكون عنده دي رياكسيون ما يتحكمش فيهم اللي يقوم به الجهاز العصبي اللا إرادي أو المستقل خاطر المخ لهنا يبعث في مساج دي غلاند سورينال اللي باش يفرزوا الأدرينالين وبالتالي شخص باش يعرق أكثر ودقة القلب باش تكون إيريغوليير وبالتالي التخطيط لهنا باش يكون موستابل الاكزاميناتور أكيد يلزم يتفرما باش ينجم يفرق بين الكذب والنيرفوزيتي الشرعية إذا كان نجم نسام العبارة هذه أو ليجيتيم اللي نجم نحسو بها خلال ديزيفينمون معينين كما الامتحانات أو حتى التحقيق في الصورة هذه المشكل هنا اللي الحاجة هذه ما تخدمش ديما البعض يقولوا كون البوليغراف يكون ناجع في 80% من لي زانتيروغاتوار رقم هذا يجينا من دراسة قام بها الكونسي ناسيونال دو لا ريشيرش في الولايات المتحدة الأمريكية اللي حلت 57 ترافو على الموضوع هذا 80% بالتالي الرقم هذا ماهوش كافي باش يتم قبول النتيجة متاع ديتكتور دو منسونج كابروف قدام لي تريبونو كريمينيل النتيجة اللي يعطيها البوليغراف هي مجرد إليمون أو ديزيليمون اللي يساعدوا في التحقيقات بالنسبة للشرطة فما زيد أن روفانش فما شكون اللي نجم يتلاعب بالديتكتور فما الشرطي سيدي متقاعد اسمعوا مليحة هذا اسمه دوغ ويليامز كان يشبه ديتكتور دو مونسونج بالبيل والفاس ولقى وسيلة تخدم مع ديتكتور دو مونسونج هذا على مدة سنوات وسنوات لقى وسيلة كيفاش نجم تغالط الديتكتور هذا ومدة سنوات عمل سيت اسمه بوليغراف .com اللي كان يعطي نصايح كيفاش نجم تتلاعب بالديتكتور دو مونسونج بيان سور يلزمك تخلص فلوس بين 1,000 و5,000 دولار اكيد العداله الامريكيه سكرت له الموقع نتاعو ضرب عامين حبس في سنه 2015 وهو يقول حاجه يقول احسن طريقه باش تغالط جهاز كشف الكذب هي الكذب دونك داير لهنا فما مثل افريقي يقول الكذب يعطي نوار اما مش ديما يعطي ثمار
1: فازت اسماعيل لو ويكند كل سبت وحد من 9 للخمسة العشية على موزايك فام.

0: تسمع في بنت الكلافيه من تيلي مني ذكرني شويه باليونيفير نتاع السيرون. اما صوبني برشا تحسهم نتاع امبوتياج نتاع سيركولاسيون. توسع بيه بالك حتالين تتعدى الثنيه. طريقة سلامه للجميع. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. شانجمون دو ديكور, شانجمون دامبيونس وخيطات سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي تيلي بن احمد.

فما موسيقى تسمعها فما موسيقى دخلك العالم آخر، عالم اللي فيه ليسون يتخلطوا، الجيتار تولي كيما الموجة والسانتي يخلق جو يخليك تحس روحك تحلم وانتفاق. العالم هذا هو اللي صنعه أنا اختيس اللي جينا من أسترالي اسمه كيفين باركر، المعروف بالبروجي موسيقال متاعه تيم إمبالا. الحكاية بدأت في أسترالي في 2007. كيفين وقتها قرر باش يعمل موسيقى اللي متأثرة بالبسيكيديليك روك متاع الستينات والسبعينات، ما تكون بروح مودرن. المميز في الاكسبيرينس نتاعو كونه مش مجرد مغني وعازف، ليه هو زاد المنتج والمهندس الصوتي اللي يشرف على اغلب التفاصيل نتاع الموسيقى نتاعو. 2010 يخرج البوم، 2012 يخرج البوم اخر، اما يزال نستناو التحول الكبير اللي جا مع البوم كورنس اللي كان خرج في سنه 2015. اغاني معروفين برشا كيما ذا ليس اي نو، ذا بيتر، ليت ات هابن، ولسه مازالت طويله ولو من اشهر اعماله. وخليت زاد حاجه مزيانه، وليت كيفاش تنجم تخلط بين الروك والموسيقى الإلكترونيك من غير ما تفقد الهوية متاعك. الأهم زادة والمهم كونه تيم إمبالا أثر على برشا فنانين وقرب الموسيقى بسيكيديليك الجيل الجديد. انتوكا اخترنا نسمعوكم أبن معمل تيم إمبالا.

0: مغصوب منين برشا من عن تيمين بلاكون اكتشفناه في سنة 2015 من الألبوم متاعو كورنس من تيتر بنين برشا اسمه The Less I Know The Better. وطوكا بعد شوية موجز الأخبار بش يكون مع هيبة خميري نعطيكم فكرة على الأطراح اللي قاعدين يتلعبوا اليوم في البطولة التونسية بنقردين ونادي الفريقي. النتيجة 1-1 نلعبوا في دقيقة 31. نادي البنزرتي ومستير التعادل 0-0 في دقيقة 31. الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي النتيجة 2-0 لترجي الرياضي التونسي وساقيت الدير ونادي صفاقسي النتيجة 0-0 نلعبوا في دقيقة 29. تفاصيل كل تلقاهم على مختلف لي ريزو سوسيو نتاعنا. بعد شوية تسمعوا الجو هذايا وحبيبي زايد في العين فينو بعد شوية تسمعوا كاملة رجعينا.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي فهمتني. احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار اهلا بكم. اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاعي تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة فيما حدد سقف تمويل المشاريع ب10,000 دينار. ولي زغوان كريم البرنجي يشدد على ضرورة استحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في القطاع الثقافي واستكمالها في أفضل الأجال مع تكثيف المتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. والوالي يدعو إلى العمل على تجاوز الصعوبات المطروحة بما يضمن دخول هذه المنشآت الثقافية حيز الاستغلال في ظروف ملائمة ويعزز البنية التحتية الثقافية بالجهة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علما وأن الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع المبرمجة والتي ما تزال في طور الإنجاز تقدر بأكثر من 2.2 مليون دينار. في أخبار العالم استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين الاحتلال وحركة حماس. وكالة فرانس بريس تفيد بأن السلطات السعودية تقوم بإخلاء مطار الملك خالد الدولي في الرياض وذلك بعدما أكدت مصادر مطلعة سمع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية. إريتريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وكانت إثيوبيا اتهمت الجمعة إريتريا بارتكاب عدوان صارخ وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس وفق رسالة وجهتها السلطات إلى مجلس الأمن. مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لرفع العقوبات على الديزل الروسي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبي. كان إلى اللقاء.
4: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين من 5 تاع العشية. Club Weekend. اسمعي بعيسى.

فيريتي فيلم ولا حقيقة تنجم تكون أخطر من الكذب. شو يصير كي تدخل العالم إنسان آخر وتكتشف أسرار كان من المفروض ما تعرفهاش؟ شو يصير كي تلقى روحك قدام حكاية ما عادش تعرفها شكون الضحية وشكون الجلاد وشكون يحكي الحقيقة وشكون يتلاعب بيك؟ هذا بالضبط العالم اللي دخلنا ليه فيلم فيريتي اللي خرج للقاعات في أكتوبر 2026. هو فيلم إثارة نفسية مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية كولين هوفر اللي شاركت زيدا في إنتاج الفيلم. الإخراج متاع مايكل شوتلر والسيناريو زيدا مهم برشا، والأدوار الرئيسية تجمع كل من جوش أرتنيت، داكوتا جونسون وآن هاثواي. شو حكاية الفيلم؟ الحكاية

تبدأ مع لوين كاتبة تعيش في فترة صعبة في حياتها المهنية وتلقى فرصة تنجم تبدل مستقبلها بالكامل. تتكلف لهنا بمهمة هي كتابة واستكمال سلسلة روايات مشهورة كانت تكتب فيها فيريتي كروفورد. كاتبة نجحة برشا أما حادث خطير خليها عاجزة على مواصلة الخدمة متاحة. مش تكون بالمهمة لوين تمشي تعيش في دار عائلة كروفورد وين تلقى روحها في فضاء بعيد على العالم الخارجي وبش تقرب الزوج فيريتي اللي هو جيريمي كروفورد اللي حاول يكمل حياته في ظروف عائلية معقدة. في الدار المهمة واضحة لوين لازمها تفهم أسلوب فيريتي وتدخل العالم الأدبي باش تنجم تكمل السلسلة وتحافظ على نجاحها. أما الأمور تتبدل كي تكتشف مخطوطات تبدو وكان اعترافات شخصية كتبتها فيريتي ومع التقدم في القراية تلقى روحها قدام تفاصيل الصادمة ومقلقة على حياة الكاتبة على علاقتها بزوجها وعلى أسرار العائلة ولهنا تبدأ اللعبة النفسية الحقيقية. لوين تولي مطالبة باش تفرق بين اللي تقرأ فيه في المخطوطات واللي تشوفه بعينها في الواقع. هل الكلام اللي كتبته فيريتي هو اعترافات حقيقية وألا مجرد نص أدبي متعوب عليه باش يخلق صدمة عند القارئ؟ وكل ما تحاول تفهم أكثر كل ما تزيد الأسئلة خاصة كي تبدأ العلاقة بينها وبين جيريمي تتعقد وتدخل فيها مشاعر مضاربة بين الانجذاب الشك والخوف. الفيلم لهنا ما يكتفيش بحكاية كاتبة تكتشف أسرار عائلة أما يحطنا قدام سؤال أعمق برشا هل نجمو نعطيه ثقة في رواية شخص لمجرد أنه يحكي فيها بثقة وهل الكاتبة تنجم تكون أو الكتابة عفوا تنجم تكون وسيلة للاعتراف بالحقيقة وإلا وسيلة للتلاعب بالأخرين؟ بعيد على الحكاية شو اللي يميز الفيلم من الناحية التقنية والسينمائية؟ أول عنصر مهم برشا هو الإخراج متاع مايكل اللي يشتغل هنا على التشويق النفسي واللي اختار مش ديما ظاهر قدام الكاميرا. في أفلام الرعب التقليدية لهنا نحكيو تكنيسيتي سينماتوغرافيك في أفلام الرعب التقليدية الخوف نجم يجي من وحش من جريمة ولا من تهديد واضح. أما في البسيكولوجيكال ثريلر الخوف يجي أساسا من الشك ما تعرفش كون تصدق وما تعرفش إذا كان إحساسك بالخطر صحيح وإلا ليه. هذا نوع من الحكايات اللي يطلب إخراج يتحكم في المعلومات اللي يعطيها للمشاهد ويخليه زادة ديما متقدم بخطوة ومتأخر بخطوة في نفس الوقت. ثاني عنصر هو التصوير السينمائي المكان اللي يدور فيه الأحداث وخاصة دار عائلة كروفورد اللي لهنا نجم نقول عليه ويكلو عنده دور مهم برشا في بناء الجو النفسي. الدار مش مجرد ديكور أما تولي فضاء ينجم يعبر على العزلة وعلى الأسرار اللي متخبية داخل العائلة. في نوع هذا من الأفلام اختيارات الكادر المسافة بين الكاميرا والشخصيات طريقة أنه نظهر الوجوه ينجموا يخلقوا إحساس بعدم الراحة حتى في مشهد ما فيه حتى حركة عنيفة. زاد لهنا طريقة التصوير تنجم تخلي المشاهد يركز على التفاصيل الصغيرة الغقاغ حركة يد صمت طويل ولا زاد ردة فعل اللي تبدو عادية في البداية ما تولي عندها دلالة أخرى مع تطور الأحداث. ثالث عنصر مهم برشا هو الإضاءة والألوان في السينما. الألوان مش ديما اختيار استيتيك فقط نجم تكون وسيلة زادة للسرد. الكونتراست بين الضوء والظل ينجم يخلق إحساس بالغموض ويعكس التناقض بين الصورة اللي تحب الشخصيات تظهر بها والحقيقة اللي هنا اللي كانت تنجم تكون متخبية وراء اللوميرة ذي. حتى الألوان زادة في اللبسة في الملابس تنجم تساهم في بناء شخصية معينة ولا زادة تنجم تلمح إلى تحولات في حالتها النفسية وعلاقتها بالأخرين. مانيش باش نحكي على أداء التمثيلي نجمش نقيم أنا هثوي ولا زاد داكوتا جونسون اللي للأمانة أبدعوا في الـ في الـ في التمثيل. التحدي في فيلم كيف ما هذا كيفاش كونه الشخصيات ما تتبناش كان بالحوار وهذه الغلطة اللي موجودة في بعض الأفلام أنه فما بارشا كلام. هذه غلطة جدي بيان غلطة خاطر بارشا كلام ما يخدمش ريالمون سردرة. ساعات مثلا نعطيكم اكزامبل الفريد هيتشكوك يقول السين اللي ما تضيف حتى شيء للفيلم ما تسحقش باش تكون موجودة. نسكر داير فما فيلم معروف برشا نتاع هيتشكوك اللي ننصحكم تفرجوا عليه بسيكوز المعروف برشا ما فما فيلم اسمه The Birds فيلم مهم برشا قوي برشا الفيلم هذا لزوازو معروف على الاخر. الفيلم نعطيكم لمحة صغرونة يحكي على كيفاش العصافر اللي هما كائنات
مسالمة إنوسانت باش تحول إلى مصدر قلق وخوف. أعملوا طلع لي فيلم مزين برشا. في النهاية شو اللي يخلي فيريتي حكاية تستحق النقاش؟ الفيلم يطرح مسألة مهمة برشا، الحقيقة مش ديما مرتبطة باللي نسمعوه ولا باللي نقراوه، وحتى الوثيقة اللي تبدو مقنعة نجم تخلينا نطرحوا أسئلة أكثر من اللي تعطينا إجابات. يزي ما حكيت نصحكم يمشيوا تفرجوا على الفيلم هذا، فيلم مزين برشا اللي تلقاوه في القاعات. سينما وفيلم فيريتي تنجموا تفرجوا عليه في باتي تونيسيتي مع الخمسة متعرشة تخلطوا، السبعة وخمسة تخلطوا زيدا، والتسعة وسبعة تنجموا زيدا تمشيوا تفرجوا على الفيلم هذا. عنا زيدا فيلم دار العرس اللي بروجيكسيون، فما الخمسة ونص، ستة ونص، السبعة واربعة، ثمانية واربعة، تسعة واربعة، العشرة ودرج، والعشرة وسبعة. فما فيلم مزين برشا زيدا هات اوف ذا بيست اللي تلقاوها مع سبعة وخمسة ذوما الكل في باتي تونيسيتي. بالنسبة للناس اللي تحب الرعب وكل، فما العشرة غير أربعة فيلم ريزيدنت إيفل تلقاها في نفس السالة، وفما فيلم ديجر اللي قاعد يتحكي عليه برشا للأمانة وموجود في البوكس أوفيس تنجموا تتفرجوا عليه في باتي تونيسيتي. نعملوا طالة في باتي مولوف سوس مع ثمانية واربعة تنجموا تتفرجوا في فيلم فيريتي، العشرة تتفرجوا في فيلم فيريتي، فيلم ديجر زيادة تنجموا تتفرجوا فيه العشرة واربعة في باتي مولوف سوس. US Box Office. نعملوا طالع على المداخيل والإيرادات بالنسبة للأفلام، نعطيكم فكرة على أكثر الأفلام اللي حققت إيرادات في سنة 2026. الكونتور مازال محلول للأمانة من هوني حتى لآخر ديسمبر، نجمو نشوفوا دي شانجمون أو نيفو دو كلاسمون. مايكل نلقاه في المرتبة الخامسة ب 372 مليون دولار، سوبر ماريو جالاكسي موفي نلقاه في المرتبة الرابعة ب 429 مليون دولار، توي ستوري ب 480 مليون دولار، ذا أوديسي الفيلم اللي مازال كيخرج مليهوش برشا يخلط ال 621 مليون دولار، وفيلم سبايدر مان ب 955 مليون دولار. نعملوا طالة على الإيرادات في نهار الخميس 8 أكتوبر في المرتبة الخامسة، نلقاو ديجر ب 585 ألف دولار، برايم تايم 698 ألف دولار، هارت اوف ذا بيست ب 837 ألف دولار، ريزيدنت إيفل بمليون دولار، وفيلم فيريتي اللي حكيت لكم عليه مازال كيخرج حقق إيرادات قدرة بمليون فاصل 974 ألف دولار. أعطيكم فكرة على فيلم، ثم ما عليكم تختاروا كل فيلم اللي تحبوها. سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد.

قال شمران دميري مي وان ثينغ معكم حتى للخمسة متاع العشية. لميساج متاعكم لديديكاس متاعكم يوصلون على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. بعد شوية نتقابلوا في جينيراسيون.

1994 يخرج الشيدوف غادي مغسوم من عند كريستال ووترز مغسوم 100% بيور لاف مغسوم ايكونيك للامانة. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا, ميرسي على ميساج نتاعكم اللي جيونا على واتساب موزايك اف ام 23513000. سلام برشا على وداد قالت محلاها الموزيكا نتاعكم. سلام برشا زيادة على صديقنا خنشوف الاسم امين من فرنسا يقول محلاها تسمع في موزايك في لي بوشون في فرنسا وتعمل برشا جو. اون توكا نقيد جينيراسيون Génération. Génération. Les meilleurs balades rock de tous les temps. باش نبداو واضحين, باش نمشيو في شويه ديبالات باش نبداو واضحين. اما هو اكثر اكسي على البريت بوب, بلوتو نحكيو على البريت بوب اللي الموسيقى للامانه اللي عبرت على جيل كامل. في التسعينات بريطانيا كانت تعيش في كونكورنس كبيره برشا, كونكورنس موسيكال نحكي لهنا, منافسه بين عديد لي جروب نتاع روك, وخليت العالم يتبع في الموسيقى البريطانيه نوع من الموسيقى ذي تسمى البريت بوب. البريت بوب كان ظهر في بدايه التسعينات كم خلينا نقولوا رياكسيون على الجرانج الامريكي اللي كانوا وقتها يمثلوهم دي جروب كيما نيرفانا ولا بيرل جام. بيرل جام عنده الجروب عنده تيتر نحبه برشا اسمه بلاك, عملوا طلع عليه بيرل جام بلاك مخصو للامانة ميلانكوليك. ليه فات شوي عليه كلمة ميلانكوليك, خلينا جا نحكي على البريت بوب. انتو كا البريت بوب هذي خليو لي جروب متاع الموسيقى حابت ترجع للهوية الموسيقية متاعها اللي كانت انسبير ريم البريتيش روك متاع الستينات كيما من عند The Beatles, مع كلمات تحكي على الحياة اليومية في بريطانيا, العلاقات, المجتمع وحتى مشاكل الطبقة العاملة. ومن أهم الجروب اللي صنعوا الموفمون هذايا عن أويزس عن بلور وعن ليستا طويلة. أما المهم برشا كونه البريت بوب اللي ما كانش مجرد سيل ميوزيكال, كانت زادة تعبير على الهوية البريطانية في التسعينات على جيل يحب يلقى صوته الخاص بعيد على الهيمنة الأمريكية في موسيقى الروك. اليوم اخترت لكم اون سيليكسيون بنينه برشا لاخوه لي مورسو نتاع البريت بوب. اون ديمار بمورسو نحبو برشا, مورسو من عند سوبر جراس نومي اورايت. من بعد شويه بشقاو اويز ستيريوفونيكس, الليسته طويله برشا, استمتعوا, رجعين بعد شويه.

0: ايكونيك من اليونيفير نتاع البويت بوب، مغسول يرجع بينا ل 1995. الالبوم اسمه ديفرنت كلاس، الارتيست بلب، هذا المغسول ديسكو 2000، نخلطوا حتى للما 53 دقيقه. بعد شويه موجز الاخبار مع هبه خميري، خنعطيكم فكره على السكور بالنسبه للاطراح اللي تلعبوا اليوم. بنجردين ونادي الافريقي النتيجه ما زالت نفسها 1-1 دقيقه 67، نادي بنزرتي والمناسير النتيجه 0-0 في دقيقه 68، ترجي رياضي تونسي و الأولمبي البيجي نتيجة 3-1 وسقيت الدير 1-0 أمام السي اس اس. التفاصيل كل تلقاهم بعد شوية مع فهمي البرهومي في ساندي سبور. يزمنا نعطيه حق الجو التونسي بعد شوية. عدنان الشاويشي في كان سلامات للأمانة. سلام كان سلم التعفون. موزيكا بنينة برشة تسمعها كاملة بعد شوية.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
2: البرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل، ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ انا احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
1: الممثل صالح جدي.
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة التربية تنظم اليوم الوطني التوعوي المشترك بشأن التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي في عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكات الوقائية لدى التلاميذ. يشار إلى أن آخر الإحصاءات التي أجرتها وزارة الصحة سنة 2022 تؤكد أن حوالي 25% من الشباب جرب ولو لمرة واحدة استهلاك المخدرات. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات توعوية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 2026 وفق رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين روضة بوزيدية. وتكتسي هذه الحملات أهمية خاصة في ظل تسجيل تونس نحو 4500 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا، مع توقع ارتفاع العدد إلى حوالي 6000 إصابة سنوية بحلول سنة 2030، كما يمثل سرطان الثدي نحو 30% من مجموع السرطانات المسجلة لدى النساء في تونس. في أخبار العالم، أكثر من 12 سيارة إسعاف اتجهت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لإجلاء المسافرين وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان. وكانت وكالة فرانس بريس أفادت بأن السلطات السعودية قامت بإخلاء المطار بعد سماع دوي انفجار قوي، فيما لم تعلق حتى الآن السلطات السعودية بشأن أي واقعة في المطار. القوات الحكومية اليمنية تعلن مواصلة تقدمها الميداني على جبهة الساحل الغربي والتصدي لهجوم حوثي شمال مطار ذوباب بمحافظة تعز وأحباط محاولات تسلل على جبهة الساحل الغربي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحذر من أن رفع العقوبات على الديزل الروسي يسهم في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع روسيا لضخ كميات كبيرة من الوقود. زعيم تايوان لاي تشينغ تي يقول إن بلاده تهدف إلى منع نشوب حرب من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل استخدام الصين الضغط العسكري لتأكيد مطالبتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
4: في تونس كلاب ويكند. Start up the music now.
6: معه.
3: كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. كلوب ويكند. اسمعي بعيسى.

0: مرحبا سطاش دقيقة سطاش سطاش اوغ ميغوار عند السينيفيكاسيون نتاعها لقيت هذا توما على موزايك اف ام هذيك لو ويكاند مازلنا حتى الخمسة نعملوا طلع على شنو تحكي في لي ريزو سوسيو
1: دورة على لي ريزو
0: فم برشا حاجات صاروا ريسامون فم برشا حاجات تحكي عليهم وحاجات بارتاجيتهم وتفاعلتوا معاهم. خلينا نبدا بخبر غير عادي للامانه. الانتيليجنس ارتيفيسيال نجحت باش تفك ميساج سري من عند نابليون عمره 217 عام. مده 217 عام الرساله العسكريه هذه قعدت لغز وما نجم حتى حد يفهمها. في المقابل الانتيليجنس ارتيفيسيال حبت لها 6 سوايع فقط باش تفهم محتوى وفحوى الرسالة. الوثيقة

وفهمنا اخيرا شنو فيه المساج هذا. فيه تفاصيل على الهجوم والافكتيف نتاع الجيش الفرنسي, وزاد نحبوا يطمنوا الجنرال هذا كونه على قريب راهو فما اخترب, مش باش يطمنوه فما اخترم باش يقولوا له فما اخترم باش يطمنوه, زاد مازمهمش يخافوا راهو على قريب باش يكونوا موجودين معاهم وباش يكونوا موجودين معاهم في نفس الصف. خبر آخر مزين بارش للأمانة ويخص القارة الإفريقية, الفورمولا وان باش ترجع, عفوا ملك العوني كان حكيت في الفورمولا وان, الفورمولا وان باش ترجع لإفريقيا رسميا هالخميس. الفام قارة تنظيم غران بري في إفريقيا, الفام باش ترجع للقارة الإفريقية بعد غياب طويل للأمانة. من آخر غران بري كان في القارة الإفريقية في سنة 1993 وكان في الأفريق دو سود. من هوني دونك 2030 الاف ام باش تولي حاضرة في حسب رأيكم أنه الدولة اللي بيشكون موجودة بيشكون موجودة في رواندا من خلال غران بري. هذا اللي يوريك القوة متاع البلدان الإفريقية خاصة زادة الكرواسانس إيكونوميك متاحة, وندولا سوليني ويزلنا نسطر مرة واثنين وثلاثة واربعة على البوم إيكونوميك اللي قاعدة تعيش فيه رواندا, خاصة بعد الجينوسيد اللي كان صار في رواندا. معناتها قاعدين نشوفه في الليفوليشن الكبيرة برشا على المستوى الاقتصادي في رواندا. دونك رسميا باش نبداو الحين راهو ما فهميش دات اكزاكت, مازالوا ما عطاوش دات اكزاكت, ما قالوا من هوني لسنه 2030 الايفان باش ترجع رسميا الى القاره الافريقيه. ومن المنتظر الجمعه الجايه باش تصير كونفرنس دو بريس للاعلان بطريقه رسميه من عند الحكومه في رواندا. اي باش نحكيكم على حاجه مش نورمال للامانه وقاعدين تريكتيو معاها. راجل قعد 28 سنه يمشي باش يروح لدارهم, شيء الحكايه هذه تخيل معناتها تخرج من داركم نهار وتقرر ترجع لها على ساقيك, مش بعد نهارين مش بعد شهر من بعد 28 سنه. هذا بالضبط اللي عمله المغامر البريطاني كارل بوشبي اللي حول فكره تبدو مستحيله لواحده من اطول الرحلات البريه في التاريخ. الحكايه بدات في 1 نوفمبر 1998 وقت اللي كارل اللي هو كان يخدم في الجيش البريطاني بدا من مدينه في جنوب الشيلي باش يمشي على ساقيه حتى يكشي لانجلتير, باش يمشي على ساقيه حتى لانجلتير مدينه هول اللي يسكن فيها. وكان عنده زوج شروط واضحين, ما يستعمل حتى وسيله نقل باش يتقدم في الرحله نتاعو وما يرجع لدارهم كان على ساقيه. باش نبداو واضحين, في البدايه كان يتصور كانوا الرحله هذه باش تاخذ 12 سنه, اما في الواقع اصعب برشا, نحكيو على 28 سنه راهو من عام 98 وهو يمشي على ساقيه من جنوب الشيلي حتى يمشي بالشيخلت للانجلتير. رحله كانت صعيبه, عرضوا عديد لي زوبستاكل, عرضته الغابه المسالك اللي صعب برشا في العالم اللي هي غابه بين كولومبيا وبنما, فيها غابه كثيفه مستنقعات وانهار ومخاطر امنيه كبيره برشا. بعديك باش تعرضوا مشاكل أخرى بين الألاسكا وروسيا, بشعرضوا زادة على فكرة يزم يمشي لهنا على أزياء متجمدة من المضيق على السقيه وسط برد جلاسيال بيتمعنا الكلمة. دونك مغامرة خطيرة برشا. مشاكل أخرى بشعرضوا في روسيا وين بشي شق سيبيريا اللي هي حاجة ما سهلة برشا. زادة كان عاش الكونفينمون والكورونا في مش في بلاده, زادة صاروا له برشا مشاكل أخرين, مشي اضطر يقطع بحر قزوين سباحة على مراحل والعديد من الزوبساكل اللي عرضوها. ما خلينا نقوله في 5 أكتوبر رجع للانجلتير, سيبون وصل للانجلتير مازالوا شوية كيلومترات باش يخلط حتى للمدينة بتاعه. دونك 28 سنة مش شيلي حتى للانجلتير على ساقيه, ملا ديفي وملا اكسبلوا للأمانة. دورة على الغزو كلوب ويكاند.

ذا بليز. نحكيو على ديو اللي جينا من فرنسا, يقربوا لبعضهم على فكره. ديو تاع ذا بليز ايبا في 2017 اقترحوا لينا مغسو غير عادي. باش نكون معاكم سانسير, الكليب زاده محليه, الكليب يظل في الجزائر اذا كان انا مانيش غلط تتصور في الجزائر. مغسو اسمه تيريتوري وفيه سانكرونيزاسيون مع ضربات. تفرجوا في الكليب, ما نحبش نحرق لكم الكليب, باز تعرفوه, فما شكون يعرف فما شكون ما يعرفوش, فما سانكرو في الكليب وفي الموسيقى. استمتعوا, شادوفر بها تمن الكلمه.

2018 كنا اكتشفنا المخسوة ذي البارسلز، الاسم داخل بعضه مكتوب تيكدودودراكيفيش، مكتوب بطريقة هم عاملينها فازة ذيك. هونتوكا بارسلز هو ان جروب متاع موسيقى اللي جينا من أستراليا واللي عملوا في برشة موسيقى بنينة. بديوا في 2014، فما لايف عندهم فيرسيون ستوديو طولها 9 دقائق على يوتيوب، ودخلوا عملوا طالة اكتبوا بارسلز سيشن سيت سيسما سيشن، اما عملوا طالة هونتوكا موسيقى بنينة. هاي الاربعة والسبعة على موزيك فيم وقايت سامبل كوم سامبل.

عندنا إن شاء الله زنفور من أقوى الأصوات اللي جت للتاريخ هذا وجت للعالم هذا باش نبدو واضحين. مرسول اللي كان خرج عام 1966 اللي شارل زنفور اسمه باسكو تو كخوا دونك شفتو الانسبيراسيون منين جات في التيتر متاع داكتو جوي. هاي خلينا نمشيو ولا نقعدوا في نفس لونيفير.

0: كيفاش
1: على فكره نيتي دوغ وسنوب دوغ يقربوا لبعضهم راهو باش نبداو واضحين المخسو هذايا معاهم دكتور دريم نفس الالبوم اللي كنت حكيت لكم عليه المخسو اسمه ذا نيكست ابيزود مخسو كولت اللي يعتبر في اليونيفير نتاع الموسيقى اما الانتريسون لهنا اللي لازمنا نشوفوا الانسبيراسيون هذايا منين جات هاي خلينا نعمل بكم رحله صغيره في زمننا

رجعوا ل 1967 مع المخصو كولت نومي ذا ايج من عند دافيد ماكلوم. باش تفهم القوه نتاع دكتور دري قداش كاسح في السامبلينغ ما فهميش نقاش. هما فهم برشا كاسحين، فما زيادة كان باش نذكر باش نظلم برشا من الناس، فما دي جي بريمير زيادة كان رهيب جدا على مستوى السامبلينغ، فما غورو زيادة كيف كيف الونيفير نتاع لي بوب، وفما واحد اخر كنا حكينا عليه انا وياك خالد البيت ميكر نتاع ايام ايموتيب، فوالا فما ايموتيب زيد، فما دي جي ميدي لانكونتورنابل دي جي ميدي، وليست مازلت طويله. هاي نقعدوا في نفس لونيفير، ما نمشيو مع نوتخ مورسو.

سيدي انا انفيرسي باش نعدي لكم المورسو الاوريجينال وباش نشوفوا شكون اللي سامبلي المورسو هذا لديانا روز كان خرج في 1980 وعملنا من رمارك انا وخالد على قوه الكاليتي نتاع التسجيل معناتها في لي زاني 80. بريف لي زاني 80 هما اللي كانوا او كانت الديسينية هذيك مهمه برشا في ليفولوسيون نتاع الموسيقى على مستوى لي سانتيتيزور على مستوى لي كلافي البوات ريتم وغيره فما برشا حاجات حتى زاد على مستوى لي ستوديو معناتها في لي زاني 80 صارت ريفولوسيون كبيره برشا. هاي سيدي شكون سامبل المورسو هذا؟

0: نو بروبليم ساموخ سومر عند نوتوريوس بي اي جي اللي صار سامبلينغ لغنية ديانا روز. تعرف تو انا نحكي معاكم جيني سامبلينغ قوي برشا في مخي تو غدوة, والله غدوة تو تنسمحوا لكم كيفاش عملوا سامبلينغ متاع غنية داير ستريتس براذر ان ارمز. الاسم نسيت سامبلينغ كيلر حاجة هكا اذا كان مانيش غلط. غدوة تو نعديوها في سامبل كوم سامبل باش تشوف قوة السامبلينغ كيفاش يهزك من اونيفير لونيفير. اون توكا مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي مورسو هذوما تعرفوا الاصل نتاعهم ولا غسيل نتاعهم ولا اسبيراسيون منين.
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: الأربعة وثلاثين وأربعين دقيقة توما لموزايك اف ام. نسلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نعطيكم فكرة على نتيجة المباراة بين قردين والنادي الإفريقي. النتيجة وفيت 2-1 نادي البنزرتي ومنسير. النتيجة 0-0 ترجي رياضي تونسي والأولمبي البيجي. النتيجة 3-1 وسقية الدير ونادي صفاقسي. النتيجة انتهت 1-0. معكم حتى للخمسة متاع العشية مخصوص من غادي من إيكونيكا مخصوص للأمانة كبرنا معاه وكبرنا مع الصوت هذا. بالتي ماما رجعين بعد شوية.

الشيب خالد نمون فولي بام مرسو اللي عنده بلاصة كبيرة برشا في قلب الشيب خالد على خاطر أول أغنية تتغنى فرنسي بكلها خرجت عام 92 واللي مشي بها على كونكيت متاع الإكزاغون إذا كان نجم سام العبارة هذي أنيكدوت صغرونة ما كنتش نعرفها لو ليه خالد كتات في الإخراج أغنية هذي هداهوله عفوا جورناليست فرنسي اسمه جيل ميلي جورناليست هذي معروف يخدم على البانديتيزم وعلى الجران بانديتيزم ومعروف الجورناليست هذي بكونه عمل انترفيو مع جاك مسخين جاك مسخين اللي هو الانمي بوبليك نميرو 1 في فرنسا بدون نقاش دونك هذي مرسو من غادي من ايكونيك الشيب خالد هاي سي المومون انو باش نقول لكم ميرسي انفينيمون شكرا ليكم ميرسي بوكو اللي كنتو في الاستماع نتقابلو ان شاء الله غدوه في نفس الرانديفو من مساعتين حتى الخمسه نتاع العشاء ميرسي خالد كتات اللي كنت في الاخراج وميرسي صديقنا علي اللي كنت في الريجي وائل كان في الصندار من بعد شويه ساندي سبور مع فهمي البرهومي احنا نتقابلو غدوه في نفس الرانديفو ردوا بالكم على رواحكم بون ويكاند من قبل هذا كل نقفلوا بالجو التونسي لطفي بوشناق كيفاش بحت خير

0: معكم في هذا الموعد الإخباري. بهدف حماية الناشئة من المخدرات والإدمان انتظمت حملتان تحسيسيتان بكل من المعهد الثانوي أبي القاسم الشابي بمجاز الباب ومعهد ابن منظور بباجة شمالية، وتتمثل هاتان الحملتان في ورشات تجمع تلاميذ بممثلين عن مختلف الوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتربية والثقافة للتحسيس بمخاطر المخدرات والإدمان حتى تتجنبها الناشئة وتتصدى لكل ظواهرها داخل المؤسسات التربوية وخارجها. والمندوب الجهوي لتربية بباجة ملك ستيتي يفيد في تصريح لموزايك بأن هذه الورشات هي منطلق لحملات تمتد على كامل السنة الدراسية وتشمل كل المؤسسات التربوية، والغاية منها هي حماية التلاميذ داخل المؤسسات وخارجها من كل ضرر قد يلحقهم فيما يتعلق بالمخدرات والتدخين وكل مظاهر الإدمان التي تشكل خطرا على صحتهم ومستقبلهم وحياتهم بشكل عام. وشملت الحملة التحسيسية في انطلاقتها 56 مؤسسة تربوية بكامل تراب الجمهورية.
1: تم اليوم في مدينة باجة التئام يوم تحسيسي حول مضار المخدرات بكل من معهد أبو القاسم الشابي مجاز الباب ومعهد ابن منظور رمزارة بباجة، وتم تأمين نشاطات من طرف مختلف الوزارات من بين وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة وزارة الصحة الشؤون الاجتماعية وعديد الوزارات الأخرى، اللي هي باش تكون حملة متواصلة طوال السنة الدراسية باش نحاول نحمو أبنائنا التلاميذ، علما وأن اليوم التحسيسي هذا شمل كامل مؤسسات في الجمهورية من 56 مؤسسة في 26 مندوبية، والهدف الوحيد هو ديما حماية أبنائنا التلاميذ وتأمين دروس بصفة عادية في جميع المؤسسات التربوية إن شاء الله.
0: رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد في تصريح لموزايك بأنه تمت برمجة زراعة 400,200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الجديد في ظل غياب نمط الزراعات البعلية، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذر. وشلبي يوضح أن وزارة الفلاحة وفرت 5,150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتاز، وبلغت نسبة التزود بها إلى حد الآن 29%، أي ما يعادل 1,200 قنطار. وبخصوص الأسمدة الكيميائية، أكد المصدر ذاته عدم وجود إشكاليات في التزود بها، وذلك بفضل أحداث لجنة جهوية بقرار من والي قفصة لمتابعة توفير مستلزمات الموسم الفلاحي وضمان حسن سيره.
2: في قفصة عندنا نمط، أول حاجة نكد عليها أنه معناها ما فماش زراعات بعلية، عندنا نمط سقوي وري متواصل. البرمجة كانت ذات سنة 4,200 هكتار قمح صلب 900 هكتار شعير. بالنسبة للوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش، تصير قادم الأيام. موسم تاعنا يعتبر متأخر نسبين، توا في عملية تحضير الأرض الحراثة العميقة ومعاودة أولى وثانية. بالنسبة للمستلزمات موسم زراعات كبرى مثل في حاجة واحد البذور، وفرت الوزارة 5,150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1,200 قنطار بذور ممتازة. وبالنسبة لمستلزمات الأكيدة الثانية في موسم زراعات كبرى هي الأسمدة الفلاحية، حد الآن متوفرة فماش مشاكل. وصيد الوالي أنا أحدث لجنة جهوية لمراقبة عملية تزود الأسمدة الكيميائية والحرص على توفرها خاصة في أوقات الذروة. الأمور معناها تقريبا لاباس، الجو طيب، ما فماش تشكيليات، وان شاء الله خير وامصر.
0: تابع لتطورات الأوضاع في العالم، الخطوط الجوية الكويتية تعلن إلغاء رحلتين من مطار الرياض وإليه اليوم بسبب إغلاقه نتيجة للأوضاع الأمنية. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها أحبطت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذو الباب في تعز وكبدتهم خسائرا بدعم جوي من التحالف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم وأسفرت عن مقتل 15 شخصا هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق بشأن الديزل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة. والاتفاق ينص على طرح موسكو كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبورت. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: بكم على موسيقى كافية معكم لنفس بدنا واحد الثمانية ثلاثة ساعات. اليوم مش كون فيها العودة للبطولة اللي رجعت مش نحكيه على أربع مباريات من دفعة اليوم من البطولة جولة الخامسة. اليوم فوز الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي رجعين الماتش هذية. اتحاد بن قردان يفوز في ملعب 7 مارس على نادي الإفريقي 2-1. تقدم سقيط الدير فاز على نادي رادي صفاقسي في ديربي صفاقس لأول مرة يتقابلوا زاز فرق في الرابطة الأولى. وفوز اليوم سقيط الدير 1-0. وكيف كيف المباراة اللي تلعبت بين السيابي الاتحاد المنصري الماتش ما فيش أهداف. رجعين إن شاء الله بعد شوية بالتفاصيل والتصريحات والتحليل لكل المباريات. أيضا كالعادة إن شاء الله سنة وساعة الثالثة مش نحكيهم على البطولة الأوروبية أهم الأحداث في العالم. أيضا نستناو قصة متاع مباراة عام 1999 كان نهائي الشامبيونز ليج ماتش حلو برشا نحكيو عليه. وأيضا نحكيو على قصة ماريو بالوتيلي وأخبار أخرى باش تكون حاضرة اليوم. مرحب سمير السليمي. مرحبا سمير.
1: أهلا بك فهمي. تحية ليك أمير. تحية ليك لخيان الناس الكل اللي يتابعوا فينا. تحية للناس الكل وإن شاء الله نعديو قيت مزيان حلو وإن شاء الله نقدموا الإضافة.
0: مرحبا سمير. أمير ديري مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي. مرحبا بلخيان الكل وكيد الناس اللي تسمعوا وتشاهد فينا على موزايك إف إم.
0: مرحبا. اليوم دالي في الإخراج يصير الإخراج الرقمي ديجيتال. وانتوا حاليا تابعونا على الباج موزايك إف إم. أيضا الباج سبور باي موزايك. كيف كيف تنجموا تشوفوا اللايف نتاعنا على شان يوتيوب موزايك إف إم. تلقاو كل التفاصيل وتابعونا وتنجموا تشاركونا بآراءكم وتعليقاتكم. نذكر مالا كما قلت بدفعة اليوم النتائج الكاملة لأن المباريات مازالوا كيف وفيو. الترجي ربح 3-1 الأولمبي الواجي بطولة حازم المسوري دقيقة الثانية. أيضا حازم المسوري زاد البطولة الثانية للترجي التونسي دقيقة 13. وكان حمزة وحازم المسوري زاد من بعد البطولة الثالثة الترجي هذه التونسي من بعد الأولمبي الواجي ذا الفريق عن طريق حمزة المبروك. الاتحاد الذي بن قردان فاز 2-1 على النادي الإفريقي بطولة دانيال أوبا دقيقة 18 الاتحاد بن قردان. من بعد أسامة شريمي عادل في النادي الإفريقي في 24 ووائل الصالحي بدقيقة 90+6 يتمكن من تسجيل هدف الانتصار للاتحاد الرياضي ببن قردان. ماتش اللي تلعب في الطيب اليميني بين سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي فوز تقدم سقيط الدير 1-0 بونتو اللي تسجل في دقيقة 30 عن طريق محمد علي العمري. وماتش سيابي والاتحاد الرياضي المنصري كما قلنا ما فيش أهداف 0-0. هذوما النتائج في مباراة اليوم من الجولة الخامسة. دفعة اليوم في انتظار دفعة غدوة. نعطيكم الترتيب حتى التوى في انتظار بطبيعة كما قلت تستكمل الجولة ذي. الترجي في الصدارة عنده 12 نقطة وراء تقدم سقيط الدير ب 11 نقطة مع اتحاد بن قردان مركز الرابع. نادي الإفريقي 9 نقاط مع الاتحاد المنصري مركز السادس. تلقاو فيه السي اس اس ب 8 نقاط مع النادي بن زرتي في العمران الثامن 7 نقاط. المركز التاسع في ملعب التونسي 4 نقاط مع ليتوال. الترجي زيس مركز 11 ب 3 نقاط مع نجم المتلوي الأولمبي البيجي مركز 13 بزوز نقاط. مستقبل مرسى 14 بنقطة واحدة مع أمل حمصوصة وصفر من النقاط لنادي حمنا الفذاذ. ترتيب الوقت حتى التوى في البطولة. ونبدأ بمباراة لعبت في رادس دون حضور جمهور بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. وثلاثية المستوري تهدي ترجي 3 نقاط في أول مباراة مع المدرب بابلو. لحظات نحكي على الماتش هذا. فامي برهومي ما قلنا الماتش وفيها بانتصار الترجي 3-1. ريبلاي حازم المستوري في الماتش هذا مقابل هذه الفرق كان من حمزة المبروك. تبعت شوية نمشيو للتصريحات. سمير شنو نعلقوا على الانتصار هذا الأول الترجي خليه موجود الأول مع المدرب بطبيعة الحال يخليه متصدر البطولة وقتها.
1: انتصار ساعة مهم للإسبرانس خاصة أول ماتش للمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. اثنين ترجي الرياضي التونسي وشفنا وجهين. وجه الشوط الأول اللي كان ممتاز ووجه الشوط الثاني اللي كان متراجع وتحسن أداء الأولمبي البيجي. دقيقة لعب الفراجي توزيعة ومستوري سجل هدف. تركيز من عدم تركيز من الملاعبية متاع الأولمبي البيجي خلى الترجي التونسي 12 دقيقة لعب يسجل الهدف الثاني. الهدف الأولاني من هجمة مركزة من لمسة ولمستين وتحركات في الدقيقة الأولى. ثم الهدف الثاني كرة ثابتة للأولمبي البيجي من كونتر نفس الشيء مرتدة سريعة للترجي التونسي. يجي المستوري كرة قدامه يسدد ويسجل الهدف. سيطرة بطول العرض للترجي الرياضي التونسي اللي لعب الكتر وتروى المعتادة امتاعه بالمستوري اون بوانت بالبليلي على اليسار بالفراج على اليمين رفيع كاستيو في الميليو تيران مع لوكاس ريبيرو كصانع لاعب مموه نوعا ما. العيفي على اليسار قدم ماتش محترم. بقية المدافعين نتاع الترجي خاصة في الشوط الأولاني فماش اختبار كبير ياسر. في المقابل أولمبي البيجي لعب بطريقة الكثافة العددية على المستوى الدفاعي، حاول أنه يمتص ربما ضغط الترجي في البداية ولكن لم يوفق لا في التمركز نتاعه ولا كذلك على مستوى المحاصرة الفردية خاصة خلال الأهداف اللي سجلها في بداية الماتش 15 دقيقة لعب 2-0 وبداية الشوط الثاني كذلك المستوري يسجل الثالث. ثم رينا بعد تغييرات في الأولمبي البيجي رينا تحسن وتطور على مستوى الأداء.
0: ذا الانتصار، شوف تعليقك أمير على الانتصار اليوم الترجي ترانو كان في طريق مفتوح. طبعا ناخذوا أكثر تفاصيل قراءة في اختيارات بابلو كيف نصيب بياوي شنو ظهر في الأولمبي البيجي، لكن خلينا ناخذ الانتباه نتاعكم على انتصار الترجي التونسي وهزيمة الأولمبي البيجي.
2: عدة مؤشرات إيجابية بالنسبة للترجي معناها بكل صراحة. الشوط الأول شاهدنا معناها شوط أول محترم جدا من الترجي الرياضي التونسي، فما أفكار جديدة واضحة، تغييرات جديدة لميليو تيران معناها يكونوا فيه زوج ملاعبية قدام دفاع وقدامهم لوكاس ريبيرو في العملية الدفاعية، ريبيرو يخوان كولوار معناها للتغطية. رينا كيف الأفكار اللي تحدثنا عليها فهمي منذ بداية الموسم معناها، وأنه عماد فراج والبليلي معناها أبور ديفونسيف كبير برشا في الشوط الاول معناها كسوا من ناحيه الضغط العالي، ضغطوا برشا عالي على دفاع الاولمبي البيجي ما خليوش الاولمبي البيجي خارج كوره ولا حتى كي تتعدى الكوره. رينا البليلي ابليزور ريبريز معناها في المسانده مع نضال عيفي، نفس الشيء فراج مع دراجر. ترجي تقريبا معناها كانت سيطره كامله في الشوط الاول معناها الاولمبي البيجي كان غايب، عمل المهم سجل زوج اهداف مع الهدف الثالث اللي سجل مع بدايه الشوط الثاني تقريبا المباراة انتهت. بعد سيبري شاهدنا تحسن من الأولمبي البيجي، الترجي زاد إلى بيسي دو ريتم. ممكن زاد هذا تعرف راجع لأنه الترجي في ال 21 يوم الفارتين قام معناها بفترة تحذيرات بدنية كبيرة ياسر مع الأسلوب الجديد متاع المدرب اللي كما قلنا ينتهج واضح الضغط العالي في الكونتر بريسينج، يحاول يفك الكرة معناها في أقل وقت ممكن. هذا أكيد بتتالي المباريات تعود الملعبية عن السق هذايا، نتصور بالمؤشرات الحاليه نجم الراو معناها نسخه من الترجي اللي تكون في مستوى محترم ومحترم جدا.
0: نمشيو نسمعوا التصريحات وبعد المباراه نسمعوا بابلو فرانكو مدرب الترجي في ميكرو حميد الشويكي.
3: First of all I have to say it's a huge honor to be here with you guys in this press conference in this amazing stadium working for such an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played with any doubt the best football of the season because I watched all the games so far, and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situations, scoring goals, creating many goals, scoring chances. It's true that in the second half we dropped a little bit after scoring the third goal. We didn't have the same continuity, but it's part of the process. I think the team still is far from the level I want to see. I want to improve tactically, technically, physically, mentally. And from there, at least, I think also today is a good day because I think we are climbing up to the top of the table again. So I think good news for us, for all of our fans. And from there now, we need to switch off and go for mode Champions League and start thinking of our next opponent in Libya. It's going to be such a tough game. And we need to prepare well if we want to compete the way we want and to get a good result so we can back here in Torrades, inshallah, with fans, which is the only, let's say, bad thing of today, not to have the opportunity to share this football and this debut with all of our fans who are one of the best, if not the best, in the whole continent.
0: هذا بابلو فرانكو مدرب الترجي، اهم ما قال انه كان معناها فرحان بتواجد فريق الترجي التونسي وتواجده في المباراه نتاع اليوم المباراه هذه، فرحان بثلاثه نقاط، حكي على السرعه في اللعب، حكي على انه الفريق اليوم سجل اهداف، سجل ثلاثه اهداف، قال ثم خدمه ثم تحسن ومازال الفريق باش يزيد يتحسن، قال رجعنا في الترتيب في البطوله متركزين، وايضا حكي على المباراه الجايه اللي هي مهمه ضد السويحلي والفريق لازم يستعد لها، وايضا زاد دعوه للجماهير باش يلتفوا حول الفريق نتاعهم. تقريبا هذا أهم ما قاله بابلو فرانكو مدرب الترجي هذه التونسي. اليوم سمير أنت مدرب, كنت مدرب, أنك تبدأ تدخل الفريق بوست سيزون وتبدأ بانتصار مع هذه أحسن بداية بالنسبة لكل مدرب.
1: أكيد.

0: حقيقية، في تيست ماهوش سهل بالكل. الترجي الرياضي التونسي كان في حاجة إلى ثقة أولاً الساعة، بعد الأحداث اللي صارت، بعد تغيير المدرب، بعد النتائج المذبذبة والمردود الغير مقنع للإسبرانس خاصة على مستوى الدفاعي ونتائج ما مشتش مليح، هالحداث الكل هذه كان في الترجي في حاجة إلى ماتش يخليه ربما يستعيد الثقة ويستعيد أجواء الباهية ويستعيد كذلك ربما نغمة الانتصار، وهذا عامل مهم. هذا كل صار اليوم، أكثر من هذا صار وبإقناع خاصة في الشوط الأولاني بقطع النظر على مردود الأولمبي البيجي، ضعف ولا قوة الأولمبي البيجي، لكن نتكلموا على الترجي الرياضي التونسي اللي من خلال شوط أول ورى أنه فما نوعا ما فكرة مدرب قاعدة تمشي، لأنه السرعة على مستوى اللعب، الضغط العالي على مستوى افتكاك الكرة، مشاركة كل اللاعبين في العمل الدفاعي والعمل الهجومي، هذا يريناه في الشوط الأولاني، التناغم بين الخطوط يريناه. صحيح أنه بشير بن سعيد وخط دفاع لم يختبر تماما خاصة في الشوط الأولاني، ما ريناش معناها وضعيات صعبة للإسبرانس، ما نجموش نحكم على الدفاع على المستوى الدفاعي، ولكن نراه أنه الخروج الكرة أكثر ولا أكثر سرعة خاصة لما الكرة تكون عند رايد شيخاوي وتكون عند حمزة، فإنه خط الوسط يطلب الكرة في الأماكن الفارقة ويأخذ الكرة ويحولها بسرعة إلى خط الهجوم، هذا يريناه من خلال العمليات الهجومية ومن خلال أداء. أكيد أنه أداء الترجي باش يتطور إلى الأحسن، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه، المدرب مازال كيف جاء، الانتصار مهم معنويا خاصة والأجواء المحيطة بالفريق.
1: اليوم تتصور الإشواء اللي عملهم بابلو فرانكو متاع تشكيلة تيب اللي زمها تكون موجودة، قراءة للمجموعة لأنه ما عندوش برشا المدرب هذا، وبراتيك مو هبط لزيليمو اللي من المفروض يكونوا موجودين اليوم، ترى أنه اختياراته كانت صعبة أمير؟
2: أكيد نتيجة تعطيه الحق في الاختيارات اللي قام بها، هو أهم حاجة في التصريح متاعه قال ما زلنا بعاد على المستوى اللي نحب عليه، وواضح أنه فاهم شو يحب من الفريق متاعه، وواضح أنه زاد معناه تحليل المباراة كان ممتاز. بالنسبة للتشكيلة اليوم تغزر الأسماء بوتيتر تشكيلة هجومية معناها بنسبة كبيرة.
1: هات نبدأ ببشير مثلا، اليوم أنت كتلقى بشير بن سعيد حارس اليوم في الترجي، والماتش اللي قابله لعب منتصر السيد ماتش حملة في آخر ماتش في الترجي، هناش تو نجم تفهم منه تغير المدرب تغير الحارس؟
2: هو أنا قبل ما نلقى اليوم بشير بن سعيد زمني نسأل عليش مريناش بشير بن سعيد في بداية الموسم،
1: كان مصاب ومش جاهز؟
2: لا مصاب في آخر موسم، معناها فترة التحضيرات كاملة قعد مصاب ما نتصورش. دوك الاشكال بالنسبه للسؤال بلوتو اختري مشكل السؤال بالنسبه لبشير بن سعيد، علاش ما كانش هو الحارس منذ مباراه الاولى في الموسم، باعتبار انه هو تو تقريبا منذ موسمين هو الحارس الاول للترجي. دوك بشير بن سعيد بون تعود بالوضعيات هذيا اللي بلوز او موا صعيبه، فاهم كسوا والمجال الترجي قعد مده كبيره على البنك، ولكن كي خذاه هو معناها المهمة وأن يكون في حرس الترجي، معناها إن جميع دي ميريتي نفس الشيء في المنتخب التونسي، وين ما يستحق المنتخب بيلقى حاضر، معناها دونك ما بشير بصراحة معناها حارس كونفيرمي حارس سوران، الحاجة الإيجابية في بشير بن سعيد معناها والحاجة الساعة مش نعطيه حقه، قال عمل برشا مباريات وكان حاسم في عدة مباريات معناها الموسم الفارط مع الترجي كسوال الأهلي ولا في مباريات البطولة إلى آخره، ولكن زاد الحاجة الإيجابية في بشير بن سعيد حتى ولو ما يقوم لكش بمباراة كبيرة وإلا ما يكونش مساهم كيما بنفس القدر كيما مثلا مباراة الأهلي في مصر، ما يعملش أخطاء معنا بشير بن سعيد. دوك التغيير متاعه في بداية الموسم حسب رأينا ما كانش مبرر، حتى ولو راو فما قناعة، مش معناها استنقاص من قيمة مميش ولا منتصر السيد، حتى ولو فما قناعة من المدرب وانه مثلا مميش هو يراه الحارس الاول ولا يراه السيد هو الحارس الاول، يزم يختار الوقت المناسب، بدا يمشي الحارس منتخب وطني لي بيرفورمون قاعد يعطيك في ساتيسفاكسيون وتتخلى عليه ويتحول الحارس الثالث، معناها اوندي تقول خيار فني لازم تستنى الوقت المناسب باش تغيره.
1: مسير شمير جوج تفاعل معاك نفكروا عمليه، ولا انه بشير بن سعيد معناها من ماتش مملودي سان داونز معناها تضرب هو من بعد ما كملش، وكان ربما حتى فنيا تحكم عليه لانه مش في افضل حالاته وبقى كمل الموسم، وقتها نفكروا مميش كمل بقيه الموسم مع المدرب الجديد ريكي كامب كي جي عمل كلاسمون مميش
2: فوالا خير كان فني
1: منتصر سيد، وبعد بن سعيد ربما كي جي المدرب هذا عنده كلاسمون اخر رجع بشير ثم مميش ثاني ومنتصر السيد الثالث.
0: إضافة للكلام اللي قلتوه هذا مؤكد أنه المدرب بطبيعة الحال عنده هو الحرية لاختيار الحارس، لكن أكيد أنه المدرب الترجي التونسي تفرج في عدد من المباريات اللي فيهم مميش واللي فيهم بشير واللي فيهم الصيد واللي فيهم الناس الكل، وعلى ضوء ذاك إضافة لذلك فما تقارير وصلته مصطاف اللي موجود من الناس المحيطة بالفريق وهو ياخذ ديسيزيون لولانية فما حاجة مهمة ياسر في وضعية الترجي حاليا، أنه هذا الاختبار الأخير.

0: قبل ماتش السويحلي، وبالتالي أنه بشير يكون موجود أساسي في هذا يعطينا دلالة إلى أنه بشير هو اللي بش يكون الحارس الأساسي السويحلي. وبالتالي مدرب الترجي التونسي اختار الخبرة على المستوى الافريقي، حارس لعب في المنتخب بشير ولعب على المستوى الافريقي. يقول لك انا يا اخويا ومميش، انا ديما نقول انه حراس الترجي قراب في المستوى من بعضهم، لكن اللي يميز بشير شنو هو الخبره الافريقي على المستوى الافريقي. وانا نقول لك انا يا اخي داخل في معمعة افريقيه حاليا، يلزمني نلعب بالناس اللي عندهم خبره. وبالتالي اليوم بشير كان اساسي، اكيد انه باش يكون هو الحارس الاساسي في ماتش السويحلي الليبي، وبعدين حسب المردود لكل حادث حديث. حتى اكثر من هذا فهمي، على مستوى اختياره للتشكيلة الأساسية ما اختياره منطقي، معناه ما تفلسفش برشا. الترجي كتر وتروى، نلعبوا بكتر وتروى، شكون أبرز العناصر اللي عنده؟ عنده اختيار آخر، هو في زوز ولا ثلاثة من لاعبية حطهم على البنك بعد دخلهم كوناتي وحاج محمود، الباقي الكلهم ولا حاجة علي بتويتر، الباقي الكلهم منطقي يعني. يكون دراجر على اليمين، اللي في على اليسار حمزة جلاسي ورائد الشيخاوي في الأكثر، دي لوجيك، ما فيهاش فلسفة كبيرة ياسر. دونك الراجل قاعد يفكر في الحلول خاصة على المستوى الإفريقي. لعبوا بزوز من لاعبية قدام الدفاع، وهذه نقطة راهي مهمة برش. أولا الساعة اللي خروج الكرة وسهولة خروج الكرة، وثانيا نعود مرة أخرى، أنا مش نمشي نلعب على الاكستيريور، مش نمشي نلعب خارج الملعب متاعي على المستوى الإفريقي. وبالتالي نخمم أنا السوسي متاعي ما هوش أنا ماتش باجة، ما هوش ماتش باجة، لكن المشكلة متاعي ماتش سويحلي كيفاش نكون بيرفورمان، نكون حاضر. إذن زوز ملعبية قدام الدفاع أعطتنا انطباع، أو ربما تفكير المدرب احنا نقوم توا بعملية استباقية، أنه في السويحلي مش يلعب أربعة مدافعين وقدام اثنين على مستوى وسط الملعب، بامبوخ بتاتي يدخل كوناتي ما نعرفش، ولكن التفكير هو أنه اثنين قدام الدفاع في وسط الملعب.
1: جميل، هو معناه باش تكمل الفكره بالنسبه لبشير بن سعيد، ما واضح الخيار معناه ماش نرجع كيما قلت لك تو الفتره السابقه وخيارات فنيه مبرره غير مبرره. المهم بالنسبه للمدرب هذا واضح انه بشير بن سعيد هو الحارس الاول، وحسب رايي انا خيار ما فيش بوليميك، معناه ما تستغربش كي ترى بشير بن سعيد الحارس الاول، ونتصور بشير باش يكون في المستوى. بالنسبه للمدرب كيما قلت لك رينا الشوط الاول معناه عده افكار شاطر معناه سمير، فكره بالاخص في خروج الكره رينا معناها في بداية المباراة معناها إصرار، وأنه الترجي خرج كرة معناها لوتا تخرج كرة من السيق للسيق، رينا حتى بيرميتاسيون معناها في الأدوار ما كناش نراو فيها قبل، بالأخص من رائد شيخاوي جلاسي بوتيتر أمبو موان، مي شيخاوي ريناه بلوزور فوا تخلى الوسط يولي أون ديري أن بيفو باش الكرة تخرج ويكون هو أن بوان دو فيكساسيون، كيف بالنسبة لكاستي ورفيعة. باش تقول لي بتاتر الأولمبي البيجي ما قدمش الشوط الأول، لو كونستا هو أنه الترجي تقريبا نجح في الأفكار اللي حب عليها الكل في الشوط الأول، معناها كسوة من ناحية خروج الكرة اللي واضح توصيات المدرب واضحة وأن الكرة يلزمها تخرج في السيم السيق، كسوة في الضغط العالي كيف كسوة كما قلنا الرول ديفونسيف تاع فراج والبليلي وريبيرو. دونك الترجي عمل الشوط الأول حسب رأيي سيم فيرسيون اللي المدرب باش يحاول ينسيست عليها. بار كونتر الشوط الثاني كما قلت لك التراجع شويه نتاع الترجي نجم نقولوا زاد تحسن الاولمبي بيجي، الاولمبي بيجي قدم شوط ثاني محترم بكل صراحه، تغييرات وتغيير ديسبوزيتيف تكتيك زاد خلى بيجي افضل، ممكن زاد فهمي تعرف 3-0 مباراه تقريبا انتهت. دونك الترجي في يدين الملاعبيه بتتر لهنا فرانكو نتصور معناها كان ينجم يتدخل بكري شويه من ناحيه التغييرات باش يعطي دم جديد، كان ينجم مثلا الماستوري انت سجلك 3 أهداف تنجم ترتح باش ياخذ الجبري لانه ماستوري معناها بدنيا جاهز وما عنده حتى اشكال بدني باش تخليه انت 90 دقيقه مهاجم بعد ما سجلك 3 أهداف. دونك بوتيتر كان مشي المدرب في الخيار هذا يمكن كنا نراو الترجي يقعد يقارد ويتم لانه الملاعبيه اللي باش تنزل معناها في الشوط الثاني باش تكون تحب تظهر امكانياتها. دونك بوتيتر كان عمل 3 تغييرات مثلا بعد الهدف الثالث، يمكن راو الترجي حافظ على الريتم اللي هو الامبوزي تيلة 60 دقيقه على الاولمبي البيجي، ولكن كيما قلت لك مدرب منتصر ما تنجمش تلومه. حسب رايي انا الشوط الاول ظهر افكار المدرب بالاخص من ناحيه خروج الكره وعمليه الضغط العالي عند وقت اللي يفقد الكره. الترجي معناها اكيد بالعمل بتتالي مباريات وقت اللي ملاعبيه يكونوا قادرين وانهم يلامبوز الريتم هذاك تيلة 90 دقيقه بشراه، وكما قلت لك فريق في نسخه محترمه جدا بكل صراحه.
2: تريبلين تاع المستوري شنو تعلق عليهم سمير؟ غناء مسجل مع المنتخب مش من فراغ انه يعاود يسجل لك مع الترجي، وهدف بالراس ومره ذي تير من بعيد، معرفش شنو نجم تعلق سمير.
0: اول ما جاي سجل مع العمران هدف ضد العمران هدف، ثم مع ليكيب ناسيونال كان موجود، ثم اليوم صراحه تريبلي سجل ثلاثيه اثنين بالراس
1: وهدف
0: ممتازه جدا، زوز اهداف اللي بالراس ممتازه جدا، ثم هدف من الكونتر التحذير، ثم يجي هو خاطر الكره كانت عن طريق هجمه مرتده ويسددها تمشي في الزاويه البعيده، معناها زوز بونتويت بالراس وهدف بالساق. اولا الساعه يعطي الثقه الروح قبل كل شيء، ما ننساوش انه لاعب جديد في صفوف الترجي التونسي، انتداب جديد وهو انتداب اخر الميركاتو، اثنين لاعب دولي ولاعب يستحق تستحق الترجي التونسي خاصه على المستوى الافريقي، وما جابوه جابوه باش يتألق خاصة على المستوى الافريقي. كي نشوفوا توا خط هجوم الترجي التونسي يتكون من البلايلي اللي هو لاعب عمل برشا على المستوى الدولي ولاعب كونفيرمي ولاعب عنده امكانيات كبيرة، المستوري نفس الشيء، ريبيرو نفس الشيء، فراج اليوم كذلك بدنيا افضل برشا على المستوى البدني، دونك تحس انه خط هجوم الترجي مع البنك اللي موجود خط هجوم الترجي يولي خط هجوم معناه خطير وخط هجوم متنوع الامكانيات. بالنسبة للمستوري أولا الساعة الثقة أهم حاجة بالنسبة للطروح هذا، واضح أنه حتى على المستوى الجماعي فما تفاهم كبير ياسر بينه وبين بقية الملاعبية، ما هوش كل لاعب يلعب وحده ويزولي ولا حاجة، لا فما تفاهم بينه وبين الملاعبية، وهو يأكد على الإمكانيات الكبيرة للمهاجم هذا.
2: تعليق على المستوري أمير.
1: لا يشوف مسوري توا نحكيه على ثلاثة مواسم معناها تقريبا من نبض المهاجمين، فك بلاست وحتى في المنتخب التونسي كان تقريبا هو في الفترة الأخيرة كل المهاجم الأول للمنتخب، حتى الخيار اللي تخلينا عليه في كاس العالم ظهر في مباراة هولندا وانه كان خيار موش في بلاستو، لانه وقت اللي رجع المسوري مباراة هولندا المنتخب التونسي ما نقولوش تحسل، وانك على الاقل شفنا مؤشرات خير من اللي كنا في مباراة الاولى لعبنا من غير مهاجم كريمو. بالنسبة لي هو شخصيا معناها بتاتر تسجيله هذه ثلاثة اهداف في نوفيل فيرسيون من ماستوري، لانه ماستوري نعرفوه معناها اول حاجه مهاجم جينيرو ياسر في الليفور، معناها يرجع يفك يجري في يقاتل على كل كوره، قوي من الناحيه البدنيه يعرف يلعب ظهره، ونقطه قوته اكيد الكرات الراسيه الى كونفيرمي كسوا مع منتخب ولا اليوم زوز اهداف بالراس. انه سجل ثلاثة اهداف في مباراه واحده بتاتر مش ديما الماستوري سجل ثلاثة اهداف في مباراه واحده، ولكن نتصور وجوده في الترجي مع الفرص اللي بيجيه مع اليوم مارينا البلاي اللي شاك فواي يحاول يلقاه بالتوزيعات ريبيرو كيف كيف وراء رفيعة وكاسيو، نتصور انه بشراو مستوري هداف اكثر من المعين اللي تعودنا عليها، لانه بسرتن مو معناه باش تكون الكور اللي بيجيه المستوري الموسم هذا في الترجي اكثر برشا من اللي تعود عليه هو بيدو في المواسم السابقة، دونك لوجيك مو مع المسير كان جيت 3 4 كور سجلك منها واحده، اليوم في الترجي في بعض المرات شقه بالخمسه وبالسته وبالعشره كور، دونك تلقى يسجل برشا بصراحه مهاجم مجتهد برشا فهمي ويستحق معناه يستحق المستوري، اكيد نتمنى له اللي هو انه يكمل في الـ في الـ في الـ معناه في النجاعة هذه، واللي هو للترجي وللمنتخب مهاجم معناها بصراحه مجتهد جدا المستوري وفرض نفسه على الناس كل معناها.
2: نحكيوا على البونتو اللي قبله الترجي ما نحيوش استحقاق تعالونا في البيجا باش نحكيوا على الفريق، اما الدفاع مرة أخرى يقبل هنا المرة ذي بونتو، كيفاش نجم نقيموه فنيا؟ باقي مشاكل في الدفاع الترجي ولا كيفاش نجم تفهم ولا الهدف اللي قبله الترجي دفاع؟
0: هو احنا نتكلموا على هذا لأنه الترجي تنتظر فيه معناها مسابقة إفريقية، وانا عودت وقلت كأنه الماتش هذا ما هوش اختبار حقيقي لدفاع الترجي ولا الحارس، ما هوش اختبار كم ماتش كامل تقريبا جاء وزوز ولا ثلاثة كور تقريبا، منها الهدف اللي جاء من كرة ثابتة. أولا الساعة المركاج المحاصرة ما كانتش موجودة صراحة، ولاحظوا أن الكرة كيف مشيت في الدوزيام بوتو وجه لوجه تألق بشير بن سعيد وتصدى للكرة ومن بعد رجعت باش تسجل منها الهدف، دونك فما أولا الساعة أخطاء على مستوى المحاصرة، أخطاء على مستوى أخذ القرار خاصة لأنه دفاع الترجي كان متفوق عدديا بثلاثة أو أربعة لاعبين أكثر من الأولمبي البيجي، لكن رغم هذا الأولمبي البيجي تمكن من تسجيل الهدف. كذلك البشير بن سعيد في اللقطة هي بيد هذيك فما نوعا ما من عدم التفاهم بينه وبين خط الدفاع متاعه اللي يلزم يرد باله من النقطة هذه، إذن أخطاء بالجملة تعطي المدرب فكرة أنه الأخطاء هذه ما لازمش تتكرر وتعاود. علاش أنا قلت أنه دفاع الإسبرانس ما مريناش معناها حط في وضعية صعيبة باش نجموا نحكموا اكثر على الدفاع، ولكن اللقطه نتاع الهدف بالذات تخلي مدرب الترجي ربما يخدم على الكره الثابته، يخدم على الوضعيه الصعيبه، خاطر فما في الشوط الاولاني كونتر كذلك كان فما مرتده للاولمبي الباجي نوعا ما صار منها نوعا ما اخطر في التغطيه، ما كانش التغطيه في التوقيت المناسب. دونك هدف بالنسبه للاولمبي الباجي هو هدف جميل بصراحه، ولكن يخلي الترجي التونسي يحاول انه يصلح الاخطاء خاصه على مستوى التركيز وعلى مستوى المحاصره.
2: ريت بوادر نتاع فكر المدرب في التصليح الدفاعي، لانه مشاكل الترجي مع ليكي كان بانون الوقفه والمنظومه الدفاعيه ما خدمتش مليح. ريت بوادر مع امير انت تبارك الله تفهم وسمير يفهم، معناها ريت بوادر انه المدرب قاعد يخدم في النقطه هذه.
1: اكيد هو مشاكل الترجي مع ليكي كان بانون الفريق ما يدفعش ككتله، ماهوش في الاربعه مدافعين، اكيد فما مشاكل في الاربعه، فما مشاكل فرديه على مستوى كسوة محور الدفاع ولا الاظهر، ولكن المشكل الكبير مع ريجي كامب انه الفريق ما يدافعش ككتله. اليوم رينا فريق يدافع معناها اون بلوك كيما قلنا، معناها الناس كلها امبليكي في ترافاي ديفونسيف من البلالي ريبيرو ماستوري، معناها الى با بزوان خاطر كيما قلنا مهاجم جينيرو بطبيعته يرجع، رينا البلالي فراش ريبيرو سون تري امبليكي في العمل الدفاعي. هنا الأخطاء الفردية اللي تحدث عليها تو سمير في المحاصرة أكيد هي تقع في المباراة، ولكن المدرب خذ فكرة وريناها احنا تتفصان اللوان حتى من الهدف اللي تسجل ريناها كان غاضب في كيلكوز أكسيون بالأخص على رايد الشيخاوي. أكيد معناها يلزم زادة بالأخص لأننا نحكيه إذا كيف تطلع أنت تو في نيفو تحكي على تشامبيونز ليج، جلاسي والشيخاوي مطالبين أكثر حضور، يلزم معناها يربحوا الديوال نتاعهم سواء في الكرات الثابته ولا حتى في الوقت اللي تبدا اللعبه في اللعب في الكرات المتحركه. اكيد المدرب بشوي بشوي باش يبدا يخفي فكره. ما تنساش وانه الترجي زاد انتدب المدافع ليلات اللي يمكن مازال بدنيا ماهوش حاضر، هذاك علاش ما بداش معناها التعويل عليه، ولكن سيرتينمون اليوم المدرب خرج من المباراه هذه بعض معناها الاستنتاجات اهمها، وانه بخلاف معناها العمل الدفاعي الجامعي اللي ريناه تحسن بنسبه كبيره اليوم في مباراه بيجا، فما عمل دفاعي على مستوى الاربع مدافعين وعلى المستوى الفردي، فاكيد باش يقوم به المدرب ترجي معناها.
2: نسمع تصريح مدرب الاولمبي البيجا نصيف يحكي على لازمه اليوم تاع فريقه في رادس الترجي التونسي في ميكرو حميد شويكي.
3: اجتهدنا باش نحضر المقابله في معناها بالامكانيات الموجوده عندنا، جينا مأمنين بحضورنا، نعرفوا اللي ترجي نبدل الجهاز الفني أول مباراة المدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا متاعو. تعرفوا في الماتشوات هذه أنك تغلط في الدقيقة الأولى من المقابلة غلطة بدائية متاع تمركز جماعي وتقبل هدف في الدقيقة الأولى تصعب عليك، بعد نوعا ما خرجنا من التركيز، عودنا قبلنا على هجمة سريعة من الترجي في غضون 10 دقائق هدفين، تبدلت المعطيات، بدلنا ديركت نوع معناها بدلنا الوقفة متاعنا، بدلنا الشواء، مشينا لبلون آخر دو جو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن معناها برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي الباجي الكونكيرون ديركت ما هوش الترجي، خاصة في رادس لي كونكيرون ديريكت نتاعنا الجمعيات اللي تجي تلعب في باجا الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب. دونك الماتشوات هذه نحاول نجتهدوا ان نربحوا بها، خاطر مأمنين برواحنا ومأمنين بالخدمه اللي نخدموا فيها، كان جي ربح خير وبركه ما فماش نتعلموا منها، وهذيك هي معناها الكره دروس.
2: نصيف بير المدرب الاولمبي الباجي يقول لك انه الاداء صحيح اليوم خسرنا مره وعملنا اداء طيب، شاطر وراي الكلام تاعو نصيف
0: في اخر الماتش بوتيتر في الدوزيام ايتون في النص ساعه الاخيره وقت اللي الترجي يطيح في الريتم بدا يعمل في التغييرات بدا يفكر في الماتش اللي بعده، وقتها الاولمبي الباجي تحسن الاداء نتاعو، تحسن كذلك الاداء نتاع الاولمبي الباجي وقت اللي غير في الخطه نتاعو، وقت اللي قام بالتغييرات تقريبا في دقيقه 56 يخرج مهاجم ويخرج مدافع ويدخل بلاعب وسط ومهاجم وغير هنا في الخطة مع ثلاثة في اللاكس ولا اثنين، وقتها الأولمبي الباجي مسك نوعا ما بزمام الأمور. كلام نصيف منطقي ولوجيك، أنا المنافسين متاعي شكون؟ منافسين متاعي اللي مش يجوني في باجة نحصل أكثر ما يمكن من النقاط وهذا منطقي، ثم المنافسين متاعي اللي احنا نفس المستوى ونلعبوا معناها من أجل تفادي النزول أو ربما من اجل ضمان البقاء. منطق هذاك اللوجيك نتاعو. بالنسبه للمباراه هذوما كان عملت نتيجه باهي عملتها ما عملتش نتعلم من لانه فما فوارق كبيره. خلينا نتكلموا بصراحه, فوارق كبيره في المستوى. علاش انا كيما تكلمت على سبيرانس توا ماهوش اختبار حقيقي على سبيرانس. كي تسالني فهمي على الدفاع نتاع الترجي ما نجمش نجاوبك بصراحه, ما تحطوش في وضعيه صعيبه باش نجم انا نجاوبك ونقول لك. دونك الاختبار ماهوش اختبار حقيقي للترجي التونسي نظرا لتفاوت المستوى الكبير وكذلك الحال للاولمبي البيجي. نحط روحي في بقعه مدرب الاولمبي البيجي, شنو نجم نعمل اكثر من نلعب بثلاثه في الاكس, اكثر من نلعب بثمانيه ولا بتسعه ملاعبين ونحاول نلعب بالكونتر. حتى في الكونتر ما نجحش لانه التمريره الاخيره الباس الاخيره الكاليتي ناقصه. دونك انا نحذروا ونعرف اللي انه كي تبدا فريق اقوى مني يلزمني معناها نستعرف بالشيء ذا ونلعب مع المنافسين اللي في المستوى نتاعي. لكن ينجم كما قال هو يبني على دوزيام ايتون, لكن نفس الشيء نعاود نقول راه حتى الشوط الثاني تحسن فيه اداء الاولمبي البيجي ماهوش مقياس حقيقي. علاش؟ لانه الترجي التونسي كذلك بعد 3-0 الترجي ما عادش معناها بدا يعمل في التغييرات, بدا يضيح في الريتم, بقل ريسك, بقل اكسيليراسيون, بقل كذا باش يخمم في ماتش اللي بعده. دونك انا كلام نصيف لوجيك ياسر لانه الامكانيات بعيده ياسر بين الاولمبي البيجي اللي نتمنى له بطبيعه الحال انه يتطور ويتحسن اكثر, وان شاء الله نشوف الاولمبي البيجي في احلى حله واحسن مردود. لكن كلام مدرب الاولمبي البيجي منطقي.
2: حال الان الاولمبي البيجي 3-0 زوج تعادلات اميره
1: اكيد بناء بيجا صعوبات قاعده تكرر معناها نفس تقريبا هذا الموسم الثالث فاهمي اللي التحضيرات تبدا متاخره تقريبا مدرب يغادر من التحضيرات. الموسم الفارط تقريبا بوعزي وجدي بوعزي عمل مباراه ولا اثنين غادر. الموسم هذا معناها مدرب
2: معمر
1: غادر قبل ما تبدا البطوله. دونك نفس الاشكاليات قاعده
2: اضراب اللاعبين
1: اضراب اللاعبين تهي اللاعبين في اخر لحظه. اكيد الاخرين اللي في بيجا والهيئه انا نعرفهم شخصيا قاعدين يعملوا في مجهودات كبيره, ولكن يلزم حل جذري للفريق الكبير هذا اللي معناها انا بصراحه نعرف بيجا معناها ناس تتنفس كوره فهمي جمهور بيجا راهو يوم مباراه كي تبدا المباراه في بيجا راهو امبيونس اخرى وبلاد كامله تستنى في الماتش. دونك الفريق يستحق معناها مع المستوى المادي وقفه من الناس الكل باش يكون في في في في على الاقل يبدا تحذيراته في الوقت المناسب ياخذ الملاعبيه في الوقت المناسب ويسو بريبار كوم يلفو. بيجا قاعد يحذر بالمباريات هذم. مباراة اليوم اكيد بدات كانت تحب تلوم بدات تقول مارينيش معناها ملعبية بيجا اجريسيف اوكي مع سمير وانه فرق فنيه ما تنجمش تحكي فيها مارينيش اون اجريسيفيتي من ملعبية بيجا مارينيش اون انفي يمكن يمشي معاك شبه استسلام في الشوط الاول. في النص ساعه الاخيره 25 دقيقه الاخيره تحسن بيجا بالتغييرات. بون ما تنجمش تقول المدرب معناها نسيف كان بدا بالكاترو وتروا يمكن خير خاطر كان بدا بالكاترو وتروا ويزم يبدا من الدقيقه الاولى باش نجموا نحكموا. دونك في ال 20 دقيقه الاخيره الترجي تقريبا تهنى على المباراه فما سيرتان رولاشمون معناها تحب ولا تكره. بيجا قام بالتغييرات يزم يقوم بها عمل 20 دقيقه باهي. اهم حاجه بالنسبه للاولمبي البيجي هي المباريات اللي باش تكون في ميدانه هي اللي يزم ينتصر فيها كما تحدث المدرب نتاعو. ما تنجمش تلوم برشا اليوم الاولمبي البيجي على هزيمه ضد الترجي في رادس بالشوط الاول اللي فيه كما قلنا عده مؤشرات ايجابيه بالنسبه للترجي.
2: بعد شويه باش نحكيوا على مباراه الاتحاد الذي بنقردان والنادي الافريقي اللي فات بفوز اتحاد بنقردان 2-1 مباراه مثيره والفوز الاخير لاتحاد بنقردان. مرحبا بكم من جديد على موزايكا في سامدي سبور. ما زلنا معكم حتى الثمانية. حكينا على فوز الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي. نحكيه على مباراة أخرى من نفس الجولة اليوم الجولة الخامسة من البطولة وهي فوز اتحاد بنقردان في بنقردان على النادي الإفريقي والهزيمة في الموسم للنادي الإفريقي في البطولة. بالنسبة للأهداف دانيال أوبا دقيقة 18 افتتح نتيجة اتحاد بنقردان وسام الشريمي عاد النادي الإفريقي في دقيقة 24 ووائل الصالحي اختطف هدف الانتصار لاتحاد بنقردان بونتو في 90+6. تصريحات ما بعد المباراة اسمه مهدي بن ضيف الله المدرب المساعد لسفيان الحيدوسي شنو حكي على فوز اتحاد بنقردان.
4: أكيد مباراة صعيبة ضد فريق نادي الإفريقي للحقيقة اليوم قلقنا شوية في المباراة لكن كنا حاضرين كما يلزم من أول مباراة لآخر مباراة. شفتوا التغييرات أعطت أكلها يعني في الشوط الثاني هدف في الوقت الضايع في الدقيقة 94 الحمد لله يا ربي هذه كل خدمة اللي قاعدين نخدموا فيها من أول موسم قاعدين نتحسنوا مباراة لأخرى لأخرى صحيح عنا أغلاط لازمنا نتفاديوها لكن الحمد لله اللي قاعدين نعرفوا كيفاش نخرج من المباراة
1: كان بن سيد ستاف قالوا له يلعب بسيد
2: هذا بتبيع مهدي بن ذي فلق قاعدين نحكيه في الكواليس على ماتش الترجي ومعطيات أخرى وصلتنا بخصوص تصريحات متاع الملعبية متاع الترجي التونسي شنو حكي أكثر في الندوة الصحفية فابلو المدرب بابلو مدرب الترجي التونسي وحنا نحكيه توا حاليا على ماتش اتحاد بن قردين والنادي الافريقي نواصل مع التصريحات نسمع ماهر الكنزاري شنو حكي على الهزيمة وسبب هزيمة النادي الافريقي اليوم
5: صحيح مباريات كانت مفتوحة على جميع المواجهات كما انتصار من أمشي الاتحاد بن قردين ومحروق عليهم انتصار وصحبوا انتصارهم كما كنا نحن نفوز بالمباراة يعني كانت مباراة مفتوحة عدد الفرص كان موجود من الطرفين الهدف كانت مباراة حقيقة مباراة مفتوحة يعني احنا ربما يغلطنا أكثر منهم هما لكن عثرة ما هيش في وقتها كنا نجم نخرج بأحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة لكن هذيك هيك مقدمة اللي يقبل اللي ضيع الهدف يقبل نحن ضيعنا وقبل الهدف في وقت قادر ما عشنا وقت مش نرجع فيه على كل مبروك عليهم الانتصار تعبوا أكثر منا نحن بداية في الماتش يزعفوا نيدي زفور أكثر منا نحن وفازوا بالمباراة نتاعهم نحن وخسرنا نقاط في مباراة اليوم وحقيقة ما خرجناش ربحين برشا حتى على مستوى الدياغنوستيك المعطى السيكولوجيك ما مانيش باش نكونوا ربحين برشا في الماتش على كل سيتون ديفيت اللي ماهيش منتظرة لكن في معناتها سكيسي باسي في الماتش والبون كاليتي دو جو تاع بلدان عادي معناتها كل فريق مش يخسر في بلدان كنا نجمو نلعبو مخير لكن احنا اون بايتي اسي غوغور اون بايتي اسي اغريسيف في اللعب وفي ليزوكازيون دو بوت اللي جاو ما سجلناش هما سجلوا مبروك عليهم
2: ذي مير الكنزاري يحكي على أسباب الهزيمة قراءته للمباراة مادي بن ذيفالة يقول كونه كنا مركزين خير وجبنا ونستحقين الفوز مير الكنزاري يقول ضيعنا وقبلنا في وقت قاتل تعب أكثر منا هزيمة غير منتظرة بالنسبة للنادي الإفريقي قراءتك سمير لفوز اتحاد بن قردين وهزيمة النادي الإفريقي اليوم في بن قردين
0: ساعة قبل كل شيء اتحاد بن قردين يأكد مرة أخرى أنه فريق صعب الميراث وهذا الكلام قلناه وقت اللي بن قردين تخسر وقت اللي بن قردين تتعادل وقت اللي بن قردين تربح أنه فريق ممتاز وممتاز جدا وعنده عناصر عندها الخبرة وعندها خاصة الشخصية وذاك انعكس على أداء الفريق كمجموعة هذه النقطة الأساسية الأولى جي تشوف باركور النادي الإفريقي السنة تلقاه لعب في المتلوي ضيع 4-5 فرص سجل هدف جاب 3 نقاط لأنه ما قبلش مع حمام سوسة جاب 9 أو 8 فرص ما سجلش سجل كان هدف واحد فقط ولكن انت جاب 3 نقاط مع جرزيس هذا الماتش الثالث تقريبا نفس الشيء يخلق فرص يسجل هدف ولكن ما يقبلش الماتش هذايا خلق فرص سجل هدف ولكن قبل الأهداف قبل الأهداف وذيك الفرق بين 3 نقاط في الماتشات الأخرين كل ماتش يخد 3 نقاط وبين الماتش هذا المشكل الأساسي حاليا في النادي الإفريقي شنو هو على مستوى تجسيم الفرص النادي الإفريقي يسجل هدف ويكتفي بذلك ويضيع عدد من الفرص كان اليوم نحكيه على عدد الفرص اللي ضيعها النادي الإفريقي خاصة في الشوط الأولاني تسمى معناها عدد كبير تلعب في أصعد تقريبا ملعب في البطولة التونسية تجيك العدد من الفرص ذاك وما تسجلهمش فبالتالي أكيد أنك مش تقوم بأخطاء النقطة الثانية الأساسية كذلك على مستوى الدفاعي والتناغم مع حارس المرمى شفنا أخطاء تمركز في الدفاع النادي الإفريقي شفنا بين سيمبارا شفنا بين عبد الحق الدفاع مبالغ فيه عبد الحق عمل تاكل الفار قعد يشوفهم بعد ما ساعتاش بلانتي هذيك في مازامبي بلانتي مباشره قبل تحكي مامير في الموضوع هذا. دونك جونيس باهيه ولكن الانتباه رد بالك التاكل في 18 نحيت الكره صحيح ولكن حكم ماخذ يزفرها بلانتي في الافريكا ذيك بلانتي. دونك فما اخطاء صارت على مستوى الدفاعي خاصه والتعامل مع الماتش. قبيله نحكي انا وامير على الملاعبيه نتاع النادي الافريقي. فما ملاعبيه نحكي وهنا على كينزومبي, نحكي وهنا على الخضراوي, نحكي على بعض اللاعبين اللي هما ملاعبين مهمين ومفاتيح ما يمرتولك شهدية في صحيح ولكن يقوموا لك بادوار خاصه الاكستيريور يقوموا بادوار كبيره كبيره ياسر. النادي الافريقي اليوم الحقيقه نتكلم ما يستحقش الانتصار, ما يستحقش لانه اولا كما قلت قبيله ما على المستوى الهجومي ضيع عدد من الفرص ولكن كذلك الصلابة الدفاعية ما كانتش موجودة كما معتدين به. ناخذوها من الناحية الإيجابية ربما تكون قرصة ظن للملاعبية للمدرب والناس كل أنه يفيقوا نوعا ما لأنه النادي الإفريقي أنا اعتبرت أنه مقابلته مع أهلي بنغازي الإكستيريور تحضير ممتاز جدا لمازمبي لأنه الماتش أنا بالنسبة لي الماتش المهم هو مازمبي بنغردين في بنغردين في ملعب كيما هذاك بالعشب هذاك تحضير كذلك المازمبي وبالتالي استخلاص العبرة من الماتش هذايا. النادي الافريقي ربما كان يمكن يخرج بالتعادل, الانتصار انا راى انه صعيب ولكن كان يمكن يخرج بالتعادل لو كان فما تركيز ماهوش مقبول كذلك انه فريق في حجم النادي الافريقي وخبرة الملاعبية نتاعو دقيقة 90 زايد 5 ولا زايد 6 يقبل هدف.
2: من جارديان شو عمل اليوم للنادي الافريقي؟ النادي الافريقي اليوم بنى وجه دور.
1: خلينا نبدا بالشطر الاول تاع سؤالك لانه في محله معناها موافق 100% نعطيه حق. بن جردان بصراحه فريق ممتاز جدا معناها مدرب زاد سؤال حدوثي زمن نعطيه حق. اليوم بن جردان في المركز الثاني قام مباراه محترمه جدا بدايه مباراه حسب رايي انا فاجئ فيها بتاتر سؤال حدوثي النادي الافريقي وهنا كانت نقطة قوة بن جردان في ال 15 تقريبا 20 دقيقة الأولى حتى لتسجيل الهدف انه غازي العيادي كان كومان جوارد وكل ورقوش معناها تقريبا بن جردان لعب بالاربعة خمسة واحد ولا 5 2 3 1 اذا كان تحب نعتبره غازي العيادي كان لاعب رواق لانه كان موجود في الرواق ليسر الحاجتين فهمي هو الحاجة اختيار سفيان الحدوسي لانه يعرف انه زعلوني نقطه قوته هي السرعه في العمل الدفاعي دونك غازي مش باش يمشي بالزعلوني في البروفوكاسيون على لينيا شاك فوا ياخذ كره يدخل وسط وهنا زعلوني ما عرفش شنو يعمل وفي العمل الدفاعي ديك زعلوني ياخذ كره يلقى غازي العيادي قدامه ونجح برشا بن جردين في الـ في الـ في الربع ساعه الاولى سجل هدف بعد الهدف بتاتر تراجع شويه بن جردين ورجع غازي العيادي لوسط الميدان يمكن لانه بدنيا غازي مجمش يكون غادي كلاعب رواق رجع كوم كاتريام ميليو تيران. هنا نادي الفريق خذ المباراه وهنا نادي الفريق حسب رايي خسر المباراه في ال 20 دقيقه 25 دقيقه 10 ثاني انه كان سيطره كليه من نادي الفريق رغم اللي بن جردين عمل دو كونتر اللي تحدث عليها سمير اللقطه نتاع عبد الحق اللي كان يمكن معناها مش تحدث ضربه جزاء ولا المهم يعني كان فيها تدخل من الفار واللقطه نتاع عبد الوهاب بخوش اللي ضرب كره على القائم ولكن نادي الفريق يسيطر في العشرين دقيقه رينا مردود كبير كسوا من بالاخص من كيزومبي والشريمي واقل درجه بوتيتر من الخضراوي وبن علي سجل هدف تعادل. شريمي ضيع كره سهله معناها كان ينجم يسجل بها هدف ثاني نفس الشيء كيزومبي ضيع المنصري تجاوز زوز فرص كان ينجم يستغلهم افضل وفي الشوط الاول 0-0 نفس الشيء في الشوط الثاني بدا النادي الفريقي افضل حسب رايي انا المباراه لا باسكولي في الدقيقه 55 مع تغيير خضراوي دخل صادق محمود هنا النادي الفريقي لا بيردو برشا بروفوندور معناها بالاخص على الشيره اليسرى انه معك خضراوي قبل ما يخرج ضيع فرصه معناها كان وجه لوجه وفرصه تقريبا كانت سهله بوت تعامل معها على المستوى الفني خذ الكره بدنه طايح ما مساش بالسرفاس صحيحه في بلاس مضربها بالانتيريور ضربها تقريبا معناها بالاخر ساق ودونك مشيت لبرا ولكن الخضراوي معناها مع سمير بنسبه 100% سيان جوارد وكل وار يعطيك فوليوم دو جو كبير برشا من الناحيه الدفاعيه والهجوميه دفاعيا في كل كره تلقاها يسند في بن علي وهجوميا كل كره ياخذها ويمشي بها اوكي ما يسجلش ولكن يربح بها خطا يربح بها ركنيه يربح بها تميز دونك ملاعب يوصل معناها يلعب لك من تقريبا بوكس تو بوكس من ليني ليني خرج الخضراوي حاج محمود ما فهمناش جوستومون الدور شنو اللي كي يلعب حاج محمود ريناه كلاعب
2: شلون حاج محمود
1: صادق محمود سامحني ريناه معناها كلاعب وسط ميدان ثالث على الكوتي جوش ولكن ما قدرش يقوم بك الدور ويمشي كوما جوار دو كولوار
2: منجمش اصلا غادي يلعب انا ديجا هو الشوا فيه عليم
1: هاني قلت لك ما فهمنيش معناها معناها هي المود دور اللي خذيه صادق محمود برجع بن قردين في المباراه بعد تقريبا معناها العشرين دقيقة الأخرى اللي كان فيها فرص لمن هنا لمن هنا اللي جت دقيقة الأخرى في المباراة اللي بن قردين اختف فيها انتصار مباراة كانت نجم تمشي للزوز فرق هذا ولا هذا ولكن معناها كانت فيها خيارات تكتيكية وفنية من زوز مدربين كانت مباراة ممتازة فيها عدة فرص النادي الإفريقي حسب رأيي أنا معناها النقطة اللي ماهر في الـ في الـ في الديكلاراسيون تحدث عليها ريغور اجريسيفيتي هذه النقطة اللي لازم يرد باله منها الأخطر بوتيتر من الانتصار معناها اليوم ريت نونشالونس كبيرة من الدفاع النادي الإفريقي سمير تحدث أن النادي الإفريقي كل مباراة يخقد فرص ويضيع كما اليوم ولكن ما كانش يقبل اليوم صورة الهدف الأول فهمي تعطيك الاسبري اللي لعبوا به معناها بالاخص المدافعين تاع النادي الافريقي ونتحدث هنا اسونسيلمون على سيمبارا وعمر عبد الحق معناها تخسر الدويل الاول الدويل الثاني ما طلعش تخلي المدافع نتاع المهاجم اتحاد بن قردين يسدد باش يسجل اكيد ما نحيوش الميريت نتاع لاعبين بن قردين ولكن اكسيال معناها المفروض تطلع 100% ما تخليش تير يصير نفس الشيء خسروا تقريبا كل الثنائيات معناها بن قردين ربح كل معناها مهاجم بن قردين مشارك تقريبا ربح جميع الثنائيات على سيمبارا وعبد الحق وفما ثنائيات لياو سمير بعدين مفروض المدافع هو اللي يربح معناها كرة كي تكون من الدفاع عامله 30 40 متر وانت كاكسيال تشوف في الكرة جاي ما نعرفوها معناها المدافع المفروض هو يكون فابوري معناها الا اذا كان نحكيه على مهاجم بخصائص معينه وبنيه جسديه كبيره اليوم النادي الافريقي معناها المدافعين نتاعو كانوا نونشالون برشا خسروا تقريبا كما قلت لك كل الثنائيات حسب رأيي كانت فما ثقة في النفس أكثر من لازم واليوم مباراة لنادي الفريقي ما قاش فيها الدفاع متاعه وإسانسيالمو معناه محور الدفاع أكيد ماهر بيزمو يرد باله من النقطة هذه بش يشتغل عليها لأن السنة في النادي الفريقي مباراة كبيرة في مازيمبي والإكستيريور ما هوش مسموح للمدافعين بكل صراحة فهمي بش يكونوا باللاتيتود هذيك سورتو كما قلت لك نحكي على لاتيتود معناها برشا سهولة في التعامل حتى في خروج الكرة ما كانوش كوم يلفو بار كونتر اليوم ملعبيه كيما سيدو خاني اللي توجوري قال لي ميم شريمي ممتاز وممتاز جدا تقريبا في كل رغم اللي كالعادة ضايع ولكن في كل كرة شريمي تلقاه قبل المهاجم معناها في الانهاء نفس الشيء معناها كيزومبي قال لي ميم حسين بن علي زاد كيف كيف خضراوي رغم اللي ضايع ما يمكن حسب رأي خضراوي ملاعب اليوم ما استغنى عليه في النادي الافريقي العمل بالنسبة للمباراة هذه بالنسبة لماهر كازاري هو رباعي الدفاع وإسانسيالمون محور الدفاع لأنه بن قردين ما تعديش برشا على الكوتي اليوم نعرفوا لأنه غياب دريس المحيرسي لا هونديكابي بن قردين من ناحية هذه بن قردين ركز على وسط دفاع النادي الافريقي ونجح في الخيار هذا سفيان الحدوسي لأنه اليوم وسط دفاع النادي الافريقي ورا بوكو فيبريليتي ما نعرفوش شنو الأسباب برابور ماتشات الآخرين ولكن اليوم النادي الافريقي لازم يرد باله من النقطة هذه
2: اليوم كي كمدرب كمير كانزاري اليوم عندك صديق قديدا مصاب تادي سنكانك يتعرض للإصابة قبل المباراة تلقى روحك تلعب حمزة المنصري وحمزة المنصري خرج من بعد وبعد ماش عندك مهاجم على البنك هذوما مشاكل مثلا قلقوا كانزاري في اختياراته اليوم أثروا على النادي الافريقي غياب المهاجمين الأولانيين بتاعك قديدا وانكانك
6: بطبيعة الحال كل ملاعب يخرج بالتشكيلة إلا ويأثر خاصة وأنه تكون أنت في حاجة للاعب ذاك في مركز حساس ونوصل ما لاعب وحيد يولي وزوز ملاعبية في نفس المركز إذا كان قديدة يخرج على قلنا كان كيف كي تضرب دونك هنا بخيار الثالث الماهر وكخيار الثالث كي ما يمشيش الميح شنعمل دونك سؤالي نلتز أن نلعب لاعب ما هوش في المركز ذاك دونك حتى السيناريو متاع الماتش والظروف متاع الماتش ما خدمتش ماهر كرزاري كما يجب ما نقولوش الافكتيف ناقص لا لأنه أنا عندي ثلاثة ملاعبية في البوست ذيك زوز منهم تضربوا هذاك الحظ نتاع النادي الافريقي زوز ضربه دونك يلتجي الى حلول بديله لكن الحلول البديله يلزم تعطيك الاضافه نوعا ما او تحافظ على توازن الفريق ما نقولوش تعطي اضافه به حافظ على توازن الفريق اليوم فما اخطاء صارت حتى ماهر يلزم يراجعها برشا في التغييرات اللي وفي اختيار التشكيله قبل كل شيء اكيد انه اعتمد على مردود التمارين ومردود المباريات الاخيره لكن اللي شفناه اليوم في بن قردين فما روتوش كبير ياسر يلزم يقوم به ماهر كانزاري اولا على مستوى اختياره للتشكيله الاساسيه ثانيا على مستوى كذلك التغييرات اللي قام بها التكتيكيه وتمركز اللاعبين ثم رساله لل اللاعبين انهم يفيقوا شويه. ماهوش معقول تخسر كل قبل يحكي امير على الثنائيات لدويال هما الباز نتاع الكره تخسر لدويال هذيك مش خدمه مدرب لدويال عندك ولا ما عندكش ملاعب عندك ولا الكلوب افريكان في ثلاثه ماتشات الاولانيين
1: ما قبلش
6: انه كان قوي برشا في لدويال هذوما حتى مع جوليبا نفس الشيء كان حاضر فيزيكمون ومركز الماتش هذايا اقل تركيز وهذا اثر على مردود الفريق. سفيان الحيدوسي قبل التريف قال نستنى في ثلاثة أسابيع راحة باش نخدم خاصة على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي. رينا منتوج أو نتائج الخدمة متاعه في الماتش متاع اليوم تحسن كبير بدنيا تحسن كبير على مستوى الالتحامات والثنائيات هذية لازم نقوله لأنه بنجردين كان في الدوزيميتون دائما ما يتأثر في الثلاثة ماتشوات والأربع ماتشوات الأولانيين يتأثر في الدوزيميتون اليوم لا شفنا فريق واقف ند لندم عن نادي الأفريقي والملاعبية اللي كانوا فيزيكمون طايحين كما تكلمت على غازي ولا يكن ولا غيره من اللاعبية اللي فيزيكمون طايحين اليوم قيناهم موجودين للدقيقة 96 دونك واضح أنه عمل ممتاز متاع المدرب. ونعود مرة أخرى ونقوله أنه فريق اتحاد بن قردين فريق صعب المراس وفريق الترتيب متاعه يعكس أنه فريق معناها عنده إمكانيات كبيرة ياسر. النادي الإفريقي لابد أنه يستخلص العبار من الطرح هذايا والنادي الإفريقي حاجة أخرى عمناه كيف تحصل على البطولة جاب عدد قياسي من النقاط خارج الميدان متاعه وبالتالي مهر الكنزاري عليه بتصليح الأمور. إذا كان تحب تنافس على البطولة ما قلوش تنزل البطولة وكتنافس على البطولة لابد من جلب النقاط خارج الميدان وهذا يتم بالعمل وبالخدمة مش بالمردود متاع اليوم اللي كان نوعا ما فيه كثير من الهنات.
2: بالنسبة للاتحاد بن قردين حتى لتو ثلاثة انتصارات زوز تعادلات في خمسة مباريات ونادي أفريقي مذكر أنه نقص ماتش الملعب التونسي أول هزيمة للنادي الأفريقي في البطولة الموسم هذه بعد الانتصار ثلاثة اللي عملوا مهزيمة اليوم. إضافة أخرى أمير على الماتش
1: نفس نقطة اللي قلنا محور دفاع دفاع خسر ثنائيات كيف المنصري اليوم ما كانش قادر في ربح ثنائيات مع دفاع مع ثنائي المحور معناه صالح الحرابي ولعب لجنة بالاتحاد بن قردين خسر كل ثنائيات هنا بانت بالأخص فهمي قيمة صدق قديدة لأنه كان يربح لك لدويل كل أكثر من هكا في العمل الدفاعي قديدة معناه سنجور تريجينيرو كما تحدثنا على المصوري كيف كان يرجع وباستمرار يضغط على ثنائي محور بن قردين وعلى على علي دولاتيرو المنصري بتاتر بعده على علي كومبيتيون ما كانش قادر يقوم لا بالدور لا بالدور الهجومي وانه يربح لدويل وقت النادي الافريقي يتيح شويه البلوك لا كيف من ناحيه الضغط العالي كان بعيد برشا ما تنجمش تلومه الملاعبي برشا ولكن شوف معناها مهاجم شاب كيجيك فرصه في النادي الافريقي وغابوا زوج مهاجمين الاخرين مهما تكون حاضر ماكش حاضر لازمك تكون خير من هكا بالنسبة للمنصري هنا في النقطة هذه بالذات ماهر كنزاري ما كانش عنده حل كبير ونتصور لمباراة مازيمبي باش يحاول يلقى حل آخر إذا كان قديدة وكان زوز غايبين تصوروا ماهر باش يحاول يلقى حل آخر الفارو كونفرتير ملاعبي بتاتر مثلا
2: خضراوي رينا بوندو
1: ولا رينا خضراوي رينا زاد مع بيتوني تقريبا نيت مالك ما نعرفش تيتوغو بتاتر نتصور ماهر باش يلقى حل آخر لأنه المنصري اليوم بكل صراحة مورى اللي هو غير قادر انه يكون مهاجم الاول في النادي الافريقي.
2: ذكر الماتش ذي وفيه بفوز اتحاد بن قردين 2-1 على النادي الافريقي، الترجي ربح 3-1 الاولمبي البيجي، سقيط الدير كان فاز على السي اس اس 1-0 كيف 0-0 في ماتش السي بي والاتحاد الرياضي المنسير الماتش تضم رجع لهم ان شاء الله بعد شويه في الساعه الثانيه بعد الاخبار بعد سبور اكسبريس رجع ان شاء الله بعد شويه باكثر تفاصيل.
7: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر
8: البرسوناج تاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كهكاك ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي فهمتني احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت
7: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: بكم في هذا الموعد الأخباري. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوقعان اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية. وتشمل الاتفاقية عدد مشاريع للبحث التطبيقي وتنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، إلى جانب إرساء برامج للتكوين وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين. كما تتضمن العمل على مواضيع تتصل بالشفافية المالية وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر والابتكار المالي والتمويل المستدام، فضلا عن أعداد مشاريع لتجميع فقه قضاء هيئة السوق المالية وتثمينه بما ييسر الاطلاع عليه والاستفادة منه. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بياريانا تطلق أولى العيادات الميدانية لحملة أكتوبر الوردي 26 و2000 تحت شعار لا تنتظري علامة خذي خطوة، وذلك لتعزيز التوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. وانتظمت هذه المبادرة بأحدى الوحدات الصناعية بسيدي ثابت بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانا ومجمع طب الشغل بأريانا والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا. وسخرت خلال هذا اليوم عيادة طبية متنقلة مجهزة ومفتوحة على عين المكان، حيث تولى فريق طبي وشبه طبي تقديم عيادات تقصي وفحوصات مبكرة مجانية لفائدة العاملات والموظفات بالمؤسسة، إلى جانب تنظيم ورشات تحسيسية حول طرق التقصي الذاتي وأهمية التشخيص المبكر وحصة توجيه وإرشاد صحي للتعريف بسبل الوقاية والعناية بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، اليمن يشهد تصعيدا عسكريا متواصلا مع إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات واسعة ضد الحوثيين واستهداف مواقع عسكرية وشبكة الصواريخ الباليستية التابعة لهم، فيما تحدث الحوثيون عن غارات استهدفت عدة محافظات. وتزامن هذا التصعيد مع تدهور الوضع الإنساني ونزوح أكثر من 200,000 شخص خلال شهرين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في سبتمبر 27 و2000. ويذكر أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية لم تجرى منذ قرابة عقدين، وأن تنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يشاركون في مسيرة جابت وسط لندن للمطالبة بوقف ضربات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدرسة عبر موقعنا مزيكا ثمفونات، والمشوار يتواصل مع مكلوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: في تونس مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع الدفعة الأولى من الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وعودة الترجي الرياضي التونسي للصدارة وانفراده بالصدارة بعد انتصاره اليوم على الأولمبي البيجي 3-1، ثلاثية الحازم الماستوري في دقائق 2-13 والهدف من بعد قبل نهاية الشوط، دونك 3-1 هدف الأولمبي البيجي سجله حمزة المبروك في دقيقة 59، دونك الترجي ينتصر على الأولمبي البيجي 3-1. في بنغردان الاتحاد الرياضي ببنغردان يلحق الهزيمة الأولى في بطولة السنة، وحتى يعني بعد أكثر من عام أول هزيمة للنادي الإفريقي في بطولة تونس بعد الانتصار في اللحظات الأخيرة لاتحاد بنغردان. الهدف لولاني كان سجله دانيال أبول بنغردان دقيقة 18، دقيقة 24 أسامة الشريمي عدل للنادي الإفريقي، وفي دقيقة 90+6 وائل الصالحي سجل هدف الانتصار للاتحاد الرياضي ببنغردان. في الديربي في طيب المهيري تقدم سقيط دير ربح النادي صفاقسي 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجله محمد علي العمري في دقيقة 30. والنادي البنزرتي في 15 أكتوبر تعادل مع الاتحاد الرياضي المنسيري بنتيجة 0-0. بالنسبة للترتيب في انتظار استكمال بقية المقابلات، الترجي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، نادي تقدم ساقط الدائر واتحاد بن قردان في المرتبة الثانية ب 11 نقطة، المرتبة الرابعة للنادي الإفريقي بتسع نقاط ومنقوص من مقابلة، الاتحاد الرياضي المنسيري كيف كيف مع النادي الإفريقي في المرتبة الرابعة برصيد تسع نقاط، مرتبة السادسة في النادي صفاقسي والنادي البنزرتي بثمانية نقاط، مرتبة الثامنة شبيبة العمران سبع نقاط، مرتبة التاسعة في الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي برصيد اربع نقاط، وكل فريق ينقصه زوز مقابلات باعتبار قرار إعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي، المرتبة 11 فيها ترجي جرجيس بثلاثة نقاط معه نجم الرياضي بالمتلوي وزوز فرق كل فريق تنقصه مقابلة، المرتبة 13 للأولمبي البيجي بزوز نقاط، مرتبة 14 مستقبل مرسى نقطة وحيدة وكيف كيف معها أمل حمام سوسة، لكن مستقبل مرسى منقص من زوز مقابلات وأمل حمام سوسة منقص من مقابلة، والمرتبة الأخيرة النادي حمام لمف بصفر من نقاط ومنقص من مباراة. في الرابطة المحترفة الثانية في المجموعة الأولى، مستقبل سليمان خسر ضد جمعية مقرين ثلاثة أهداف مقابل اثنين، نجم لي خلاد تعادل مع الرالوي صفر مقابل صفر، الملعب الأسوسي ربح بعث بوحاجلة ثلاثة بلاش، مكرم مهدية تعادلت مع هلال مساكن اثنين مقابل اثنين، ومستقبل جابس انهزم ضد هلال الشابة زوز أهداف مقابل واحد، وفي المجموعة الثانية هلال الرديف انهزم ضد النادي القربي واحد بلاش. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر، سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: Message Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer. Deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA, Desert Bloom Festival, Where the Desert Meets Music, Magic and Imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
1: مرحبا بكم من جديد هذه الساعة الثانية من سبدي سبور نزيل متواصلين معكم حتى للثمانية حكينا على المباريات من الدفعة اليوم جولة الخامسة فوز الترجي 3-1 على أولمبي البيجي كيف كيف فوز اتحاد بنغلاديش النادي الإفريقي 2-1 أيضا نحكيه على ديربي صفاقس اليوم تقدم ساقيه الدير استضيف في ملعب طيب الأميري النادي الأهلي الصفاقسي وفوز الساقية 1-0 انتصار الساقية 1-0 نرجعوا للمباراة هذه وخاصة الكواليس ما بعد المباراة وشنو صار بعد المباراة نمشيو الفتحي جناح مباشرة في صفاقس. فتحي مرحبا بك.
2: مرحبا بك فهمي انت وكل مستمعينا في مزايك. في اول ديربي تقدم صقيد الدائره مع النادي الرياضي الصفاقسي بانه تقدم سبق له يلعب في الرابطه الاولى يحقق الانتصار على حساب النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب طيب الميري بواحد بلاش في عن طريق اللاعب محمد علي العمري في الدقيقه 31 استغل بهته في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي وحقق هدف الانتصار. وبالنسبه للانتصار يا فهمي تقدم صقيد الدائره في البطوله مع الحد الان عملوا خمسه مقابلات ثلاثه في الطيب الميري كلهم انتصارات وزوج تنقلات خارج الساقط يعمل فيهم تعادلات. يعني لحد الآن تقدم الباركور متاعه والمسيرة متاعه إيجابية وجيدة بثلاث انتصارات في القواعد وزوج تعادلات خارج وبدون أي هزيمة. هذا يكشف الاستعدادات الكبيرة اللي قام بها تقدم صقيد الدير اللي حافظ على الركائز من الموسم الماضي لحق الصعود كيف كيف حافظ على المدرب المجتهد يسري بن كحلة وخدمه خديمة رجعوا بالقداز هذا في توقيت مبكر في الصيف باش يحضروا وعملوا الاستاجات برشة استاجات وبرشة مقابلات ودية خليت الفريق يظهر بصورة جيدة وفي ملعب طيب الميري بينصير ثم حاب يقولك تقريبا ملعب طيب الميري افتقد الدربيات اخر دربي كان يعود الموسم 96-97 بالنادي الرياضي الصفاقسي وما حيش كرخنا هذا على مستوى المقابلة.
1: لكن بعد المباراة يبدو أن الأجواء خاصة كانت وترى شوية من جانب مدرب النادي الرياضي الصفاقسي نبيل الكوكي اللي ما سمعناش نبيل تلت الموسم حتى التوى. نبيل اليوم كان حاضر في المؤتمر الصحفي وكان حكي على برشة كواليس ونبيل الحقيقة تصريح ممكن ما عاودناش به نبيل الكوكي نعيشوا للمستمعين وانت كنت خطيت التصريح هذا فتحي اللي قاله نبيل الكوكي خاصة على الانتقادات على التهجم على شخصه كمدرب على برشة كلام وهذا شنو قال نبيل الكوكي.
3: حتى في بعض التطوير ثم رياكسيون زاد ثم رياكسيون معمولة الدنيا مخدومة نسيف مخدومة وناس تخدم وناس وعالميين يخدموا وديزونترنور يخدموا وناس تعطي في الفلوس وحالة تونس حالة وبرة وكهو ولا حالة واللي ديكتير سبورتيف يحب يخدم يخدم على روحه من تونس ونونترنور اللي يحب يعاود يرجع يحب يخدم من تونس والاعلامي اللي ما ترقلش اموره يخدم ذلك كيمتون ذاك حاشيك معنا نجيبش نقول كلمه توا يعني وانا على ذلك تخليني مخرجش السنه تقريبا 6 ماتشات لانه لما تشوف انت الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كانه سي اس اس في المرتبه 13 وقتها في المرتبه الثانيه ان بوان لبنانيين دونك وتشوف الشيء اللي صاير معناه ظاهر معناه حاجه استراتيجيه وناس تخدم بروفيسيونيل بروسيومين فلوس اخ معناه تشوف حاجات أما ناس كانت تخدم معناها وعملت حاجات مشبوهة وعملت صفقات مشبوهة وعملت الدنيا وكل شيء قالوا وقت إيش نقول لي وشوف قالوا وقت لي كبار الحومة يموتوا لذلك نحن نعرف الدنيا كل ونعرف شنو قاعد صاير ما بين الدنيا في تونس والقاعدة فين وشكون ياخو وشكون ياخوش والبلاتوات المنصوبة كل يوم معناه وكانوا سي اس اس ولات حدث الساعة معناه في الشهر اللي فات معناه نحن عندنا 8 بوان على دود وخلي عملناه 4 بوان على دود دونك وما مترشحين كاليفيكاسيون قبل الماتش هذا نحكي انا دونك الجو هذا كله نعرفوه دونك رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغالي مش مشكل معناه يعمل من حقه باش يتغشش بيان سور جمعيته كبيرة وجمعيته كبيرة ويشوف فيها كبيرة ولازمها تعمل ديجيتال خير من هكا بيان سور ما فيش حتى شك اوكي ان شاء الله معناها صوره تراب ورضيو في الماتشات الجايين. ليش ندخلني في الكاتيجوري يا معلم؟ هز بشويه تبقى خد خليني نتكلم ولا انت مش تكلم تو؟ خليني نتكلم انت يزيدني في ثنيه اخرى تو. انا نحكي لك تعرف ان كل ثم حمله صايره عند تو 4 شهور 3 شهور تقريبا وكانه سياسي ازمه. الحمله هذه ماهيش مانيبيلي ماهيش سبونتاني والناس كلها حدثها حتى من خارج الاطار نتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجه غير عاديه. تي بيان سور فيها فلوس وفيها كل شيء ناس تاخذ في الكادوات وتاخذ في الفلوس وقعدات وقعدات في القهاوي ونعملوا هكا ونعملوا كي ونتكلموا هكا والاخر اخر على الشامبيونات وقتاش غذايا ما شنو. انا عندي 2023 ميخو شامبيونات ولا فينال دونك اللي الناس تتكلم حتى لي نظري ينضافوا مسيح
1: هذا بطبيعه نبيل الكوكي فتح علاش

0: في المرات الأولى في المقابلات الأولى باش يتصرح، لكن قال أنه حضور اليوم وبعد الهزيمة وفي ظروف صعيبة ما كانش بارازار، وأنا باش يأكد أنه بكلمته هو جسوي لا معناته أنا موجود ومثالش أنا يعني كما حبي يوصل لكل أنا نعرض صدري طول النقد ونتكلم وقول أكيد الكلام اللي قاله كله كان فيه حرقة كبيرة أكيد أكيد زاد كيف كيف كان يوجه في رسائل يعني لكل الأطراف إعلاميين مدربين مديرين سابقين ويقول لك نعرف القادات ونعرف الاستاف اللي يدوروا فيه وسم هذا على كلامه بيان سور ونعرف قال لك شنو اللي يدور اكيد سمع معلومات وصل نبيل كوكي شير ما تكلمش من الفراغ وكل هذا وهك علاش اليوم شفناه لاول مره نبيل كوكي يخرج خلينا نقول يخرج من السينما نتاعو ويتكلم تصريحات يحكي فيها كما قلت لك على واقع مشوم في كره القدم على ممارسات سيئه من برشا اطراف من اللي في المشهد الكروي سواء كما قلت لك مدربين سواء مديرين رياضيين اطراف اخرى في المشهد يعني في كل الاطراف وقال انه ثم فلوس او ثم تدفع وقال انه ثم عادات زادة تعمل له سمع حتى يعني هبات وهدايا تتقال هذا بينصير كما قلت لك يأكد أنه بالنسبة للظروف متاع النادي الكوكي ما كانش مريحة برشا يعتبر هو قال أنه المشكل أنه النادي الرياضي الشخصي ما هوش في أزمة كبيرة لانه قال احنا في المركز الثاني تقريبا فارق نقطه علي في الموجودين في المركز الاول دونك الوضعيه ماهيش كاتاستروفيك ومع ذلك يلقى الانتقادات والتهجم بشكل كبير في برشا بلاتوات وايضا في على صفحات التواصل الاجتماعي وقال انه يعرف الاطراف اللي تقف وراء الهزمه والحمله اللي عليه وهك علاش حتى في المقابلات السابقه يعني انتصر فيها النادي الرياضي الشخصي اللي كان ثم دي كريتيك موجهه لنبيل الكوكي كما قلت لك حس انه بالمجد كان ثم بريسيون كبير عليه ثم ظروف زاد بيان سور اي تصريحات ولا هكا تاثر على الاجواء العامه وعلى طبيعه الخدمه وعلى طبيعه التواصل بينه وبين اللاعبين بينه وبين الهيئه بينه وبين الجماهير وبينه وبين الاعلاميين اليوم تقريبا في الظرف اللي خرج فيه تقريبا نسى كل الهدوء نتاعه اللي عودنا به في السابق وتكلم اكيد انا نعرف نبيل كوكي من اللي كان يلعب في الاولمبي بلجي من اللي كان يلعب زاد في النادي الافريقي نعرف انه حتى لما زي النادي الرياضي الشخصي كمدرب مساعد موسم 2010 2011 مع بيير لو سونتر مصيد وبعد خذ المسار على بيير لو سونتر ولا مدرب يعني عنده علاقه كبيره بالنادي الرياضي الشخصي اكيد عنده الكواليس نتاعه وعنده المعلومات معاه هكا علاش اليوم خرج انا مانيش قاعد بصدد التبرر ولا تهجم على شيء لكن نصفي في مسد انه نبيل كوكي كان يعيش في ضغط كبير برشا مسلط عليه من برشا اطراف وهكا على استغل الفرصه اليوم رغم اللي السي اس اس مش منتصر لكن في وضعيه هزيمه وقال مش بارازار باش نحضر اليوم وباش تقريبا لأول مرة نبيل كوكي يبلي بتصريحات كما هيك
1: ونبيل سيواصل العمل نتاعو معناها التصريح هذا ينجم يكون بعده نفهم منه حاجة أخرى بحكم أنه الظروف مش طيبة والمحيط معناها فيه شوية قلق بالنسبة لي سيواصل العمل نتاعو معناها فتحي ما فماش حاجة أخرى جديدة بالنسبة لوضعية المدرب
0: نبيل كوكي هو يعني الكلام اللي قاله ماهوش موجه الى النادي الرياضي الشخصي ولا الجماهير النادي الرياضي الشخصي موجه الاطراف يعتبر انها قاعده بصدد عرقله الخدمه وبصدد يعني التاثير ولا محل تاثير على جو الفريق وبالنسبه للمواصله نتاعو هو قال انه النادي الرياضي الشخصي عنده امكانيه يتحسن وحكى ايضا على المقابله الجايه وقال انه المهم نمشيو لدوري المجموعات في المقابله الجايه لانه النادي الرياضي الشخصي ماشي صفر نهار الاربعاء في اتجاه بيجون اللي خذ مقابلة ذهاب الدور التمهيدي الثاني مع أكاديمية أمادو ديالو في أبيجون دوك مواصل ما كمش إلا إذا كان الهيئة المديرة خذت قرار آخر لكن بالنسبة لنبيل كوكي أنه بيخرج من نادي الرياضي الشخصي لا ما طرحهاش في اليوم قال احنا يزمنا نخدمه ونواصله كما قلت لك لكن الرد الفعل أكثر على أطراف يقول أنها هي قاعدة تخدم في الخفاء باش تعكر أجواء متاع النادي الرياضي الشخصي وتأثر وقال أنه ثم شكون اللي يحب يرجع سواء في التسيير سواء في الإدارة الرياضية سواء في التدريب وهذا هو وجه كما قلت لك الاتهامات اللي لهم لكن ما تحدثش بالكل نبيل كوكي على مسألة خروجه من النادي الرياضي الشخصي وبل بالعكس قال أنه مازال موجود وشكر للاعبية متاعه وقال أنه قادرين نمشيوا لقدام سواء في البطولة ولا أيضا في المسابقة الإفريقية وين وقال أنه النادي الرياضي الشخصي بإمكانه زاد يترشح لدوري المجموعات.
1: ديك صحة فتحي شكرا ليك هذه متابعة للتصريح المثير الحقيقة لمدرب نبيل الكوكي مدرب السي اس اس بعد الهزيمة. اليوم تسمع الكلام هذا يا أمير وانت

0: تعرف مليح نبيل كوكي معناها تتفاجأ تتغاضى شنو تعليقك على الكلام اللي قالوا نبيل؟
1: بس هو حر يتحمل مسؤوليته في التصريح نتاعو. ما هو واضح انه كلامه موجه لاطراف قريبه او كانت قريبه من الدراري الصفاقسي. ما يتحدث على عباد تحب ترجع دونك عباد كانت تشتغل في النادي الرياضي الصفاقسي. مش بنقول لك هو ما تصورش معناها عمل التصريحات هذه من فراغ. ماهوش صغير معناها نبيل كوكي نصوره يعرف شوف ايش قاعد يقول وميم طون زاد يتحمل مسؤوليته لانه
0: اليوم حكي بتفاصيل معناها قرر ثم ناس تاخذ في فلوس ثم اطراف عالميه عندها دور قال ثم ناس عمل في قاعدات اي معناها نحكي لك معناها وما سماش بطبيعه بالاسم مي يلمح الاشخاص ويلمح الاطراف ويلمح الناس خدمه قبل في النادي
1: في النوع التصريحات هذو لا تنجم تعطيه الحق لا تنجم ما تعطيهش الحق ما خاطر هو تحدث ثم ما سمعناش الاطراف الاخرى اللي هو يقصدها ولي نتصور بلوزو موا الشارع الرياضي القريب فهم هو شكون يقصد دوك الاطراف هذه زعما هي تو من بعد تتحدث اذا كان بسوريا تحب تتحدث ولا تنجم زادا اي انسان ينجم يعتبر نفسه غير معني بالكلام هذا تصريح بوم من حسب راينا هو حر ما انا مراش فما فايده كبيره من التصريحات هذه لان تنجم تزيد توتر الاجواء مادام انا هو تحدث في الشطر الثاني اللي جابي قال مواصل العمل باش نخدم على روحي ونادي الصفاقسي معناها عنده الامكانيه باش يكون في دوري المجموعات وهذه نتمناه له وقبل المباراة هذه بعيد ان بوان حتى المباراة هذه بعيد 4 بوان على المركز الاول دونك ماهيش اشكال كبير بلوز امبورطون الفريق يتحسن ويرجع لسكه الانتصارات دونك تحدث انه مواصل العمل اهم شيء وانه هو يكون نرموني مع الهيئه المديره بتاع نادي الرياضي الصفاقسي والمسؤولين في نادي الرياضي الصفاقسي الحاليين ويوافقوه على التصريح هذا ولا يعتبروه مسارش ما هذه هذا المشكل نجم يلقاه نبيل كوكي بخلاف هذا هو حر في تصريحه معناها
0: تفاجات سمير من كلام اللي قاله نبيل
2: اي صراحه تفاجات ماهوش متعود نبيل يتكلم بالحدة هذه وبالتشنج هذا نبيل الكوكي متعود على الرصانة والهدوء اثنين نبيل الكوكي عنده كارير وراه يعني عنده من الخبرة وعنده من الشخصية وعنده من طريقة التعامل مع مثل هالوضعية هذه اللي أكيد أنه عاش منهم قبل ومازال في المستقبل مش يعيش منهم مدام إنسان اختار المهنة هذه لابد أن يتأقلم مع كل المواضيع هذه مع الإعلام ومع الصحافة مع هالناس هذوما اللي سواديزان هو سميهم معناها متمعشين أو يحبوا يفسدوا الأجواء مع الجمهور اللي ساعات يكون غاضب وساعات يكون راضي هذه كلها ظروف متاع عمل متاع مدرب خاصة في البطولة التونسية. نبيل كوكي يرجع للمرة الرابعة والخامسة للسياسيس وهذا يؤكد على أنه خلى أثر طيب في النادي الصفاقسي. ما تنجمش الجمعية تراجعك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة رجعك تريني معناها انت راك خدمت خدمه مزيانه وراو المسؤولين والمشرفين على نادي الصفاقسي عندهم الثقه في امكانياتك هكا ولا في نفس الوقت الاذاعات تتكلم ولا البلاتوه تتكلم ولا عندهم غايه في نفس يعقوب ولا عندهم كذا وانت تخدم على روحك فما حتى مشكل تسكتهم باش بالنتائج وبالخدمه هذا هو الجواب نتاعك فوق الميدان جاوبهم بالعمل وبالخدمه وبالانتصارات. نقطه اخرى كي نشوف الافكتيف نتاع نادي الرياضي الصفاقسي ونعاود نتمعن في الفريق اللي يلعب والفريق اللي على البنك فريق متاع تيتر أو متاع منافس على تيتر كي نقارنوا بجمعيات الأخرى. أولا سي على النادي الصفاقسي عرف استقرار وهو من الأندية القليلة اللي عرفت استقرار. الترجي التونسي غيرت برشا ملاعبية الفريقي غيرت برشا ملاعبية الفريق الوحيد أو القلة القليلة من الفرق اللي حافظت على المجموعة متاعها ودعمتها أكثر هي النادي الصفاقسي.
0: هم خرجوا أهم لاعب عنده عمليه العمور بن علي معني هذه
2: لا متفاهمين لا متفاهمين ولكن دعم الفريق متاعه وحافظ على الأقل على لوساتيوك متاع الفريق متاعه. عنده زوز حراس من أفضل ما فمه عنده خط الدفاع متاعه من أفضل ما فمه عنده وسط الملعب بالترايعي والترابلسي وجاك مبي توا وحسن مدوع البنك من أفضل ما فمه وعنده خط الهجوم باهي وينجم يقلق دونك عنده فريق ما دونك عليه بالخدمة والعمل. ساعات الكرة تقين نقول احنا بلغة الكرة ما تمشيش معاك ولكن فما بوادر متاع انك باش تحصل وانك باش هذه كلها تخدمها انت كمدرب. ما تقعدش تسمع في الناس شنو تقول وشنو ما تقولش موجودة هذه الناس هذوما موجودين في كل بلاصة وموجودين في السياسات وموجودين في الكلوب وفي الترجي وفي غيرها اللي ما يرضاوش على مدرب وما يحبوش يكون موجود غاديكا لكن هالناس هذوما ما همش مش يأثروا على خدمتك في اللونتر الماء واختيارك للخطة واختيارك للفريق. نقطة أخرى مهمة.
0: أما سمير سمحني باش نتفاعل معك. ما دام وصل تكلم نبيل وفي وسائل الإعلام وكونفيرونس دابري ماتش بالطريقة هذه سكو معناها تأثر برشا معناها وصلت الانتقادات ولا وصلوا للحد معناها
2: في الحد. واضح. أنا ما دام ما مسوش الستاف نتاعي وما دام ما مسوش الملاعبية نتاعي أنا نخدم على روحي. خلي يتكلموا انا نحمي ملاعبيت ونخدم على روحي هكا ولا اذا كان اثروا لي على زوج ثلاثه ملاعبيه وحبوا ياثروا عليهم بطريقه ما ولا على واحد مستاف نتاعي ولا هذيك موضوع ثاني بينه وبين الاداره نتاعو في تحقيق داخلي نجم يقول لكن انه تقول الناس تتكلم خلي يتكلموا يقولوا اللي حبوا خيرها ما نعرفوش شكون عنده غايات شكون ما عندوش غايات نعرف ونعرف شكون يتكلم معناها بحسن نيه لاجل الاصلاح ويتكلم كرة للكرة ونعرفوا اللي شكون عنده غاية أخرى نعرفهم وتونس الكل تعرفهم هكا ولا لا دونك أنا قصدي أنه اثنين راهو السي اس اس من 96 التوا ملعبش ديربي ديربي معناها زوز فرق من
0: سفاقس
2: من ديربي من سفاقس معناها أندية وقت الدربيات الرالوي والسي اس اس وقرقنا ويا حسرة دونك السي اس اس بعد قديش هالسنوات هذوما مش يلعب ديربي ويخسروا عندها كذلك تأثير خاص الهزيمة دي عندها تأثير خاص لكن هذا ما يزموش يأثر لا على الفريق لا على المدرب لا على الملاعبية أنا نعطيك توا التشكيلة اللي نشوفها قدامي كلهم معناها دي جوار معناها عندهم قيمة ممتازة جدا وأنا عندي قناعة أنه نادر الفارسي قادر على منافسة على كل الألقاب إفريقيا ومحليا بالتشكيلة هذه رغم النقائص إذا كانوا يحبوا يدعموها في الشتاء بعنصر ولا اثنين هك ولا أمير معنى عنده ممتازين ملعبية ممتازين دونك الماتشويت الأولانين فما زاد عدم إقناع نحي النتائج عدم إقناع أنا كنت فرش في السياسات تلعب ما تقنعنيش السنة وحتى عم نعرف في بعض المباريات ما تقنعنيش نقول أنا إمكانيات الملعبية تفوق مردود الملعب تفوق مردود الملعب السنة في الأربع جولات الأولى نفس الشيء بانتصاراتها بتعادلاتها السي اس اس السنة أنا ما زلت ما استمتعتش بك السي اس اس اللي تشدك كيب بالإمكانيات اللي عندك في التركينة وتربح الماتش متاحة ماتشواتها الكل بصعوبة تفرش ماتش جرزيس في طيب المهيري وغيرها من المباريات فما صعوبة في المباراة دونك الجمهور يتقلق نوعا ما يقول لك انا عندي فريق زاد ونحب جمهور مع الشيء اللي حكى عليه نبيل كوكي دخل نوعا ما شكل نتمنى انه معناها يتقع اللي حاطه بالتصريح هذا بالمشكله هذه باش نبيل يكمل يخدم في ظروف تكون مريحه واذا كان الظروف ولا تباهيه راهو اكيد انه سي اس اس بنتيجه باش تتحسن وتمشي الامور لكن نبيل ان شاء الله بالخبره نتاعو يتريث شويه في مثل هالتصريحات
0: اليوم سي اس اس خسر ضد تقدم سقيط الدير كما قلنا بمنتجه في دقيقة 30 ومدرب سقيط الدير يسري بالكحلة شنو حكي في ميكرو فتحي بوجناح ونحكي على المباراة
3: الحمد لله على ثلاثة نقاط معناتها على العهد نتاعنا ثلاث مباريات على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي الصفاقسي من الفرق الكبيره كان فما كلام انه ساقي الدير حقق 8 نقاط من 12 خاطروا ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيره لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي الصفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت كذلك اول مباراه دربي بعد 30 سنه معناتها كانت مهم معناتها كان عندها طابع خاص حضرناها كوميفوج انا توقف التراس مال معناتها حضرنا كانوا عندنا بعض اللاعبين المصاب ولا ناقصين مشاركات ما تقتنمنا فرصة توقف باش رجعناهم في الكورسة اليوم لعبنا على إمكانياتنا معناتها المنافس بانك كاستحواذ كان أفضل منا درسنا كومي الفوق والحمد لله معناتها استغلينا معناتها كورة ثابتة وسجلنا الهدف وقدرنا نحافظ على العذارة الشباك متاعنا معناتها للمرة الرابعة معناتها للمرة الرابعة من 5 جولات وذي حاجة مهمة برشا كيف ما نقولوا احنا معناتها مازلنا على الهدف متاعنا انه نعم كل فارق مع فرق الموجودة في آخر الترتيب إلى حد الآن بعد 5 جولات الحمد لله معناتها بدينا ناخذوا في فارق بي إن شاء الله تجي فترة نقعدوا على المستوى هذا واللي يتحسن أكثر نكونوا مستوى مخير ونحصلوا نقاط أفضل وقتها ممكن أن نتكلم على معناتها أهداف ثانية معناتها في مرحلة متقدمة من البطولة إن شاء الله.
0: يسري بالكحلة مدرب تقدم سقيط الدير فريق 3 انتصارات زوز تعادلات حتى التوا دون هزيمة إيش عمل اليوم يسري بالكحلة في الماتش؟
1: نتفق مع التصريح نتاعه وانه قال تفرجنا برشا وحضرنا كوميلفو المباراة والادفرسير لانه اول حاجة بدأ المباراة تغيير تكتيك لانه تقريبا في 4 مباريات الاولى كل تقدم سقيط الدير يبدأ بثلاثة ملاعبية في المحور وكيف في وسط المباراة يغير ولكن يبدأ بثلاثة اليوم لعب له 4-3 بدأ به المباراة وكمل به المباراة قام معناها بدراسة النادي الرياضي الصفاقسي كوميل فو شعمل اليوم فهمي معناه شي بالكحلة بالنسبة للناس في العاطي وبهاء الدين مولي زوز ملعباي اللي كانوا سور لكلوار خلاهم عاليين معناه تقريبا طيلة المباراة كانوا ديما عاليين على حمزة المثلوثي وحبشية. علاش؟ خاطر يعرف انه حبشية لاعبي ما عندوش القدرة في الرولانس وانه خرج للكرة باية وحمزة المثلوثي كيتحط على سيقه اليسار كيف كيف اللي بلو حمزة المثلوثي كيكون على اليمين. دونك هنا نادي الصفاقسي ولات عنده اشكال كبير وانه الكرة توصل للدربالي وعلي معلول لانه كيما قلت لك ديكو موديكو ولا دحمان يلعب الكرة مع واحد من دوز اكسيو حبشية ولا مثلوثي يلقى لجوار دو كلوار اللي هو كوتي بالون من تقدم سقي الدير قريب وانفاس وما يخليش كرة تلعب. لقى النادي الرياضي الصفاقسي روحه في مشكله اخرى اللي شك فوا باش ينجم يمس علي معلول والدربال اللي هما نقاط القوه نتاعو ونقاط القوه الديسبوزيتيف تاع 3-5-2 اللي دوز اكسنتريزم ويتعدى بوسط الميدان باش ترجع من بعد الكره يصير الديكالاج على كسوا على الكوتي اليمين ولا على الكوتي اليسار. في الوقت هذاك اللي الكره تدخل وتخرج من لاكس يعاودوا يرجعوا لدوج وردو كلوار مع تقدم لبيفو اللي هما شرف الدين عون وهارون بن عامر وبالاخص نمره 25 فرجع جرود البيفو اللي كان قدام الدفاع معناه قدم مباراه على مستوى كبير وكبير برشا. هنا نادي الرياضي الصفاقسي فقد لاليات اللعب نتاعو الكل والخطه اللي نتاع 3-5-2 ما عادش عندها معنى وقت اللي انت ما عادش نجم توصل الكره للدوز اكسونتري نتاعك في التايمينغ اللي يلزم يكون. معناها سمير تحدث قبيل على نادي الرياضي الصفاقسي ممتع. شوف فهمي انت تلعب بثلاثة خمسة اثنين هو حاجة من اثنين، يا اما خطة دفاعية دونك باش تقبل اللعب وباش تمشي في الترانزيسيون والا فريق في حجم نادي الرياضي الصفاقسي انك باش تبني اللعب وتمشي. هنا نعطيه الحق نبيل كوكي وانه الملاعبية الموجودين توا حاليا في الثلاثة هذم غير قادرين وانه يخليوا نادي الرياضي الصفاقسي يلعب ان جو بليزون. اليوم لاحب شيء ينجم يعطيك لي باس معناه انتر ليليني ويطلع يعمل 20-30 كرة 30 متر بالكرة لحمزة المثلوثي. اليوم بالعكس رينا مونديكو التروا وسانك روبريز لانه معناه يشوف يسحابه ما همش قادرين وانهم يقوموا بالدرجة. التروا روبريز مونديكو معناه ياخذ الريسك ويطلع في اللاكس بالكرة باش تنجم الكرة تخرج في نادي الرياضي الصفاقسي. تقول لي انت هنا يبدل ديسبوزيتيف هنا كي نغزر تشكيله نادي الرياضي الصفاقسي والبنك ما فماش ملاعبي لانه شوف خلينا نكون واضحين مع احترامنا المسير علي معلول وقيمته الاشكال الحقيقي في النادي الرياضي الصفاقسي وانه يكون يلعب برب على التالي هو وجود علي معلول كظهير ايسر باش يمشي عليه كيما عملناه وشفناه مثلا في الفيرسيون تاع عملناه دي فوا في الوسط الميدان ولا في جوار دو كولوار. شكون الملاعب اللي كان يقدم هالحلول هذه لكل نادي الرياضي الصفاقسي مصفرته هو هشام بكار. دوك اصابه هشام بكار كانت فتال بالنسبه للموسم الحالي تاع النادي الرياضي الصفاقسي. ما نعرفش انا ليفكتيف الكل تاع نادي الصفاقسي اللي نشوف فيه على ورقه المباراه ما فماش ان جوار ينجم يكون الكارير جوش باش تنجم انت تعطي لعلي معلول مهام اخرى. دونك قعدنا بالكوكي معناها حبيس هالخطه هذه حسب رايي انا بثلاثه ملاعبين موجودين في المحور ما عندوش الامكانيه نادي الصفاقسي باش يصنع اللعب والنقطه اللي تحط عليها سمير باش تشوف نادي الصفاقسي اللي يعاود جماهير وكره جميله كل صراحه معناها ما ينجم معناها حبشيه مع مدافع ممتاز قوي في الديوال قوي في الالتقاط الراسي ولكن في خروج الكره ماهيش من نقاط القوه نتاعو. حمزه المثلوثي كيف كيف كيولي على خلاف سيق ويمشي على الكوتي جوش ماهوش قادر وقت اللي فريق يضغط عالي باش ينجم يخرج لك الكره في التايمينغ الصحيح وفي الـ في الـ في البلاصه الصحيحه. بوتيتر كان يلزم نبيل كوكي ان سيرتان مومون بوتيتر في النص ساعه الاخرى وانت خاسر تغير الديسبوزيتيف ترجع للاربعه تاخذ ريسك وانه عليه يكون على الجهه اليسرى لانه بطبيعته التقيت سقدم سقيد دير ولا يخمم اكثر معناها في الاحتفاظ بالنتيجه. بون كمل هو المباراه بثلاثه في المحور وماريناش معناها رينا نادي الصفاقسي غير قادر بصراحه اليوم على صنع اللعب بالاخص اللي اليوم بتيتر تراي وترابلسي ما كانوش كالعاده لانه الملاعبين اللي كانوا يحلوا لك الاشكال هذا كسوال واي تراي ولا ترابلسي ما كانوش اليوم زاد في المردود العادي. دونك اليوم نادي الرياضي الصفاقسي كمنظومه كسوا جماعيه ولا كمردود فردي ما كانش في المستوى اللي لازم يكون فيه فامي حتى بزوز مهاجمين اللي غيرهم نبيل كوك كسوا يد بالويفي ولا اوكبيلي كيف كيف كانوا بعيد على المردود اللي شفناه. دونك الفريق فرديا وجماعيا اليوم ما كانش حاضر المباراه هذه مقابل حضور كبير معناها جماعي وتكتيكي من المدرب وفردي زادة من الملاعبية. اليوم كما قلت لك معناها فرج عجروت قام مباراة كبيرة شرف الدين عون لارير جوش معناها بيرترون لاكسيال با معناها فريق لكن حاضر فرديا وجماعيا وفي المقابل في التقدم سقي الدير كان حاضر فرديا وجماعيا وحاسب رأي استحق الانتصار بتاعه.
2: فما حاجة فهمي مهمة ياسر على تفاعلا مع الكلام تاع أمير شنو دور المدرب شنو بالضبط؟ إيجاد الحلول خلينا نتفهموا على حاجة، إيجاد الحلول بالرصيد البشري المتوفر اللي عندك لابد أنك تلقى الحلول. أنا عندي نقاط قوة في السياسة.
1: هذه أنت قلتها سمير من بداية الموسم، قلت إن صفاقس كي تلعب بثلاثة في السياسة وهي مطالبة بصنع اللعب غير قادرة.
2: بالضبط بالضبط، المشكل يتعاود من الماتش لماتش، وهنا ما نش نتكلموا على نتيجة، نجم السياسة تربح ونعاودوا نفس الكلام. نقولوا إيجاد الحلول، المدرب هذيك الوظيفة متاعه هي إيجاد الحلول. أنا كنت فرش في السياسة، شنو نقاط القوة متاعها؟ تي ما واضحة، ولا أعطي الكرة المعلول وفي بعض الأحيان الدربالي على اليمين والتفوق العدد دي كين سكرين على المعلول تولي فما إشكالية. هنا المدرب نبيل كوكي مطالب بإيجاد الحلول كما قلناها من عام ناول. المشكل الثاني كي يلقى فريق السياسات منظم دفاعيا، وهنا المشاكل خاصة في ملعب الطيب المهيري من عام ناول مش من السناء، كي يلقى فريق منظم دفاعيا يلقى المشاكل، كي يلقى المساحات الضيقة ما عادش يلقى كليسباس يلقى المشاكل، يقعد يستنى في التمريرات أو اللي بالارتي متاع معلول هكا ولا به. أنا مانيش موافق على حاجة أنه علي معلول غير قادر أنه يلعب رير جوش، مانيش ما نعرفش، ما عنديش معناها لتيست فيزيك متاع معلول. أنا متأكد أنه من أفضل اللاعبين في السياسات بدنيا، نتفرج بالعين المجردة.
1: ليه هو في الأهلي يلعب أربعة أما ديما فما يسرتين كوفرتير لازمها تصير
2: بتبيعها. صحيح بوتيتر في الأهلي المصري يقوله وقتها مازال صغير وكذا وبعد تضرب، لكن حاليا كنت فرش في علي معلول فريق لاعب حاضر على كل المستويات. علاش نحبه نسوقه أنه ما يلعبش ريرغوش؟ ينجم يلعب ريرغوش. وين أنا المدرب معناها؟ وهنا أنا منيش نشكك في مقدرة نبيل الكوكي، بالعكس ولا عم ناول محمد الكوكي كيف كيف. أنا عندي لاعبي نقطة قوة عندي على اليسار علي معلول، نلعب بثلاثة ولا نلعب باربعة ماهوش الإشكال، الإشكال في شنو؟ في التوازن. أنك يطلع معلول أريل جوش يطلع أخويا ما ترجع ليش، أقعد غادي نمشي معك للأقصى ما ترجع ليش، وأرجع في عقلك لأني أنا عندي الخطة البديلة باش نسكر أك الفراغ اللي يخليه معلول من خلال الكليسمون تاع الديفونس ولا من خلال الملاعبين في الملتيرا تاعش. عندك في الملتيرا عندك جاكم بي كي تعطيه التوصيات كل ما يقدم معلول تسكر أنت وفات الحكاية. دونك هنا المدرب لأنه الإشكال توا في جمهور السياسيش يقول لك الإشكال يتكرر ماتش ماتش، الإشكال من عمناه والسنة يتكرر مرة أخرى، وانت قاعد شدي في الثلاثة وتلعب معلول على اليمين على اليسار والدربيري على اليمين، هاو المنافسين قراونا ولو يسكرونا. دونك يلوجوا في خطط بديلة. الإفكتيف هذا أنا عندي قناعة الإفكتيف هذا متاع السياسيس قادر قادر على أنه يتحول بالخطط بتاعه في الماتش وخلال الماتش ومن الأول الماتش. اثنين كي يبدأ مدرب ذكي كما بالكحلة متاع تقدم سقيط الدير وسكر عليك منابع الخروج الكرة، لابد عليك أنت بشرق حلول بديلة. وهنا الملعبية متاع النادي الصفاقسي كانوا قادرين على إيجاد حلول بديلة، وهذا كما تمش في الماتش متاع اليوم.
0: ولو أنه ثم في ديفاز دو جو في أوقات اعتمد نبيل كوكي أنه يلعب بربع مدافعين كلاسيكيين معناها التالي ويطلع عليه معلول ويمشي حمزة المثلوثي
1: نفس الشكل ما يتبدلش فيه. هو كي يلعب بربع شي يعمل يمشي حمزة المثلوثي رير جوش،
0: اي
1: حمزة مش يلعب لك من بلاست
0: هي رير جوش بوم شي سنتر بسيقه
1: اليمين نتحدثوا فيه. بالنسبة لدي خروج الكورة السكيل في النادي الصفاقسي هو خروج الكورة والحاجة طريقة الخروج والرتار اللي يصير كي باش تلعب انت حمزة رير جوش عليني ديما يلي وبليجي باش يرجع كسوا فير لانتيريور باش يلعب في وسط في وسط الميدان، ولا حتى كي يخرج هيك باليسار باش ياخذ هكا شويه الطون لا طونس يضيعك السكوند اثنين اللي في خروج الكره. دونك اوتوماتيكمون ساقي داير يعاود يسور بلاس. دونك الشكي ديما يطرح نفسه كي تحب تطلع عليه يزم كجوار يكون يلعب سيقو اليسار، ولا كيما قال سمير تلعب لو 4 3 3 ولا لو 4 4 2 اللي نعرفوه ديسبوزيتيف ريفيري تاعنا بالكوكي ولا 4 2 3 وعليه يكون في بلاستو ويطلع على روحه علي معلول وتصير التغذيه من اللاعبي وسط الميدان. وحسب رايي هذا الحل الامثل اللي يزم ويمشي فيه النادي الرياضي الصفاقسي، لانه الملاحظه معناها مع سمير 100% ولا سورتو في صفاقس مع الانديه اللي بين قوسين سوبوزي نادي الرياضي الصفاقسي يكون هو يسيطر وهو يبادر باللعب يلقى مشاكل كبيره وقت اللي الانديه هذه تختار حل اللي اختاره اليوم يسري بالكحله. وكما قلت لك كان اختيار ذكي ذكي برشا من بالكحله انه يضغط عالي ما يخرش ويعطي المساحات للنادي الرياضي الصفاقسي، ولا النادي الرياضي الصفاقسي يلقى اشكال في خروج الكره وهنا ما عادش النجم وراه النادي الرياضي الصفاقسي قادر انه يصنع اللعب. دونك اللي اوبليجي سي اس اس باش يغير من الديسبوزيتيف تكتيك نتاعو بالأخص مع الأندية اللي بيجيك الدافع في الطيب المهيري ويلزمه المدرب يلقى الحلول البديلة.
0: بالضبط. دونك نذكر أن النادي الذي سفيقس يخسر اليوم ضد تقدم سقيت الدير بنتيجة 1-0 بمنتخب في دقيقة 30 والنادي الذي سفيقس ينقاد الأول الهزيمة سنية في المهيري على أرضية ميدان. وكنت تابعت معنا التصريح طبعا المدرب نبيل الكوكي اللي حكى فيه على برشا كواليس في السي اس اس وتتلقاه جدا كيف كيف على الباج نتاعنا سبور باي مزيكا في المتابع فينا جدا في اللايف. نحكي على ماتش اخر لا صار ما فيش اداء في ماتش النادي البنزرت والاتحاد لهذا المنستيري. صفر صفر في 15 اكتوبر بين السيابي مستير. الماتش هذايا هل بالحق تنقص الاهداف اليوم؟ كيفاش كان ماتش مثير مش مثير؟ شنو ناقص الماتش هذايا؟ شنو اهم الملاحظات اللي فيه؟ كل شيء ناخذوه عند مراسلنا في بنزرت مراد اللاجي. مرحبا مراد.
4: مرحبا بك فهمي ومرحبا بالباتو الكل وكل مستمعين راديو موزايكا شام.
0: ماتش صفر صفر معناها شنو معناها مراد؟ الماتش انت تبعته اكثر مني مراد.
4: والله فهمي لو تسمح انا فما حاجه نحب نبدا بها خاطر هي جذبت انتباه برشا اليوم.
0: ايه
4: فالجو اللي عايشين الكل معناتها فهمت ويمكن هي اهم الماتش.
0: ايه
4: ماتش خاطر كل عام يتعاود ماتش في الاليه في الروتور ديما يتقابلوا مع بعضهم سي بي ومستير وغيره. اما اليوم اللي شفناه من العلاقه الطيبه بين جمهور سي بي ومستير اليوم في جمهور مستير تحول بنزرت فما كعبيت حبوا يتفرجوا ما خلطوش يدخلوا للتيران معناتها الاجراء معروف. ما روحوش استقبلوهم معناتها جمال البنزرتي قاوي بنزرت اليوم الكل الرحبه المدينه في الفيوبور في كل بلاصه لازم تلقى الاصفر وكحل بجنبه الازرق وابيض تصور مزيان الناس تفرجت مع بعضها شيخت مع بعضها كلاو الابلابي مع بعضهم وروحوا فرحانين الناس الكل.
0: حاجه باهيه هذه مراد هذه حاجه
4: باهيه
0: وجمهور سيابي مع... اي مراد جمهور سيابي ما عندوش برشا سامحني مراد جمهور سيابي ما عندوش برشا من اللي كان في صفاقس وفرحوا بها جمهور سياسي
4: صحيتك يعني هذه مبادرات طيبه وان شاء الله يا خويا نلقاوها في الملاعب الكل وبين جمعيات الكل لانه النتائج هذه زايله نتيجه تسجل وتمشي على روح وكاو اللي شفناها اليوم كان مهم برشا. نرجع طويقا للميدان المباراه بين نادي بنزرتي والاتحاد منستير مباراه يعني في مستوى زوج فرق. نادي بنزرتي عمل بدايه موسم يعني خلينا نقولوا فوق المتوسط طيبه. اتحاد منستير كيف كيف. المباراه اليوم كان ينقصها كان الاهداف صارت فيها معناتها مفاجئات خاصه لاتحاد منستيري مدرب اتحاد منستير اليوم ما كانش محظوظ وقت اللي بعد 5 دقائق روحه محروم مجبر على قيام بتغيير بعد اصابه احمد بوعصيده على مستوى الرأس وعلى مستوى الساق نتاعو تلقى روحه مضطر معناتها باش يغير ويغير تكتيك معاه وخذيه في بلاصتو ابراهيم جودياج. بالنسبه لمحمد عزيز قام تغييرات جذريه في تشكيله الفريق مقارنه بمباراه ملعب الساقط. زوز لاعبين مهمين معناتها اختار باش يخليهم على البنك اللي هما محمد امين علاله وريان الرحيمي فرق بوقفه زي كيف كيف وتخلي اول مره معناتها بعمر فتيه هذه معناتها السنغالي اللاعب جديد نادر البنزرت اللي هو كان معناتها مع صنف معناتها صنف النخبه واليوم لعب وخلى زاد انطباع طيب. مباراه كانت مفتوحه منذ البدايه. نادي البنزرتي في دقيقة 15 كانت في هجمة لفتيه طالب فيها بنادي البنزرتي بضربة جزاء والحكم يعني باخذ في اللوريات الفار لأمره بمواصلة اللعب. الدقائق بتاع وسط الشوط كانت هجمة بهجمة مباراة يعني كل دقيقة كانت نجم تجيب هدف للفريق هذا والفريق هذا. رينا زوز يعني حراس مرمى في أوج الاستعداد متاعهم يوسف مقطوف من جهة وأحمد سليمان اللي تصدوا لمحاولة عمر فتيه وزيد بريمة بالنسبة لحارس مرمى مستحق اتحاد منستيري وصار وبشير لعقوب وصالح البرهومي زكي كيف كانوا قراب خاصة دقيقة 30 دقيقة 36 من هز مرمى يوسف مقطوف لكن يوسف مقطوف كان في فورمة. بين الشوطين زوز مدربين عدلوا شوية من الأوراق متاعهم عدلوا في الخطط التكتيكية متاعهم لكن ما قاموش بالتغييرات منذ البداية. استنينا يعني تقريبا لدقيقة 54 كان أول تغيير للنادي البنزرتي على الدين دريدي يخرج يخلي بلاصته لامين با مدرب مستقبل مدرب اتحاد منستيري قام بزوج تغييرات مزدوجة خرج شيم جبالي وخرج بشير اليعقوب ودخل كل من اللاعب مازن سلامة ومعه اللاعب رقم 27 ريان جربي. كانت مباراة مهمة يعني في المعركة نتاع وسط الميدان نتاعها. الشوط الثاني الوقت كان أسرع من اللعب، كل مدرب كان يحاول باش يخلط المرمى نتاع المنافس. مع تقدم المباراة يعني بين التعب اليوم اللياقة البدنية على زوز فرق، زوز فرق ما خلطوش يعني باش يهز المرمى ولا معناتها باش يسجلوا الأهداف نتاعهم. لكن المباراة عموما يا فهمي كانت مباراة يعني فوق المتوسط في حجم زوز فرق في بداية الموسم، وهذا كما نشوفوا في النتائج في المباريات الكل المستوى البطولة متقارب برشا، ويظهر لي ما تكون صحيحة شوية الكورس.
0: يعطيك الصحة مراد، شكرا ليك، وانت كنت أمان تصريحات ما بعد المباراة ونسمع الله تصريحات محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي شنو حكي على التعادل اليوم.
5: كونتوني دو لا فيزيولوجي دو ماتش ريزولتا كانت نجم تكون لصالحنا كما كانت نجم تكون ليكيب ادفيرس لي ماتش نول دون لونسومبل سي ان ريزولتا ايكيتاب. لعبنا ضد اون ايكيب تري بيان اورغانيزي اون بلاس، مي كما قلت احنا من اول العام ليكيب نتاعنا قلت انا فهمت عندها اون مارج دو بروغريسيون قاعده تخدم اون با غاني تو نو ماتش. يلزم الناس تفهم اللي احنا رانا في فاز دو ريكونستركسيون دون ايكيب، راهو النادي الرياضي البنزرتي عنده سنين وهو يعاني سو لو بلان تكنيك. حبينا اليوم بعد جيت نشوف الستاتيستيك نلقى سي بي اون 2021 ريزلتا عملناها باهي مع مسير دو 2021 ليكيب نتاعنا واقفه، ليكيب نتاعنا واقفه بشهاده الناس الكل. اوني تري بيان اورغانيزي نمشيو قدام ندخلوا ل 18 متر يخيف لي الستاتيستيك. مراد مريتش اللي معناها سي بي هي لا دوزيام ميور ايكيب اللي تخلق فرص بعد التراجي، هذه ابري 4 ماتش حتى اليوم زاد دخلنا ل 18 متر نو سوم لا دوزيام ميور ديفونس. اخزر شو باش نقول لكم على فان راهو تنجم تقول اللي تحب، اما الناس اللي تفهم الكره تعرف فما خدمه اون بروفوندور ولا سي بي معناها سي بي سور لا بون فوا. فهمت جو نو ريستوري معناها جامي ليترنيل اونترونور دو كلوب اتليتيك بيزيرتان، اما قدره ربي محمد عزيز باش يخلي من تراسابيليتي في سيادي.
0: يا محمد عزيز يكون احنا في مرحله بناء، شنو قال روما فولس مدرب الاتحاد الرياضي المونستير؟
6: سي ماتش ان بو بارتيكولير بونس كون بلوتو بيان دون الماتش يا لا بليسور نوتر اتاكون كي نو كاس لو ريتم توتالمون
7: بونسيت
6: وي. Donc on a mis je pense 10 minutes à reprendre un petit peu le rythme du match. C'est le temps où ils ont leur seule occasion je pense très nette du match avec l'arrêt de notre gardien. Et on a repris le cours du match après ça. Je pense qu'on fait 20 minutes en fin de deuxième mi-temps qui sont bonnes. On a deux occasions, même trois si on compte la coup de pied arrêté de marquer. Malheureusement on le fait pas. Mais la deuxième mi-temps je pense que c'est un match très équilibré. C'est une bonne équipe en face. C'est intéressant ce qu'ils ont essayé de faire aussi. Donc, on a essayé de venir ici pour prendre des points, on a essayé de jouer au foot. On a eu des occasions, on les a pas converties malheureusement. Il y a aussi un problème parfois de timing. On a travaillé la prise de la profondeur, chose qu'on fait plutôt bien. Il faut encore qu'on renforce notre timing entre la passe et l'appel. Mais dans l'ensemble, on avance, on progresse. Et on prend un point, on rentre chez nous et on va essayer de le bonifier la semaine prochaine.
7: 9 points après 6 matchs, c'est satisfaisant pour vous?
6: On aurait pu en avoir plus, on aurait pu en avoir moins. Mais on se contente de ce qu'on a, alhamdoulilah. On essaie d'avancer et de prendre le plus de points à chaque match. Aujourd'hui, on prend un match nul. Je pense que c'est un terrain difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre des points ici. Et quand je dis perdre des points, je ne parle pas que de match nul. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre ici parce que c'est un contexte pas facile. Donc on prend un point. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire. Mais on prend un point, on avance. On essaie de corriger ce qu'il y a à corriger pour le week-end prochain.
0: المدرب يقول خذينا نقطة وش نصلحوا الباقي، وحكي على إصابة بعصيدة في أول تصريح نتاعو اللي كانت عندها تأثير خاصة مع بداية المباراة. مستير ثلاثة تعادلات زوز انتصارات، سيابي زوز انتصارات زوز تعادلات وهزيمة. محمد عزيز يقول مرحلة بناء الفريق عشامير كنترانو النقطة مفيدة للسيابي.
1: هو اليوم سيابي يلعب ضد فريق محترم ومحترم جدا اللي هو الاتحاد الرياضي المنستيري، عنده مجموعة محترمة كيف مستير اليوم معناها اللي جوار اللي ركروتمون اللي عملهم الكل اللي سون كاليفي. فريق معناها المستير اللي قادر بش ينتصر معناها في اي ملعب ضد اي منافس معناها بكل صراحة. بالنسبة لي بنزرتي اليوم الساعة بدأ المباراة تغيير تكتيكي، لأنه تقريبا مباراة الفارتة كل لعب ثلاثة في المحور، اليوم كانوا زوج لاعبية فقط معناها موجودين في المحور اللي هما هاني عمامو مع عزيز قبلية. الدوكالي اللي هو لاعب محوري خذا لوكوتي غوش، والخيار هذا بتاتر محمد عزيز لأنه رحيمي وعليل الاثنين كانوا مع المنتخب الأولمبي دونك اون ديبلاسمون، يمكن بدنيا ما كانوش شايف المدرب وانهم جاهزين باش يبداو المباراة. الخيار هذا بتتر خلى نيدريد مزارتي لي ان بو اموندري على خاطر دوكيري ما عندوش الامكانيات انه يكون كظهير ايسر بالاخص من ناحيه المعادله الهجوميه. في الشوط الاول تقريبا المستير كان افضل بكل صراحه, خلق اكثر فرص وكان اخطر عن نيدريد مزارتي. في الشوط الثاني قام بتغييرات, معناها محمد عزيز يدخل لامين با ودخل رحيمي كومارير جوش ومع نوردينا ياندي معناها المهاجم, هنا تحسن شويه نيدريد مزارتي. ولكن عموما المباراة معناها ما كان ما طلعش برشا النيفو, زوز فرق يمكن حاولوا اكثر باش ما يخسروش, فهمي اكثر من اللي لوجوا على الانتصار. مستير زاده معناها الاصابه نتاع بعصيد اكيد معناها قلقت برشا المدرب وغيرت كل الافكار, لانه تقريبا المهاجم رقم واحد في الفريق والمهاجم اللي يعتمد عليه الفريق باش يسجل له الاهداف. ملي خرج بعصيد معناها تبدلت المباراه كليا بالنسبه للاتحاد الرياضي المونستيري. عموما نقطة نتصور ترضي الاثنين, معناها نادي الرياضي بنزرتي بون لوان تو على التصريح تاع محمد عزيز, ولكن كونطابلومون عنده 8 نقاط يا با لو فو. ظهر لي نادي الرياضي بنزرتي نجم اليوم يتحسن ولكن مع المدرب, انا والفريق في مرحلة بناء ولكن بناء يزمو شوية ثبات من ناحية اختيارات كسوة الفنية ولا من ناحية اختيارات ديسبوزيتيف تكتيكي. يزمو اليوم محمد عزيز يثبت عن ديسبوزيتيف ويثبت بلوز وموا معناها الملاعبيه بنسبه كبيره. بتبيعه ديما فما تغييرات من كل مباراه الاخرى, لي زابسونس لي بليسي لادفيرسير ديما مش غير زوسته ملاعبيه, ولكن يزمو على الاقل لدير المزارتي يكون عنده واشيما معناها بريفيرونسييل اللي يحاول يلعب بيه ضد المنافسين الكل ويحاول يفرض الاسلوب اللعب نتاعو. مستير معناها يعمل في بدايه موسم بارابور للصعوبات اللي لقاها في السيف ما هيش خايبه, ولكن اكيد الاتحاد المنصري في المواسم الاخرى عودنا ديما وانه يكون من فرق الصداره معنا.
0: انتظار دفعه غدوه, يعني كلمه على المباريات نتاع غدوه. الاطوار حمل الف سمير الماتش هذا غدوه, حمل الف اللي مازال ما فازش حتى مباراه, والنجم الرياضي الساحلي اللي ممكن عنده قرار رابط انه مش تعودوا الماتش. انتظار بتبيعه مراحل تقاضي جد, حتى المرسى عنده موقف الموضوع في الاخير انه اليوم مش يستقبل عرضيه ميدان ودي حمل الف.
2: حامنلف صراحة ظروف اللي مر بها ظروف صعيبة برشا, نتائج وتأكد أنه ماهوش في صحة جيدة. كانوا يستناو لخيان في حامنلف التريفة ذي باش يحسنوا نوعا ما مع الانتدابات اللي صارت أخيرا, يحسنوا نوعا ما من أداء الفريق. ذوادي كذلك يستنى في التريفة ذي باش يطور من أداء الفريق متاعه اللي معرفش تعمل لا انتصار ولا حتى التعادل في المباريات متاعه الكل, لكن في تنقل صعب صراحة, في تنقل صعب أمام النجم الرياضي الساحلي اللي فريق أنا حسب رأينا قاعد يقدم في كرة محترمة ما هيش يمتالي طوال اللي نعرفوها, ولكن الظروف حكمت أنه النجم الرياضي الساحلي قياسا بالمشاكل اللي صارت على طوال خاصة المادية, لكن الإدارة متالي طوال حاولت تقوم ببعض الانتدابات الموجهة على حسب الإمكانيات المالية. عندهم مدرب ممتاز, النتائج ما مشاتش في بعض المباريات, ولكن في بعض المباريات فما مؤشرات إيجابية. صعيب الماتش عزوز فرق, ولكن أنتظر ردة فعل محمد منلف هذا مؤكد, خاصة على المستوى الهجومي. محمد منلف مش قاعد يمركب الكل, ولكن كذلك النجم الرياضي الساحلي أمام الجماهير متاعه في سوسة نظن أنه مباراة يعمل عليها برشا للعودة إلى سكة الانتصارات.
0: المتلوي في استقبال الاستاد تونيزيا.
1: بوم متلوي تقدم مباراة صعبة في ملعب المتلوي على أي منافس, لكن نعرف الظروف اللي عاشها المتلوي في التريفة ذي, فهمي تقريبا معناها غيابات وضربات كبيرة على التمارين. دونك شنو الوجه اللي باش يكون به المتلوي غدوة من الناحية البدنية عكس ملعب التونسي اللي عمل تحذيرات كوم يلفو في الفترة الأخرى, الفريق يتدرب باستمرار, الفريق عمل مباريات ودية. ملعب تونسي زاد أنا نقول انه عنده معنى افكتيف محترم ومحترم جدا. اليوم مدرب بوتيتر تعرف اجنبي شاف يتمشي مع الهيئه اللي ستاف الكل زاد يكون اجنبي بوتيتر فيه وعليه تمشي هذا, ولكن توت فاسون توا بعد 4 مباريات بعد فتره التحضيرات الاولى بعد 21 يوم بعد مباريات وديه, فاكيد المدرب والستاف اللي معه اللي يعرفوا الفريق اللي عندهم لانه في بعض المباريات رينا بعض التغييرات في مراكز بعض الملاعبيه. نتصور توا معناه المدرب ولا يعرف الافكتيف, يعرف كل ملاعبي شنو هو الكاليتي نتاعو ينجم يكون, والملعب التونسي معناها فريق اذا كانت كل الاختيارات في بلاصتها عنده معناها افكتيف محترم جدا.
0: جرجيس بمدرب جديد شكل خطوي وحمصوصة بمدرب جديد فريد شوشان في الكونفرونتاسيون.
2: اي اول ماتش الفريد واول ماتش شكرا نتمنى لهم الاثنين معناها
0: التوفيق
2: التوفيق ما نعرفش شكون ماشي الماتش لكن نتمنى لهم الاثنين التوفيق. بطبيعه الحال احنا كنا نتكلموا على والله فما ستابيليتي على مستوى ما فماش تغييرات للمدربين وفماش كذا سنة عملنا روكور يا اخي سنة بدينا في التوجه نتاع هذا. على كل حال ترجي نادي جرجيسي الماتش اللي تعدى اظهر امكانيات ممتازه صراحه. انا ديما نتكلم على مردود راه النتائج توجي المردود كان طيب وكان مقبول وكان ممتاز. ما ننساوش انه فما مشاركه افريقيه ارهقت كثيرا اللاعبين وهذاك اللي خلى ربما المردود. لكن شكري قادر على مع الافكتيف اللي فما في جرجيس قادر على النجاح والتوفيق بالخبره نتاع شكري. وانا ديما نقول الافكتيف نتاع جرجيس ينجم يتأقلم مع عدد من الخطط التكتيكية. ينجم في الثلاثة في اللاكس تلقاهم موجودين يحب يلعب أربعة ينجم أربعة ينجم يلعب حمام سوسة في حاجة إلى حصد النقاط. لكن كالندرية صعبة في التنقل صعيب ما هوش يسهل بالكل. ننتظروا ونشوفوا شنو مش تكون المواجهة بين الزوز في رقضية ولو أنه هما أفضلية نوعية للترجي الرياضي الجزيز.
0: يبقى ماتش العمران والمرسى باش نشوفوا المواجهة دي إن شاء الله بعد شوية ساعة على الثالثة باش يكون معنا رئيس مستقبل المرسى عندهم يعلقوا مستقبل المرسى على القرار نتاع الرابطة وأيضا زاد هيئة الحكماء اجتماع نتاعها في المرسى وأيضا خذوا قرار مع المدير إن شاء الله بعد شوية كل التفاصيل. احنا راجعين بعد شوية في الساعة الثالثة بعد الأخبار. راجعين معكم

0: الاخبار.
1: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود تنطلق يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 26 و2000 في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على طريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة توضح في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي طريق القصيدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشخاص. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من تفكيك شبكة متخصصة في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال تنشط في قلب العاصمة، وتمت العملية أثر أبحاث دقيقة مما أسفر عن إيقاف زعيم الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوال التي تحتوي على تطبيقات خاصة بالرهان الرياضي، فضلا عن حجز مبالغ مالية هامة من عائدات هذا النشاط غير القانوني. وقد تم الاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث المتواصلة للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة في انتظار حالته على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون في شأنه. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية السعودية تدعو المواطنين ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض إلى التواصل مع البعثات بالخارج لطلب المساعدة. وهيئة الطيران المدني تؤكد أن الاعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن عدد من الإصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه علم بوقوع هجوم على مطار الرياض متوعدا باتخاذ قرار. ومصادر عسكرية حكومية يمنية تفيد بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا إلى استعادته، في حين أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون أحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اتصال.

0: مرحبا بكم من جديد على موزاي كافيين في سام دي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية. ديما ذكر مجبحتنا سمير السليم، أمير الدريدي، دالي في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي والديجيتال. تابعونا ديما على الباش موزاي كافيين سبور باي موزايك. وأيضا إن شاء الله بعد شوية نحكيو على من نتائج البطولات الأوروبية. أيضا باش نحكيو على فينال لعب عام 99 للعب نهائي الشامبيونز ليج. على ما نحكيو في الماتش هذا وقصص أخرى وأخبار أخرى باش تكون من العالم. لكن خلينا نكملوا شنو عندنا في تونس ونحكيو على آخر التطورات بخصوص بعد قرار الرابطة اللي أقر إعادة مباراة النجم الرياضي الساحلي مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. قرار الرابطة، قرار هذا اللي تفاعلت مع هيئة مستقبل المرسى، واليوم كان اجتماع بين الهيئة المديرة لمستقبل مرسى وهيئة الحكماء، وأيضا ثم قرارات أخرى تم اتخاذها وتوصيات وأيضا حاجات مهمة الحقيقة لجماهير القنوية باش يعرفوا شنو صاير بعد قرار الرابطة. موجود معنا رئيس مستقبل الرياضي بالمرسى سي معز الغربي. مرحبا سي معز. مرحبا سيدي. اليوم كان اجتماع لكم مع هيئة الحكماء، ويبدو أنه معناها قرار أكيد مش في صالحكم، لكن ثم تطورات بالنسبة لكم كهيئة مديرة وفعلتم على القرار هذا.
1: صح ثاني اول حاجه رحب بالحضور فعلا اليوم تم اجتماع مع الهيئه المديره والهيئه التقنيه والدعم، وعندنا في القرار اللي سمعنا به من الكل مره واللي يزلنا الى حد الساعه ما تكلمناش، وهذه هي نقطه مش معقول اللي توا يزلنا ما تكلمناش وسمعنا به كما سمعتوا به الكل.
0: ما جاكمش القرار؟ سامحني سي معز، ما جاكمش القرار ولا تحبوا الحيثيات نتاع القرار؟
1: والله لجينا لقرار لحيثية القرار، وهذه شيء غريب، شيء غريب بما أنه نحن طرف في القضية هذه وسمعنا بها كما سمعوا بها وسمعوا بها الناس الكل.
0: يعني ما تمش إعلامكم رسميا بأن المباراة سوف تم إعادتها؟
1: لا ما تمش إعلامنا رسميا. نحن رسمنا الرابطة وطلبنا منهم يعلمونا رسميا بهذا القرار وحيثية القرار بهذا، بما انه مش معقول الى حد الساعه نزلنا ما سلمناش القرار وحيثيه القرار، وزاد نحن في قضيه نحضروا الرابطه من تعليم المباراه قبل ما نستوفعوا حقنا في القانون يعني في الاستئناف، بما انه اجتماع هيئه المديره مع اعضاء هيئه الحكماء خرجنا بالقرار هذا. نحن باش ندافعوا على حقوق المستقبليات بالمرسى وبيشتغلوا بالبنية عن التقليدات بالمرسى، لأن غير المعقول أن مخبراء القانون الكل اللي سمعتوهم أنتم الكل مش معلهم، نحن كلهم قالوا أن القرار بيكون هي تطبيق لفق من ذلك، لكن ما رأنا إلا الرابطة هي الوحيدة اللي رأت أن القرار هذا هو قرار وخذت قرار يخالف القرار اللي تحدوه ولا اللي يحكيه خبراء القانون. هذه بتكون نجي قلتهم سابقة خطيرة كان بريسيدون تري سافاكري ان بريسيدون تري تري تري دونجورو على فورت البي اف سي. وراني نقول كلمة ممكن أقول مقبولة وبتكون سابقة حتى نتيجة المباريات اللي تتلعبوا في البطولة التونسية. ولذا نقولوا نحن نقولوا مدام رجال القانون اتكلموا ونقولوا ابداوا رأي في تنظير بير الديسيزيون دو ماتونير لو ريزولتا في جو التيران، ما فهمتش كيفاش اليوم الرابطة اتخذ قرار مختلف. وسؤالي هل عنده اعضاء الرابطة هل عندهم المسؤولين القانونية باش يتخذوا قرار كما هكا؟
0: وعندهم لجنة قانونية سي معزي، عندهم لجنة قانونية.
1: اي هذا هو السؤال، كيفاش يتم اتخاذ قرارات الرابطة؟ هذه سؤال يتم بس نوعك، خاطر نحن وقت اللي حضرنا في الاجتماع الاولاني في الجلسة الأولى قانونا راهو ما يتمش القرار بالتصويت، لكن بلغنا انه اللي قانون عليه ما كان.
0: قالوا لكم ما ناخذوش قرار بالتصويت، لو ناخذوا قرار قانوني معناه انتم ما عندكم معطيات اخرى حسب ما قلت.
1: هذا هو نحن بالنسبه انا بنيجي ندخل في الامور القانونيه، لكن انتم والناس الكل لينا اللي ورجال القانون واللي كلهم من حق نسميهم تكلموا كل في الميديا وفي القياده وفي الرسميه، وكلهم قالوا اللي الذي الاعتبار الذي اللي يحق الحكم الميداني اليوم مع ضربه هو الوحيد غير ذلك. نحن وليد شهيد الوزير من العام الفرق منخرطين حطونا باش نفضوهم وليدي قررنا اليوم اللي نحن بسلطيته على حقوق المستقبل يعني المرضى الإنسان ناسيونال إيه الإنسان ناسيونال كلفنا ما كلفنا
0: بالضبط.
1: المشكلة الكبيرة اللي النتيجة نتاع القرار نعرفوها معناها اليوم أونيفو كنشوفو ونحن نشوفو معناها كان ما نطبقوش الناس ما كيل الناس ونعرفو نتيجة القرار هذايا لكن اللي خلق اللي نتيجة القرار هذايا بتأثر على البطولة كسوا بالنسبة للترتيب ولا للكلاسمون في الكاس وما شابه وشفنا سابقا شنو صار مع هلال الشابة وقت اللي وصلت للكاس تحصلت على حقوقها لأنها كانت من الأول متأكدة اللي تحصل على حقوقها وشنو صار في البطولة والبيتمون كبير والمشاكل اللي صارت في البطولة الأوروبية ولذلك تقول الكريجنة القانون الكلهم قالوا اللي النتيجه لازم تكون في المرحله ما فهمتش الكواليفاير
0: به سيموز لو كان الرابطه تعين لكم المباراه باش تلعبوها وانتم حسب تصريحاتكم وحسب ما نعرف وحسب بلاغ هيئتكم كونوا قلتوا احنا رغم ما نلعبوا كان معناها تمروا على درجات التقاضي فرضا تحطيتوا في وضعيه كونوا المباراه تم تعيينها وانتم لازمكم تمشيوا تلعبوا المباراه في انتظار البت في الموضوع قانونيا تلعبوا ولا ما تلعبوش
1: هو اتفاهم بكل حال الحديث احنا رسلنا الرابطة واليوم بالمنظر متاعكم اليوم مثلا حضروا الرابطة ونقول من اي تعيين للمباراة ما يكملوا درجات التقاضي لان التأثير يجب التقديم انه نتيجة باش تكون لصالح مستقبل هذه المرتة كل سوى فلسطينات وكل ما تخطناش على حقنا فلسطينات رانا باش للتاج وفي ناخذوا حقنا تقصد
0: واضح واضح سيد معز الغربي
1: سمحني في ذهني نحب نقطة أخيرة رأي مشكلتنا نحن رأي مشكلتنا مع الرابطة اللي قاعدة تتخذ قرارات مخالفة وإتجاهات قانونية مع الناس كلهم الرأي الثاني هو فريق كيما اليوم نحن ظلمتنا الرابطة وهو لازم يلقى روحه مظلوم جدا مع الرابطة يعني على حسنا مع الناس الثاني ما نش نتحكم فيها لكن مشكلتنا مع الرابطة اللي قاعدة تتخذ في قرارات
0: واضح ديك صحة سي معز مشكور على التدخل معنا وعلى التوضيح لجمهور القناوية بخصوص ماتش النجم مستقبل مرسى النجم الساحلي وقرار الرابطة ويأكد سيد معز الغربي كونه يقول لك احنا ما نلعبوش الماتش الا ما نكملوا درجات التقاضي ويقول لك انه زاد عندنا استعداد نمشيو لابعد نقطة نمشيو حتى المحكمة الرياضية الدولية. نعاش تعلق سمير على موقف المرسى في الموضوع
2: طبيعي باش كل هيئة مديرة تحاول انها تدافع على الحقوق متاع الفريق متاعها في إطار قانوني بطبيعة الحال. الهيئة المديرة المستقبلية للمرسى رأت أنه قرار الرابطة قرار فيه إجحاف ولا فيه ظلم ولا فيه ربما وأنه بيشتاخوا حقها لابد أنه تمشي في كل درجات التقاضي هذا بطبيعة الحال من حقها كما تكلم سي معز توا وبالتالي تخليوا الأمور تمشي بصفتها القانونية لا أكثر ولا أقل.
0: هذا هو بخصوص الموضوع هذه السنة والتطورات وخاصة السؤال اللي كنا سألناه لسي معز وإذا كان تعين الماتش ومراحل التقاضي ما زال تلعب عليه قال أنه كل حتى حديث السنة والتطورات في الليمات الجاية بعد شوية نحكيه على الرياضة عالمية. نبدأ من إسبانيا حاليا البرسا متقدم 3-0 على ختافي في انتظار مباراة الريال وفياريال. البرسا بغيابات عديدة أمير نجم نحكيه لأن البرسا في طريق مفتوح خلو نقول وحده في البطولة ولا كيفاش
3: لازال خاطر تعرف ديما الريال ما تنجمش معناها تقول ولو فهم بعض صعوبات في بداية الموسم ما معناها ديما الريال قادر انه يرجع. سيفري البارسا معناها بصراحه الفريق اللي قاعد معناها توا منذ بدايه الموسم فريق قوي برشا على كل الاصعده هجوميا دفاعيا فريق كيدومين معناها يذكر بارسا بيب يهزم الريال تتعب برشا سنة مش نجم توقف البرسا معنا. بصراحة البرسا سنة فريق قوي وقوي برشا معنا.
2: في 2008 2009 2010 2011 2012 إسبانيا هزت مرتين بطولة أوروبا وكأس العالم 2010 وقت برشلونة في التوب وقت فما 8-7 ملاعبية من برشلونة في منتخب إسباني. هنا نتكلم على بيول نتكلم على بيكي نتكلم على تشافي نتكلم على إنيستا بوسكيتس دافيد فيا بيدرو وغيرهم من الملاعبية. وقت اللي برشلونة تحت في أزمة مالية وتحت معناها المردود متاحة بعد المنتخب الإسباني رجعت شي برشلونة للطوب عندها عامين طبعا مع مع فليك رجعت شي إسباني تسيطر على الكرة العالمية
0: هزو كأس العالم.
2: إيش فما في إسباني فما 7-8 من لاعبين من برشلونة وأنت افهم وحدك
3: يكون في رمي قائمة منتخب إسبانيا في حتى ملاعبي من ريال
2: إذا كان برشلونة في صحة جيدة المنتخب الإسباني في صحة جيدة والمتعة موجودة هذي متفاهمين فيه دونك وكملوا خذوا رودري عاد كملوا جابوا رودري خذوا الدنيا الكل تو بالنسبة للبرشلونة. إذا كان بنصير فريق ماشي في التعافي المادي معناها في السنوات القادمة راه تعافي مادي ما زالت مخلفات معناها الأزمة المالية الخانقة اللي خلت برشلونة تخلى على ميسي ويرو من الملاعبية وتجيب الملاعبية نص البيس توا تعافي مادي لبرشلونة رجعت للتوب دونك اوتوماتيكمون هذا أثر على قوة الكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني.
0: والبرسا بغياب رافينا جابرييل جيسوس هو اللي يلعب اليوم وسجل بونتو ويامال موجود في التشكيلة وغارسيا رجع حارس المرمى ضمن المعطيات اللي جونا توا بخصوص الماتش هذا كما قلنا الطريق في طريق مفتوح نحو انتصار جديد ويواصل الإقلاع برشلونة في انتظار ماتش ريال وفيا ريال اللي الريال مطالب بالفوز. أمير اليوم نحكيه على ريال برشا انتقادات مبابي موجود مفروض اليوم في التشكيلة وديجا يلعب كأساسي واليوم برشا انتقادات لمورينو مورينو غاضب من الصحافة الإسبانية معناه الريال اليوم عطرة غير مسموحة خلينا نقول
3: غضب من ملاعبيته الساعة لأنه هو معناه الكوليس كله الأخبار القادمة من أوروبا تقول وأنه كان اجتماع مع مبابي اللي مورينو تقريبا معناه

0: مدرب اللي يعطيك كرة ممتعة برشا معناها دونك مورينو سي لا ريغور سي الناس كل المجموعة مع كي تكون عندك معناها ديزيندوليتي قدام كيما مبابي كيما فينيسيوس دونك قادر الريال وانه يرجع معناها ديما مهما تكون البرسا قوية ومهما تكون الفرق فنية بين زوج فرق هذوما باش تلقى تنافس بيناتهم ديما لاخر البطولة فاهمين
1: شنو مشكلته فينيسيوس؟
2: شي مشكلة
1: بدل اللوك
2: قالوا مشوه ديجا على البنك اليوم
3: انا اي بدل اللوك انا بلي ما قلتوش حتى من
2: كروين ما قلتوش
3: لا لا كروين بالابور على اللي كان عليه قبل لا كروين كيف كيف ما قلتوش بالكل مردود نتاعه متراجع بدرجة كبيرة ياسر
2: يا مونديا يلعب اليوم في بلاصتو
3: وي 140 مليون يورو برسا خذت بهم اربع ملاعبية
2: واليوم معناها برشا انتقادات واليوم حتى ماتش سلطوانو جاي من ديفات الريال في ماتش الدربي دونك ريش نو فما في اسبانيا نعملوا طلع على فرنسا نبداو نشوفوا بعد شويه من الماتشات تبداو مع الثمانية نشوفوا لوريون عنده نشوفوا متسلطال بيلعب ولا ما يلعبش مع في تشكيلة فريق لوريون سقاط تلبيك العادة موجود كأساسي واللي يهم ممكن اليوم في على انه بي اس جي في مواجهة لومون اليوم تصور انه بي اس جي بزاد كيف كيف في بعض الغيابات مع الشامير شنية امور بي اس جي خاصة انه فريق مازال بعيد على اعلى ترتيب
0: ليه اموره باهي بي اس جي كاو ما نعمل دوتر وماتش في بداية الموسم ما كانوش في مستواه لانه معناها ملاعبية تقريبا بي اس جي تحكي على 10 ملاعبية كانوا في كاس العالم على الفرق نتاعهم منهم الملاعبية الاسبان اللي وصلوا النهائي منهم الملاعبية الفرنسيين وصلوا نصف نهائي دونك معناها كانت فما شوية تأخر في العودة للتحذيرات ولويس الريكي معناه يختار وانه يبدأ بالجوار للأساسيين بتاعه ويحموا في الكومبيتسيون وهذا كان اللي صار بعد زوز تعادلات تقريبا عمل الانتصار ونتصور بي اس جي معناه في فرنسا كالعادة معناه ما غير منافس شوف فهمي راه القيمة المالية تاع بي اس جي تقريبا تجمع فرق الدوري كله باقي ما تخلطش دونك فوارق كبيرة ياسر بالنسبة لبي اس جي معناه في الاركتاري منذ تسلموا القطريين مقاليد الفريق معناها تحكي على نيفو اخر بارابور الدوري الفرنسي وتوا ظهر لي الفريق معناها دو تشامبيونز ليغ ورا بعضهم وبوتيتر ينجم حتى قادر يعاود ينجز الريال ويهز الثالثه لانه عنده مجموعه نتاع ملاعبيه معناها محترمه ومحترمه جدا ومدرب على الاقل في الموسم الاخر تقريبا هو الافضل في العالم معناها دونك بيجي نتصور امر الدوري الفرنسي محسوم الأوبجيكتيف نتاعهم وانهم باش يحاولوا يهزوا تروازيام ليغ دي شامبيون اللي باش تكون صعيبه وصعيبه برشا
2: ديمبيلي ومنديس رتاحهم المدرب معناه مغلق من الفاتيك وسمير ثم بوليميك في اوروبا على التريف هذا الانترناسيونال اللي اقل اول مره جيت ثلاثه جمعات
3: اول مره وبرشا مدربين تقلقوا منها من هانزي فليك تقلق زاد من الحكايه هذه قالك مناش متعودين على التور نتاع معناها التريف نتاع المنتخبات هذه نتاع الفيفا مش متعودين والفيفا قولك في توجه آخر قلت نستغل فترة التوقف باش نعطي إمكانية لعب المباريات الرسمية وبعض المباريات الودية وكيك ما نقعدش أنا كل جمعتين ونعيط لهم في تريف انترناسيونال دونك كل واحد في التوجه نتاعو ولكن المدربين متقلقين من التريف الطويلة هذه وباريس سان جيرمان كيف غير الإدارة نتاعو الرياضية تغير الفريق كل ما نصرف برشا فلوس جاب أحسن مدربين في العالم جاب أحسن ملاعبين في العالم أكثر شيء من ميسي ونيمار جمعهم مع بعضهم مع مبابي وما هزوش ما مشاش توم هز الشامبيونز ليغ كي غير في السياسة نتاعو ولا خذام لاعبيه معناها دي جون اللي معناها يملكوا امكانيات ويحبوا يهزوا لي تيتل ويحبوا يعملوا امجاد تغيرت حال معناها المنتخب باريس سان جيرمان مع مدرب معناها يلعب باسلوب معين وضد الشهره وضد الامور هذه كلها فنجحت الامور دونك المال صحيح مهم في كره القدم لكن كذلك الاداره الرياضيه عندها قيمه كبيره ياسر وانا شاطر راي امير انه باريس سان جيرمان رغم البدايه المتعثره نوعا ما لانه قادر على العوده بسرعة رغم وجود زوز والثلاثة فرق ممتازة جدا في الدوري الفرنسي هنا نتكلم على موناكو تعرف بيجي أقل بارجا من باريس سان جيرمان لكن موناكو فريق ممتاز جدا نتكلم على ليل كذلك فريق ممتاز مع أنشيلوتي كمدرب أنشيلوتي الابن ونتكلم على لانس بيجي صغير ياسر لكن لانس قاعد يقدم في موسم كذلك ممتاز وكرة ممتازة جدا هنا نوريه أنه الفلوس مهمة ولكن راهو الإدارة الرياضية وحسن التعامل وشراء اللاعبين هذه كلها ينجم الفريق معناها بأقل إمكانيات ممكنة ينجم ينجح، والأمثلة كذلك موجودة في تونس على مر التاريخ. مش لازم معناها بيجي كبير باش نجم تنجح، المال مهم ولكن

0: كان الإدارة الرياضية وحسن التوظيف. تو نحكيه بار إكزامبل، احنا جبتنا موضوع في موضوع العمران عندها فلوس،
1: حسن تسيير العمران،
0: حسن تسيير سقية الدير عندها برشا فلوس، ما عندهاش برشا فلوس ولكن حسن التسيير. إذا أنا معاه أنه بيجي مهم، ولكن كذلك الأهم حسن التدبير وحسن الانتداب والإدارة الرياضية تكون محكمة.
2: هو داير بي اس جي تخليت على ديوميد لاعب مشي للريال على الحكي ذي، لأنه ريكي قال ما نجيبش أنا ملاعبي بالمبلغ هذيك، وجاب ثلاثة ملاعبي معناها كليوش وتوريس معناها دوك ما عادش تشري البي اس جي. ملي جا ريكي تخليت على العادة هذه، هو قال هذاك الأوبجيكتيف يحب يجيب دي جون جوار اللي بمبالغ معقولة ويتطوروا معاه، ما عادش يحب على اللسان التريب فهمي. راهو اليوفا تقريبا هي اللي فرضتها على الفيفا، لأنه اليوفا نيشن ليج فما أربع مباريات دونك، والحرب تو الكبيره بين الوفا والفيفا سورتو تو انتخابات، وانفانتينو خايف شويه الاتحاد الاوروبي يقولوا احنا ما يفوتيلوش في الانتخابات الجايه، دونك تقريبا قاعد يعمل لهم في اللي يحبوا عليه. والوفا هي اللي فرضت كل شيء بلينه للمسابقه هذه تاع الوفا نيشن ليج، تلعبوا فيها اربع مباريات وبرشا اصابات. سمير قال عاد شكيت مدربين، برشا اصابات، برشا منتخبات ملاعبيتها رجعوا مصابين للفرق، وبوليميك كبيره توا معناها، لانه هو الغايه الكل من اليوفا نيشن ليج هذه هي الفلوس معناها.
1: فلوس سورتو ثم انديه مثلا يقول لك ملاعبيتي سافروا برشا سورتو في الامريك اللاتين، معناها عملوا برشا دي تراجي يوصلوا لك قبل بالنهار و 48 ساعه، هذاك علاش برشا ملاعبيه مرتاحينهم في الجورنيه.
2: تلعب اربع مباريات في 12 ولا 13 يوم كبير، معناها عدد كبير مع دي زادفيرسير كوستو، خاطر سورتو تحكي على الشابو الاول شابو معناها تشوف انت بلجيكا ايطاليا فرنسا فرد بول، من غادي تلقى لونجلتير اسبانيا كرواتيا، دونك دي ماتش معناها تري تري كوستو اللي يخليه دي تراس على العالم لعبية بطبيعه معناها.
1: في ايطاليا اليوم فوز انتر على بارما 3 بلاش، عشان اهميه الانتصار هذا بالنسبه للانتر اميرا انه يفوز في انتر اللي قاعد 10 سنين، انتر اللي فريق قاعد يحاول يلقى في روحه وانه يحاول يتموقع اوروبيا وصرتوا في ايطاليا.
2: سمير تحدث على العلاقه بين البرسا ومنتخب اسباني، في ايطاليا نفس الشيء العلاقه بين اليوفي ومنتخب الايطالي. ايطاليا ما دام اليوفي ما امورها ما تعجبش دونك الكره ما تعجبش معناها دون بون. الانتر اكيد العوام الاخرى هي اللي سيطرت، ميلان خذيت معها تيتر ميسينو، الانتر هي اللي قاعده تسيطر، ونتصور في ظل المشاكل المادية عند الفرق الإيطالية الانتر ديما تقعد عندها بعض نوعا ما الأسبقية، كل عام فما منافسة من فريق معين، تقريبا الخمسة أربع مواسم الأخرانية الانتر هي ديما الفريق اللي حاضر معناها في على الترتيب، وكل مرة مع فريق ياما نابولي ساعات ميلان، دونك ما هوش في تاريق مفتوح
0: سنيروما
2: ما هوش الانتر في تاريق مفتوح، لأنه طبعا من معناها السبيسيفيتي نتاع الدوري الايطالي، وانه تنجم تخسر معي فريق في ميدان على ايطاليا مش كيما بقيه البطولات الاخرين، اي فريق ينجم يخلي لي بوان في مع اضعف منافس، ولا حتى ساعات تلقى فريق ديجارو لوغي طاح للسيري بي ويمشي ينتصر لك على اليوفي ولا ينتصر على الانتر، دونك ديما المباريات صعيبه. ما المستوى تاع الدوري الايطالي مالوريزمون بعاد برشا على السنوات 2000 ولا بعد على الفتره اللي انت تو باش تحدث عليها في المباريات اللي اخترتها، دونك وهذا منعكس على المنتخب ميمسي تحسن شويه الفتره الاخيرة معناها.
1: بالضبط انت كان كعطيتني باس بي اخويا نمشيو للعام 1999 باش نحكيو على كالعاده كيما عودناكم كل نهار سبت في ماتش ما يتنساش دالي
3: الماتش اللي ما يتنساش الماتش اللي ما يتنساش.
1: نرجع بكم 27 عام التالي تحديدا 26 مايو 1999 نهائي تشامبيونز ليغ الأوروبية بين البايرن ومانشستر يونايتد، وقتها تلعب تذكر فين سمير فانا بلا تلعب بالماتش في الكامب نو
0: اي في برشلونة، ماتش مش نورمال
1: اي الاربيتر شكون تفكرش
0: كولينا
1: الحكم قدام 90,000 متفرج. البايرن وقتها فيها اوليفير كان، فيها كافو، فيها ماتيوس علي دائي كان موجود على البنك، المدرب اوتمار هيتسفيلد، مانشستر يونايتد بترسانة من النجوم المعروفة في الوقت ذاك بيتر شمايكل، غاري نيفل، ستام، بيكام، جيكس، أندي كول، والمدرب الأسطورة سير فيرغسون. البايرن ما بقاش برشا حتى افتتح النتيجة من الدقيقة السادسة كان سجل هدف الأول عن طريق باسلر بمخالفة غلطة شمايكل. ماتش كامل مانشستر يونايتد يحاول يرجع في النتيجة وما قدرش أمام فريق بافاري. تفصلوا تقريبا دقائق على التتويج بالرغم اللي جاو كورتين على العارضة للبايرن في الماتش هذا بلعبيت مانشستر ما سلموش. كلنا يضيف ثلاثة دقائق كوقت بدل ضايع. ثلاثة دقائق قلبوا فيهم الشياطين الحمر كل المعطيات. 90+1 شيرينغام تخل اللي كان تخلف دقيقة 82 وصول شكاير يعادل نتيجة لمانشستر بكورة بتصويبة من جيكس ماشي للكاش يكمل بلاسيها شيرينغام ويغالط الليفركان 1-1. دقيقة من بعد ركنية نفاذها بكام تحفظ منتاج قدام سول شكاير يحاول الهدف قاتل أمام باتت بلعبية البايرن وبالتالي يودي مانشستر يونايتد اللقب الأغلى في أوروبا ثلاثية الموسم الوقت ذاك بين كاس مع الكاس والبطولة. مباراة كانت درس في الكرة وأنه كرة القدم ما تعرفش بالنهاية قبل سفيرة الحكم وتخطيطين كانوا كافيين باش صنعوا واحدة من أكثر لحظات خلودا في ذاكرة اللعبة بايرن مانشستر يونايتد نهائي 1999 ماتش ما تنساش.
3: الماتش اللي ما يتنساش الماتش اللي ما يتنساش.
1: أمير كيفاش فريق ينجم بثلاثة دقائق الشامبيونز ليغا؟
2: ذوما الماتشوات كيما قلت انت اللي ما يتنساوش معناها اللي بالنسبة لأوروبا محظوظين وانا ديما نشاهدها معناها كيما شاهدنا الرتور تاع البارسا 6-1 ضد البي اس جي كيما معناها عدة مباريات كيما شاهدنا عودة الريال في عدة مناسبات مثلا مع الاتيتيكو مع دونك مباريات كبيرة وقتها هو ديجا نذكر واحنا ثنائي ياندي كولد واتيورك في الهجوم وديما معناها التغييرات ديما نفسها شيرينغام وسولكير اللي معناها في فترة ما الناس تقول علاش ما يلعبش أساسي بديت خطر وقتها ياندي كولد بدي شوي يتقدم في العمر فيرغسون يقول لهم ليه راه وذاك معناها البديل الذهبي وقتها تسمى مصطلح البديل الذهبي دونك كل ما يهبط يسجل كل سوا في مباريات البطولة في الافي كاب وانت حبنتي كل ما يهبطوا دقيقة يهبطوا درجة دقيقة درجين يسجل هدف. تعادت نفس الحكايه في الفينال مع الكاليتين تاع بيكام في اللي دو كورنير معناها دونك في دقيقتين رغم اللي المانشستر عمل كل شيء معناها في 90 دقيقه باش حاول يرجع كانت صلابه دفاعيه كبيره تذكر معناها ماتاوس ومعها سامي كيفور قدامهم ورا اوليفر كان ما في دقيقتين داسور دو بالاريتي شيرينغام وسكولس رجعوا المانشستر في الـ في الـ في المباراه وهز تيتر اللي جاب به الثلاثيه وجيل هذاك الذهبي تاع مانشستر معناها جيجس سكولس بيكام كول يورك وتزيدهم معناها غارينوفيل ستام في اللاكس بيتر شمايكل دونك جيل ذهبي وكبير برشا لمانشستر يونايتد.
1: هو اول لقب لمانشستر بعد 68 مع جي
2: اول لقب
1: صحيح ومن بعد هزوا في 2008 وخسروا فينالات 2009 و2011. البايرن ممكن عنده 23 عام وقتها ما هزش ومن بعد عاود هز هذاك علاش صار له اشاك بالنسبه للبايرن. نحكيوا على حظ ولا حضور ذهني هنا يا امير سمير
0: نحكيوا على كرة تاكس ولا بالحق خاطر في الوقت هذا كان نذكر مريح الماتش بايرن أقوى فريق في العالم بشهادة كل المختصين مانشستر يونايتد فريق محترم ولكن البايرن أقوى برشا من مانشستر يونايتد والدليل على ذلك في الإقصائيات البايرن كانت خير في الماتش بيدو في الماتش بيدو 6 دقائق لعب بس للمركز البونتو وتسكرت الحكاية غاديك وفي
1: الكرة على العرض بعد
0: كرة على العرض ماتاوس اللي نعرفوهم اللاعبين نتاع ميلوتيران يلعب في الديفونس اوتمار هيسفيرد حطوا يستغلوا كلاعب دفاعي باش تخرج الكره مزيانه وباهيه ويستغلوا في الليبالاريتي. البايرن عمتها حطمت كل الارقام القياسيه دونك لكن الكره ساعات تعكس كلنا مش يزفر مازالوا 3 دقائق بالاريتي يعمل هكا يتمركز البونت الاول بعد بدقيقه ولا دقيقتين يتمركز البونت الثاني شكون اللي ماركيهم زوج ملاعبيه جاوا من البنك ودخلوا اللي هما مشهورين برشا وملاعبيه برشا وعطاو اضافه كبيره ياسر اللي هو تيدي شيرينغام
1: وسورسير
0: فبالتالي كانت ماتش معناها دخل في التاريخ. ملاحظه اخرى 99 أوليفر كان أفضل حارس مرمى في العالم تقريبا من أفضل حارس مرمى في العالم. يخسر هو في الماتش ذاك كان سبب رئيسي في خسارة البايرن التيتر ذاك كان تعاود تشوف الزوز بونتويت كان هو سبب في البونتويت هذوك وبعد عامين ربع 3 سنين يخسر ألمانيا نهائي كأس العالم بكرة خرجت قدام عمل لي زيتاسيون مشى ورجع من هكا رونالدو ماركيلو بونتو ثاني وكان سبب رئيسي في خروج المانيا من النهائي وخروج البايرن في الفينال هذاك اللي كان البايرن يستحق. وهذايا من افضل حراس العالم يوريك معناها ساعات الكره كي تعكس الاحصائيات نتاع الماتش هذاك تاكد انه البايرن كان افضل البونتو نتاع باسلر ومن بعد سكر الدفاع ما فماش خطوره كبيره ياسر ولكن في الاخير مانشستر ما سلموش قعدوا يستناو يستناو يستناو وخاصه الدقائق الاخيره نتاع زوز بونتو نتاع مانشستر قعدوا في التاريخ قعدوا في التاريخ لانه الماتش هذاك معناها عشنا فيه معناها حاله من الناس ماشيه مع البايرن والناس تستنى في مانشستر كلنا اربيتر معناها فينال كبيره كبيره برشا هذاك علاش قعدت في التاريخ قعدت في الذاكره.
1: نوعيه الملاعبين نتاع سولشكير اللي يهبط يماركي ما تنجمش تلعبوا تيتولير ما تنجم تكون كان على البنك بروفيل هذا موجود منه برشا في الكوره ولا سونرار اللي جوار اللي معناه اختصاص بنكي يتفرج في اللعبه لونتونوري هبطوا كله هبط ماركي ويماركي
2: ولعب من بعد موسم بعد لعب كاسيسي ما عطاش لهم رودمون هو لوجيكمون بارلو ما فماش معناه باش تحكي بكوره شنو تحب علميه من ناحيه التدريب ما فماش ملاعب يزم ويقعد على البنك وبعد ما بتتر هي فوالا كيما قال سمير كوراكس مشيت هكاك دونك هو سيكولوجيكمون معناه تعود وانه كي يهبط في الزيميتون يكون خير يرتاح اكثر سيرتينمون معناه سور لو بلان مونتال دونك قعدت معاه عاده كبيره حتى في منتخب النرويج معناه ما يلعب من الاول اللي النرويج ما كانش عندها نجوم ما يعمل حتى شيء دونك
0: فيرجسون كي لعب توتنهام لا حبي يقولوا لي بربي خليني على البنك
2: اكزاكتومون دونك وليت نوع يعني قلت لك هي اكثر متصورها معناها الريلاسيون مع التحضير الذهني نتاعو هو يحس روحه وهو الملاعبي كي يدخل كور دي جو يكون نافع اكثر وكاريره تقريبا الكل تعديت هكي كمان دي مومون فور في كاريره كل تعامله وقت اللي جاي من البنك
1: وثم ملاعبي كي قاعد على البنك تغشش وخرج من ستاج نحكيه على رونالدو اللي ديجا توا ثم انكيت على رونالدو في الاتحاد البرتغالي وثم عقوبة تستنى فيه لكن رونالدو اختار كونه جاي بطريقة اخرى انه سجل مع فريق النصر في ماتش الدرعية سجل هدف 980 لي في الدوري السعودي. هل ترى أن رونالدو مثلا سمير أنه نجم يكون بالحق يوصل الألف هدف اللي يحب في الأوبجكتيف اللي حاطه في كاريره
0: بطبيعة الحال مش يوصل صحيح مازالوا 20 بونتو فقط
1: في زابل 20 بونتو
0: اي لا نجم يسجل ينجم يسجل بالبلانتيات بالواحد ينجم ينجم يسجلهم مع الدرعية ومع الحدث هذوما ينجم يسجل لكن الحكاية شنية الحكاية المنافسة التاريخية بينه وبين بين ميسي بدأت معناها عن بعد بين مانشستر يونايتد وبرشلون جاء الريال منافسة ولات في الليغا وطلع مستوى الليغا وفرجة الليغا وشعبية الليغا ومعناها ساهموا الاثنين في أنه برشلون الريال كلاسيكو معناها يعمل معناها تقريبا حدث كبير على مستوى العالم حتى من بعد كيف مشى لإيطاليا قاعدة المنافسة معناها بيناتهم كيف مشى ميسي لباريس سان جيرمان كيف كذا إلى حد الآن واحد في قارة والآخر في قارة أخرى وما زال التنافس معناها بيناتهم. أنا أظن أن اختيار رونالدو للنصر واختيار ميسي لأنتر ميامي كلها لأسباب تجارية وأسباب تحطيم الأرقام القياسية بالنسبة لي أنا رغم أنه دوري السعودي تقول لي دوري قوي نقول لك دوري قوي ما كان النصر أقوى منهم الكل فما غيفاليتي بتاتر مع الهلال بتاتر مع الاتحاد نوعا ما لكن الماتشات أخرين قادر أنه كريستيانو يسجل الأهداف والدليل على ذلك أنه ملي تحول قاعد يسجل في الأهداف أهداف برشا ويحسن في أرقامه القياسية في المقابل كذلك من غاديكا في الضفة الأخرى ليونيل ميسي قاعد كذلك يحطم في الأرقام القياسية هاي ثلاثية هاي رباعية هاو بونت هاو بينانتي دونك قاعد يحسن في أرقامه القياسية. خذوا كل شيء من الكورة أخويا هكا ولا كل شيء خذوه من الكورة الفلوس والشهرة والدنيا كلش قاعدوا الأرقام القياسية الأرقام القياسية نلقاهم في الإنجليز ولا في الألمان لا نلقاهم في دوري روشن ونلقاهم في دوري الأمريكي وبالتالي معناها أنا نظن أنه كريستيانو مش حتى من الرقم تو تار مش حتى من الرقم ذي
1: بونتي ميترانو يكمل العشرين بونتو اللي مازالوا له
2: مجيكمو هذا كان مكمل مش موسمي هذا مش كمل موسمي بعده لأنه هو مازال ما هوش يوقف كاريره معناها فهمت منتخب ما خرجش ما جاوبش بالتيرارة وجاوب بثلاثاش صفحة فهم بثلاثاش صفحة احكي كل شيء هو جيسوس بدي تاي قريب القهوة قديش حطوا فيها من طبع السكر وشكون قاعد وكي لازا إلى جاوب على كل شيء بون الريفاليتي تحف عليها سمير معناها لوجيك مو تسكرت من بعد كاس العالم 2022 والاختيار نتاع كريستيانو معناها مش ما نقولوش مشى لأسباب مادية لأنه هو مش ناقص فلوس مي بتيتر كان مبني على ان بروجي مع السعوديين وقدومه ديجا هو اللي ساهم انه النجوم هذيك الكل من بعد تبعت للسعوديه. ميسي من ناحيه اخرى اختار اختيار اللي باش يخليه مرتاح باش يقعد. معناها حسب رأي ميسي عنده معناها بالنسبه لي هو ما فماش كونكورنس كبيره مع كريستيانو, مي كونكورنس نتاعو كانت انه يفرض روحه في الارجنتين. معناها وريت شنو المباراه الوديه اللي عملوا لي انه ديما قعدت مارادونا ميسي مارادونا. دونك لو فات اليوم انه ميسي تحط بجنب مارادونا بالنسبه للارجنتين حاجه من وراء الخيال, انه مارادونا سيان ديو فهمي عاملينه كنيسه عاملوا دين فما قريه في الارجنتين عاملين دين اسمه مارادونا
1: حاجه اخرى سيبري
2: عاملوا دين كاريمون مش فاهم يعني فما كنيسه ما يعبدوا في مارادونا
1: صحيح موجوده هذه
2: كيوس الميسي ديجا او ميم بي دي غاليتي مع مارادونا حاجه كبيره وكبيره ياسر. هو بيدو حتى في حفل الوديع تحدث معني على مارادونا الى اخره. دونك ميسي بتيتر ما نحبش نقول كلمة أذكى خاطر الزوز ما ديت كما قال سمير معناها مانيش احنا باش قايمون, مي كان إلى فين شوا بعد كي في قدومه لأمريكا أكثر باش يقعد جاهز بدنيا للمباريات المنتخب وتعود حتى بالأجواء الأمريكية. وهذاك علاش الناس كل عمناه لأنه عمناه وراو تقريبا خذا كونجي يقولوا احنا من انتر ميامي قبل باربع شهور ومشى يعمل في تحضيرات بدنيه سبيسيال مول كوب دي مون باشتراك الفورمه هذيك في 39 حاجه اللي بتتر كريستيانو ما قراليش حسابها والا في مخه اللي هو ديما كل الحضور البدني اللي تعود عليه وقت اللي ناسي اللي هو راهو اللي ديباسي اليوم 40 لا بروف وانه المده الاخيره معناها بدنيا كريستيانو اللي بلو لو ميم تبقى ما ينقص حتى شيء معناها من الكارير الكبيره اللي عملها. ما حسب رأينا يزمو يخمم شويه في الايماج اللي يزمو يخرج به معناها الي طون اوكي تنجم انت قدام صحافه تقول انا مازلت وباش نزيد نلعب ومانيش باش نبطل وباش تراوني عندكم برشا, ما بينه وبين روحه يزمو يبدا يحذر في خروجه باش يلقى خروج يليق به كيما لقاه ليونيل ميسي لانه حرام انه كريستيانو توفى كاريره بالطريقه هذيا نتاع يسخن وما يهبطش ومنتخب ومشاكل واليوم باش يعاقبوه لانه هو تحس وطلب هو بيدو طلب قال انا كي مشيت حياة جانيري يلزمني نتعاقب ويزم عقوبة تكون دوبل كقائد فريق اما طبعا بعد نرجع. دونك تحس وانهم يحضروا فكر عقوبة ليش معناها محضرينها مع بعضهم مش من بعد يرجع المنتخب, ما يزمو يفكر في طريقة خروج تليق بالمسيرة الكبيرة وكبيرة برشا اللي عملها معنا.
1: تتصور انه رونالدو مازال مش اعتزلته غالين حسب رأيك سمير, حسب ما تشوف حسب البوليميك هذه الكل اللي صارت ولا نسيدون اللي صاروا في الاستاج الاخراني معناها
0: يستحق اعتزال يليق صحيح. بمسيرة أسطورة
1: كيفاش معناها اعتزال
0: الشيء اللي صار لا يليق بأسطورة كريستيانو رونالدو. الخروج متاعه ما هوش يبهي بالكل لا اللي هو ولا اللي سمعت وكرة قدم تاع المنتخب البرتغالي. لابد من إيجاد صيغة لخروج الأسطورة هذا بصورة تليق, وذاك اللي صار مع ليونيل ميسي ومع المنتخب الأرجنتيني. كريستيانو نفس الشيء, لابد أنه كي يخرج من الباب الكبير بصورة تليق بإنسان أعطار المنتخب البرتغالي تقريبا 23 أو 24 سنة, الرقم القياسي في عدد المشاركات, هداف التاريخي للمنتخب البرتغالي, وكان حامل شارة القيادة لسنوات وسنوات من سوش هذا, وبالتالي ما يلزموش يخرج بالطريقة هذيك, يلزم يخرج بطريقة تليق, وبالتالي إيجاد الصيغة هذه لابد أن يوصلولها.
2: سمير لازم الناس اللي معاه واللي الناس ديروا في أعماله وكده هو عنده كيب فمئات أكيد يكونوا ذكيين. مثلا نرجع ديما المقارنة ميسي فاهمي الناس تسائل مثلا عايش منتخب الأرجنتيني يلعب ضد البينين وضد المنتخبات الأفريقية من اللي هز كاس العالم 2022 مباريات الودية الكل
1: عليه الريتم
2: ليه دروا تي في الفلوس يجيبوا منتخبات قلوا احنا من صف الصف الثالث الهند وراس وكذا دروا تي في. ميسي معناه استغلوا الايماج نتاعو الاتحاد الارجنتيني دخل 86 مليون يورو اما هو في باله ومسلم لهم في كل شيء في مقابل شنو في مقابل انه يعمل لك التورنيه في ملاعب الارجنتين كل وتصير له كل لوماج كبطل العالم باش قبل كل مباراه ناس تبدا تبكي وتعيط باسمه. دونك هو ما تعنيش برشا 80 مليون يورو لانه 62 بليونير هما زوز معناها تقريبا لي دو سول فوتبولور اللي معناها ولاو دي بليونير. دونك هو كينفكي خذوا انتم الفلوس على رواحكم كجامعه وصغلوا الصوره انا نحب ندور الارجنتين كل ملاعب الكل روزاريو بومبونيرا كذا ويلقى كل الترحيب الكبير والوماج الكبير كريستيانو معناها احنا حكينا تاع الاسبوع الفارت للجامعه قنعوه باش يزيد وهما تقريبا على خاطر الفلوس والسبونسور. دونك هما معناها ما يزمش في النيفو تاع الاتليت كيما كريستيانو والكارير الكبيره والثقل المادي اللي اللي اللي هو يمثله تتعدى عليه الحكايه هذه ولا نقولوا احنا الجامعه يغشوه معناها يقولوا قعد العب معنا رانا حشنا بيك وهما خاطر حشتهم بيه للمداخيل لانه البرتغال بكريستيانو حاجة والبرتغال ما غير كريستيانو حاجة أخرى هذا مما لا شك فيه هو يزمو البريزير في صوني ماج كما قال سمير يزمو يعرف وقتاش وكيفاش يخرج ويحافظ على صورته يزمو يخرج حاجة تليق بيه ما تنجمش تخرج بالطريقة هذيك بعد ذاك الكارير الكبيرة اللي عملتها الكل
1: بالضبط انت حكيت على ملاعبي الحقيقة اللي هو مهم ومازال مهم وحديث الناس والعالم خاصة في الأيامات الأخيرة اللي صاروا في البرتغال باش نحاولوا كل مرة نحكيوا على حكاية ملاعبي من ملاعبية الكرة في العالم من كل ملاعبي اللي في كارير وعنده قصة صارت معاه اليوم باش نحكيوا على واحد من ملاعبية اللي انتمى للمنتخب الإيطالي نحكيوا على حكاية نجوم الكرة
3: حكيت نجوم الكرة
1: اليوم اخترنا ماريو بالوتيلي مو بحيرة العالم في كرة القدم فما ملعبية تذكرهم أهدافهم ألقابهم فما ملعبية تذكرهم بالموهبة الكبيرة والشخصية المثيرة للجدل وماريو بالوتيلي واحد من أكثر الأسامي في عالم كرة القدم اللي ينطبق عليه الحكاية هذه بالوتيلي المولود في باليرمو عام 1990 أم وأبو مهاجرين من غانا عاش طفولة صعيبة بسبب مشاكل صحية تربى في عائلة إيطالية حامة ربي وساندوه في طريق وأصبح نجم كرة قدم احترافي ومدرج ماريو بالوتيلي واصبح لاعب اللي وصل في 2006 لعب في انتر وكان على ذمه مانشيني وبعد لعب حتى عند مورينو وتالق تالق كبير بالرغم من صغر سنه وتميزه وحضوره القوي وكانت عنده قدره كبيره على التهديف والناس كل تشوف فيه مشروع نجم عالمي ونجح مع انتر وفاز بالتشامبيونز ليج وفاز بالسيريا والفتره هذيك بدات مشاكله تظهر مع مورينو بسبب الانضباط ونعرفوا حادث المريول الشهير اللي كان رمي المريول نتاعو في 2010 انتقل مانشستر سيتي وين زاد عاش نجاح رياضي كبير بالأخص موسم 2011-2012 والتتويج بالبطولة بعد انتظار كبير للسيتي نشر صور البالوتيلي في الفترة ذيك وقت اللي احتفل بمريول وكتب عليه واي اولويز مي في لقطة تعبر على علاقته بالإعلام والجماهير الرياضية لأنه كان ديما يتصدر العناوين سواء بالكرة ولا مغير الكرة كيف ما تنساوش تألق بالوتيلي في 2012 مع المنتخب الإيطالي بتسجيل زبونته في نصف نهائي ضد ألمانيا وأصبح بطل القومي عند الجماهير الإيطالية وقالوا هذا هو الملاعبي اللي بيشقود إيطاليا لسنوات طويلة بعد مانشستر سيتي مشى ليفربول ما نجحش تعدد التجارب الفاشلة في نيس في لوام بريتشيا مونزا حتى في تركيا وسويسرا ومشى حتى زاد للإمارات بالوتيلي اللي عاش تجارب مؤلمة مع العنصرية وتعرض لبرشا إهانات وكانت مؤثرة عليه بشكل كبير بالوتيلي ما كانش لاعب عادي وما كانش مسيرته عادية سجل أهداف خالدة وتحصل على ألقاب مهمة لكن مسيرته ما وصلتش للاستمرارية اللي كان يتوقعها ويستناوها الجماهير الرياضية في العالم بالوتيلي حكاية لعب وصل للقمة عاش المجد والسؤال علاش ما استثمرش هذا النجاح
3: حكاية نجوم الكرة
1: بالوتيلي بالنسبة لك لغز سمير
0: اي لغز بيان سور لغز ومن الملاعبية اللي إمكانياتهم تفوق الكارير اللي عملوا على غرار بن عرفة على غرار أدريانو بالوتيلي من نوعية ذيك كي تشوفه يلعب الكرة تقول هذا من أفضله أحسن اللاعبين على مستوى العالم كي تشوف كاريره تقعد بهت دونك فما مشكل بالنسبة للاعب ممتاز جدا بصراحة ولاعب عنده كاليتي قوية برشا لا من الناحية الفنية ولا من الناحية كذلك البدنية لاعب يلعب الزوز ساقين يلعب منيح بالراس لاعب قوي لكن هذا الكل ما شفعلوش البداية كانت طيبة كان شوف البداية متاعه مع انتر ومانشستر سيتي معناها كان ممتاز وكان يسجل في الأهداف ثم عاد للميلان ثم بداية ربما التراجع هو مشيته ليفربول في ليفربول ما تشوف كاريره الكل تلقى روحه تلقاه في موسم تاع 40-45 ماتش لعب فيهم هو 20 لكن مسجل 10 مسجل 12 ما يلعبش 40 ماتش في السيزون علاش يا متعارك مع انترنور يا ضرب واحد ورقة حمراء يا مضروب عم روحه مضروب يا عقوبة إدارية هذه الكاريير متاعه الكل بعد ليفربول الانحدار المدوي واللي تكلمت عليهم انت من مونزا كذا مشى
1: كل عام جمعيه
0: نيس مارسي كل عام يمشي جمعيه في الاخير مشى للامارات باش يكمل فيها الكارير نتاعو يقول القائل لو كان فما احاطه باللاعب هذايا كان يعمل العجب 22 سنه البونتو الشهير ينحى فيه المريول ولا العضلات نتاعو عمره 22 سنه وقت بونتو كونتر المانيا الشهير هذا دونك كان يحكم بحكامه كان في نتفرج فيه في انتر كان ممتاز ياسر في الصغر نتاعو ولكن بكل اسف معناه الكارير نتاعو العباد تتقدم شويه في العمر تمشي للنضج، هو يتقدم في العمر الا ويتيح في المسيره نتاعو في المردود نتاعو. كي تجي تشوف الكارير نتاعو عدد المباريات ما تمشيوش مع عدد الانديه اللي لعب فيها.
1: كبروتيلي بالنسبه لي كمير معناها عايش في اوروبا، عايش في ايطاليا، يلعب في اكبر الانديه في العالم، لكن في الاخر كاريره ما مشيتش كما بقعوا الناس. شنو الحاجه اللي خلت بالوتيلي يعمل لي شيء كذا؟
2: افضل لاعب شيء في العالم 2010 هو مسؤول على كاريره. وتتفكر كي تذكر بالوتيلي انت مش تحكي على الكوره، فاهم؟ تحكي كان على الزانيكدوت معناها راهو ما انا ولا الي فول الملاعب هو هكيكه معناها راهو في معناها برميل زانيكدوت 2011 ربحوا ديربي مانشستر يونايتد، روح للدار شعل الفلام لين تحرقت الدار، جيت الحماية معناها نطلبوا الحماية مرة زادة في صدر دونتريمو في مانشستر سيتي اللي جون يوفان ويدزنا في تريني ويضرب فيهم بالفلاشات وبعدين وصل التحقيق هذايا في بريتشيا. كي رجع عندي ما قلت رجع لبريتشيا، تصور انت شنو عمل له اخوه؟ سوقه في الكهرباء دخلوا في اللوج تاع حبس نساء، وقفته الشرطة قالوا لي هذه شبيك فاش تعمل؟ قال لهم جست بار كيريوزيتي معناها
1: حب يعرف.
2: ايماجين انت مخه معناها اللي يفوت يحكي عليه مره مورينو يعرف في مباراه تشامبيونز ليج في موسكو الفتره اللي تحدث فيها سمير اللي هو كان من نجوم الانتر وقت زلاتان بليسي، ادريانو ظالي وقت الحادثه نتاع وفاه بو، ودييغو ميليتو كيف كيف معناها تقريبا مش يخرج من الانتر، خذا ورقه صفراء في الشوط الاول والانتر مترشح للربع نهائي ما حشتش بالماتش، ومورينو ما يجيش خارج خاطر ما عنده حتى مهاجم، يوصي ربع ساعه كامله في الكوزري محكمه حتى ملاعبي من الانتر يحكي مع بالوتيلي اقعد واقف نحبك 45 دقيقه تتمشى ما تعمل حتى شيء، ردك تاخذ ورقه صفراء خاطر كان ياخذ حمراء ما يلعبش في الماتش اللي بعد. اول دقيقه اول انترفونسيون عمل تاكل بارديري وخذ صفراء وخرج حمراء
0: ما وصلش خير.
2: تسمعوا كيفاش يحكي هو، سواء هو يحكي على روحه ولا اصحابه اللي لعبوا مع بالوتيلي، دي كاليتي تكنيك كبار، ما مخه ما مخه ماهوش مريقل. ثم قال الدليجي مش مريقل.
1: ثم بالوتيلي كورو معاك في كاريرك في تونس؟
2: فاما برشا والله برشا ايه تونس برشا كلهم بلوتيلي تونس
0: تونس تونس منبع بلوتيلي تونس
2: ولا كلها بلوتيلي تونس ولي حاطه راه مهمه برشا عبيد. احنا برشا عبيد تحكي ما فماش كاليتي وليجون، صحيح تراجعت الكاليتي اما راهو موجود ديما تمشي تفرج في ليجون في تونس موجوده الملعب. عندنا زوز مشاكل بلوتيلي هذا اللي تحكي فيه انت، وعندنا مشكل كبير في الباساج من اصناف الشابه للسينيور، يا نزربوا يا نوخروا يا ساعات ما نخليوش البلاصه لكن لاعب شاب برشا اللي كا مثلا ما نحبش نسمي انا باش ما ندخلوش في بوليميك، مثلا اخرهم معشه معناها الكاليتي من بعد يلعب ماتش ولا
1: مش بالوتيلي نحكيو كاليتي تكنيك
2: كاليتي معناها باش ما ندخلوش في مش بالوتيلي ما نعرفوش
1: ان شاء الله ربي يوفقه
2: نحكيو على الكاليتي تكنيك ان شاء الله تو مشي للمرسى ولي زيكزومبل برشا معناها عندنا مشكل احنا كبير هذا نتاع بالوتيلي الاول، ومشكل ثاني ما نعرفوش لي حاطه اللي تحدثت عليها انت كيفاش لي جون نتاعنا وقتاش نطلعوهم وقتاش ما نطلعوهمش وقتاش نعطيهم فرصه باش يلعبوا، دوك اشكاليات كبيره
0: اضافه الى نقص كبير في التكوين. احنا
2: التكوين اما ديما الكاليتي موجوده
0: الكاليتي موجوده اللي يطلعوا السينيور لي جون يطلعوا السينيور كلهم ناقصين تكوين كل
2: صحيح.
0: دونك عندنا مشكل اساسي في التكوين
2: صحيح.
0: عندنا المواهب كبيره ياسر، عندنا الامكانيات، عندنا كل شيء، مي مالوريزمون الوليد النوار يطلع سينيور تلقاه يا ما يعملش يا عرش يعمل كنترول يا عرش سنتر يا ناقص
2: يا مازال احنا نحبوه حاضر تشوف لي تالون اللي في اوروبا وتشوف الخدمه سبيسيفيك اللي تخدم معاه مثلا مبابي ديمبيلي معناها لي جو كي يطلعوا صغار تشوف المدربين في الكبر شنو هو خدموا معاهم وشنو عملوا وشنو
0: وهذاك اللي قلت لك عليه
2: في تونس نحبوه الحاضر كيما قلت انت يعطي باس غلط ماش نلعبوا
0: احنا اي جوستومون، ولكن كذلك ناقصين التكوين نتاعنا ناقص ملاعبيتنا ناقصين، والدليل على ذلك هو في المنتخبات نتاع لي جون نتاعنا تشوف فيهم في المردود نتاع برا مشي تفرج انت في ماتش نتاع جونيور ولا حاجه في اي فريق برا شوف الجونيور والكادي تقول شبيهم يلعبوا هكا شبيهم حتى كونترول على شرمو دوك التكوين في التمارين ناقص. اذا كان نهتموا احنا في الموضوع هذا يكون عندنا
2: عدد ساعات التمارين ناقص هو عدد ساعات التمارين ديجا ناقص اما سانون بيش اللي تلقى كاليتي ساعات اللي احنا ما نصبروش زاد على الفرق نتاعنا كل ما تصبرش على الملاعب الشاب وتحبوا من اول ماتش حاضر وكيما قلت انت يعني في كل شيء صحيح باز وهو وقت يزمو وقت يزن شوية وقت
1: نعطيه بعض النتائج قبل ما نكمله. أرسنال كما فاز على ليدز 2-1 وتعادل 1-1 في لقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام. البرسا كما قلنا متقدم وفاز في الأخير 3 بلاش على
0: شوية
1: خيتافي بالنسبة للبرسا لأنه ناقص شوارات ناقص ملعبية في انتظار ماتش الريال وفيا ريال. تقريبا هذو مهم للنتائج هذا حتى كيف كيف في ألمانيا وكسبورغ والبايرن تعادلوا 2-2 وبعد شوية ماتش ولا انطلق ديجا ماتش بي اس جي ولومون 0-0 حتى لتو في المباراة هذه. وكما قلنا لوريون باري اف سي 9 دقائق لعب وطالبي أساسي في تشكيلة فريقه. هكا نص نهاية الساندي سبور. يعطيك صحة سامي السليمي على الحضور شكرا لك. كيف كيف يا من الدريد يعطيك صحة شكرا لك. التحية الدالي أيضا يسري مكي أحمد عديرة كنكون كمان الحصة. نقول لكم في الأمام. باي باي.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشارك مساء أمس الجمعة في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا، والذي يتزامن مع سبعينية العلاقات بين تونس وإسبانيا ومرور 31 عاما على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المواقعة سنة 95 و900 ألف، وهي أول معاهدة من نوعها تبرمها تونس مع دولة أوروبية. وأبرز عبيد في كلمته بالمناسبة التطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين تونس وإسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. وشدد وزير التجارة على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لتطوير الشراكة الثنائية وتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة عبر مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، احتضن المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل اليوم السبت يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. والمندوب الجهوي للتربية بنابل مصباح الحجلوي يشير إلى أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي بمعهدي محمود المسعدي بنابل وبالمعهد الثانوي بالهورية يهدف بالخصوص إلى تعميق الوعي لدى التلاميذ بمخاطر الإدمان والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، مبرزا أن تنظيم هذا اليوم بالشراكة مع مختلف المتدربين داخلين في شؤون الطفولة والشباب يعد مبادرة أولى ومنطلقا لبرنامج توعوي طويل الأمد للتوقي من المخاطر الإدمان. تخصيص عدد من المشاريع بولاية جندوبة، منها مشاريع تابعة لوكالة التهذيب والتجديد العمرانية ومشاريع في التنمية المدمجة، تتعلق بإنشاء أسواق بلدية وملاعب أحياء بكلفة جملية تفوق 108 ملايين دينار. هذه المشاريع من شأنها المساهمة في الارتقاء بظروف السكن وجودة الحياة وتحسين البنية الأساسية، وخاصة الطرقات والأرصفة وشبكات تصريف مياه الأمطار وتصريف المياه المستعملة والتنوير العمومي وشبكات الماء الصالح للشرب. في أخبار العالم، السلطات السعودية تعلن اليوم السبت تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات، بينما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا أصاب مطار العاصمة. وأفادت مصادر طبية باستدعاء أطباء إلى المستشفيات للتعامل مع حالة طوارئ خطيرة، مع الحديث عن إصابة العشرات بينهم حالات حرجة. وحثت سفارات موظفيها على تجنب استخدام المطار لأسبوع بحسب دبلوماسي غربية. آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يشاركون في مسيرات اليوم السبت جابت وسط لندن وبرلين للمطالبة بوقف ضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتزامنت مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع سوسن الغريبي وعدين بعطية في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.
1: هاي عسلامة الأحلى مستمعين ومرحبا بكم في موعد جديد من هيت كلوب أند ترانس على موزيك فام. ويكند جديد، موزيكا جديدة وذكريات ترجعنا سنوات التالي. اليوم باش نعملوا ان تور موزيكال بين البلدان دايوغ في يوتيوب تشارت، باش نهزوكم البلجيكيا ونتعرفوا على أكثر الكليبات مشاهدة مع توب ستريمينج، باش نكتشفوا شكون مسيطر على الساحة الموسيقية في فرنسا وفي أولد باد جولد. ثلاثة غنيات لثلاثة أجيال. أما في ويكلي آيكون باش نحكيو على قصة حياة نجمة عالمية، هي مغنية، هي ممثلة، هي امرأة صنعت اسمها في عالم الانترتينمنت. نحكي على جينيفر لوبيز، وبطبيعة باش نكتشفوا جديد في عالم الموسيقى في هوت ام فريش. أما سؤال السهرية لليوم عنده نكهة خاصة على خاطر اليوم 10 أكتوبر ذكرى رحيل الأسطورة متاع الغنية ولا الأغنية الفرنسية إيديت بياف. دونك نحبكم تختاروا لي غنية من الغيب اختبار متاحة، الغنية اللي تحبوها أكثر واللي كل ما تسمعوها تحرك فيكم إحساس وإلا ذكرى. دونك أبعثونا إجاباتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. اليوم معكم عدنانينو في الإخراج التقني، مكرم معنا في ستاندار، وأنا ساوسن الغريبي في الميكرو. ملا حاضر رويحكم، زيدوا في الفوليوم وخليوا الموسيقى تصنع لكم الجو. دايوغ شوي آخر استناو مانو تشا، واو يا حسر على المورسو هذي بيغوستاس تو. ومنخليكم توت سويت مع مانوليزا لو بتي فشور.

0: FM في هيت كلوب ان ترانس وقايد هوت ان فريش
1: هوت ان فريش.
0: كيف العادة في الغبريك هذيا نخليكم تكتشفوا جديد في الموسيقى. بنبدأ مع سلطان الطرب جورج وصوف الغنية اسمها طمني على الحبيب. الفنان اللي يحمل زيد الجنسية اللبنانية بخلاف اللي هو راهو سوري يا جماعة، دونك راهو هو ماهوش لبناني هو سوري. جورج وصوف رجع نهار 12 اوت 2026 بغنية مصرية عنوانها طمني على الحبيب، كلمات احمد شتاء والحان صلاح الشرنوبي وتوزيع رامي شرنوبي اللي هو اوكا كيفاش حمصنا في دقيقنا ما نعرفش كيفاش انتوكا قلتي بيه هذيك هي المهم. دونك هو صلاح الشرنوبي الكليب عمل اكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب. دونك نسمعوا اكستري.

اسم الفنان طلع جورج وسوف، قلت واو قديش الزمن يبدل الأصوات، ولو أنه الحقيقة ما هوش كبير، عمره كان 64 سنة كمان، برشا مثلا كما كاظم الساهر، عمرو ذياب مثلا بخيسك في نفس الجنراسيون بتاعه، الحقيقة الصوت قاعد كيف ما هو. دونك سمعتوا جديد جورج وسوف سلطان الطرب بغنية طمني على الحبيب، ونقعدوا في سوريا مع الفنان السوري، هو الحقيقة جديد من الموجة الشبابية اللي طالعة في سوريا، اسمه أمجد جمعة، نهار 9 أكتوبر 2026 خرج كليب جديد واسمه

حبيت نقول لكم حاجة مستمعين اللي تذكروها أغنية أصالة وقلوا قلوا لأمي أصالة ترجع، هذيك اللي توا قاعدة توندونس الأغنية. إيبان أمجد جمعة هو اللي كتب الكلمات والألحان متاع أغنية أصالة، دونك سمعتوا إكستري من أغنية أمجد جمعة هوا. من سوريا نمشيو لفلسطين مع محمد عساف الفنان الفلسطيني وصاحب لقب الأرب آيدول عام 2013، يرجع نهار 1 أكتوبر بأغنية اسمها فلا عالهيلة فلا. دونك الكليب مازال كيف خرج وعمل أكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب، تصور في الأردن وفيها كل أجواء متاع الخيول والتراث، والغنية تجمع ما بينات الهوية متاع محمد عساف الفلسطينية واللون الشعبي. دونك هذية إكستريم من غنيته عالهيلة.

الفلسطينية مش اللبنانية، الدبكة الفلسطينية. دونك من فلسطين نمشيو للمصر مع شيرين، اللي نهار 1 أكتوبر 2026 خرجت أغنية جديدة اسمها خاين من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد. الأغنية عملت أكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب. دونك نسمعو إكستريم من أغنية خاين.

الرومانسي اللون اللي مازالت وقتها دوب ما بديت فيه كيما غنيت على بالي. دونك سمعتوا جديد شيرين خاين. ومن مصر نمشيو للمغرب مع الفنانة المغربية ما عايشة في مصر بسمة بوسيل. الغنية اسمها مانتنون. الفنانة المغربية اللي عرفها الجمهور العربي من ستا أكاديمي خرجت نهار 30 سبتمبر. الغنية هذية وهي باللغة الفرنسية. بسمة زادة معروفة اللي هي ليكس متاع تامر حسني وبحكاياتها وعركاتها ديما معاه. أما المرة هذية الحقيقة حبت تبدأ مرحلة جديدة باش تركز فيها على هويتها كمغنية وعلى تنويع اختياراتها الموسيقية. دونك هذا إكستري من غنية بسمة بوسيل مانتنون.

الحقيقة ذكرتني بالبوب فرنسي متاع لزاني 90 ما هوش متاع توا مي بون من عارش أنا شنو رأيكم إذا بيا كنت عطيونا أرأكم على الغنيات اللي كل مرة نقترحوها عليكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. من المغرب نمشيو للجزائر كبدينا نقربوا بشوية بشوية مع الفرقة الجزائرية بابلون المعروفة بالميلانج ديما اللي تعملوا بين الموسيقى الجزائرية وبين البوب العصري. المرة هذية خرجت أغنية جديدة نهار 1 أكتوبر واسمها كيس الأول، دونك نسمعوا إكستريم منها.

عدنين المخرج قلنا نحكيه شوية في الأوف على الغنية هذية، حسينا أنه المرسو هذية رجعنا للراي القديم والسيختو لسيجي القدم متاع الراي، تعرفوا كلهم يبدأوا يغنيوا على الكيس وعلى الغربة وعلى الأميمة. دونك سمعتوا إكستريم من غنية بابلون الكيس الأول، أو كمان زير نمشيو التونس. إيوي علاش ليه، نقترح عليكم جديد في الموسيقى التونسية. اليوم عنا زوز جديد باش نسمعوه لكم، الأول باش يكون من عند مرتضى الفتيتي، الغنية اسمها قلبي، وجست من بعده استنوا سيلم هاف، الغنية اسمها وين، باش نوصلوا إكستري من ألبومهم فترات. أما كيما وعدناكم توت سويت مرتضى الفتيتي قلبي على موزايك أفام.

0: جديد متاع نانسي عجرم انه المانجر متاعها جيجي لمارا حاضر في الكليب متاع اغنية شادي ديني واللي سمعتوها لمزيك فيم في هيت كلوب انترانس وقايد اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد.
0: واليوم في اولد بات جولد عنا سبيسيال بوب فرنسي مع ثلاثة اصوات نسائية وثلاثة اجيال من الاغاني اللي ما تتنساش. دونك نبداو بالالفينيات مع اليزي موا لوليتا تيوب اللي خرج في جويليا 2000 من البومها الاول غورمانديز واللي العالم اكتشفها بفضل ميلان فارمور ولوران بوتونا. ومن بعد نرجعو للتسعينات مع لا روسو تيو موبيرا اللي خرجت عام 1998 واخذت المرتبة الأولى في فرنسا عام 1999 وقعدت 12 أسبوع في الصدارة. ما نخليكم توتويت مع موسيقى الثمانينات مع ديزيرلس فواياج فواياج الإيت اللي خرج عام 1986 وتحول النجاح عالمي وخذي نمبر 1 توتويت ديزيرلس.

ترانز كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقيش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخل وهيشهد عليها ابوك

0: كغنيت روبي على موزايك اف ام في كلوب اند ترانس وقايت توب ستريمينغ.
1: توب ستريمينغ.
0: وباش نمشيو لفرنسا ونشوف المرسوات اللي شيخوا عليهم الفرنسيس وتليشارجيوهم الجمعة هذية, ونبدأ بالمرتبة الخامسة واللي خليتها ايا ناكامورا اي لا غيفلوز في سيكسي نانا بأكثر من 2 ملايين ستريم في أسبوع. ايا ناكامورا ذكروكم اللي هي فنانة فرنسية أما من أصول مالية, ولا غيفلوز هي فنانة فرنسية وسيكسي نانا خرجت نهار 7 ماي كاسينجل. دونك هذية اكستري من المرسو هذا.

تيودورا في لا نوكتورن بأكثر من زوز ملايين ستريم. تياكولا هو فرنساوي من أصول كونغولية، وتيودورا هي فنانة من الجيل الجديد. دونك هذا إكستري من غني.

مش كيما الكومبينيزون ما بيناتها كما الاول بدا بريت مطايح ومن بعد دخل تياكولا بالفلو نتاعو اي جوستمون تياكولا زيد نلقاوه في المطبخ الثانيه بغنيه اخرى فيها اكثر ريتم الاغنيه اسمها ميلو ديكالي عامله اكثر من 2.5 ملايين ستريم في اسبوع واحد خرجت نهار 12 جويليا بلوتو نهار 12 جوان جويليا جوان دخلتوا عليه كلهم بالجي ميسيلش 12 جوان دونك خرجت الاغنيه هذيا كيما قلنا لكم فيها ميلونج ما بين الـ R&B

0: ولاو يغزو العالم في الموسيقى الكل متاع العالم الكل. ديما فما كتاتش متاع الافرو ديما موجود دايوغ نلقاوه في النامبر وان واللي خذيه باكرا ومعاه لا ريفلوز في ابابا واللي عملت اكثر من 5 ملايين ستريم في اسبوع واحد. في ابابا خرجت نهار 18 سبتمبر 2026 وباش نكتشفوها ونسمعوها مره اخرى توت سويت على موزايك اف ام في كلوب ان ترانس.
1: T'inquiète, je vais faire ça bien. C'est la puce comme mon poids là.

0: Non-stop streaming. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.
1: 8:59 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للعشرة متعليل. نذكركم في ويكلي ايكون ضيفتنا باش تكون جينيفر لوبيز. بون مش خاطرين نقول ضيفتنا مراد غزرل ايوب غزرل، ليه مش ضيفتنا لهنا جينيفر لوبيز، ليه في جوست في ويكلي، ليه الله غالب ويكلي ايكون ومعاها باش نسمعوكم هيفا وهبي. اش قالكم لولاد هيفا؟

0: اخبار
1: هذه البرنامج الشتوية على موزايك اف ام الويكند. اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع اليس الغربي. ولاول مره ميدي ماك ويكند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز وكالعاده عدن حوات في جازة اف ام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدام والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرامج الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاته من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حرق الواد، إضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت 2 مليون دينار، وذلك في القضية التي تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية وفق ما ورد في ملف الأبحاث. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تشرف اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجمعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض جود وكتيبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسن نجيب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. وأوصى المجلس الوزاري المضيق بعد تداول ونقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جملية تناهز 13 مليون دينار من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفراف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. وشملت المصادقة أيضا وفق بلاغ لولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميل مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة المعتمدين سجنان وملحقي الصفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد بمنزرت. في أخبار العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر اليوم السبت مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وبناء على هذا المرسوم الجديد يكون عباس قد ألغى مرسوما سابقا كان قد حدد 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحدها بعد أن كان قد دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات. المفوضية السامية المتحدة لحقوق الإنسان توثق نحو 280 توغلا إسرائيليا داخل الأراضي السورية الشهر الماضي محذرة من تداعيات تلك التوغلات على المدنيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال على توغل جديد على طريق قريتي عرنة ودربل في ريف دمشق الغربي اليوم السبت. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايك فام بونات والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وعدن البناطية في هيت كلوب مع أجمل تحية مورد الدريجي.
2: الأولى في تونس. هيت كلوب and trends.
0: كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل ساوسن الغريبي.

هي مش كان مغنية، مش كان ممثلة، ومش كان دانسر. هي واحدة من الناس اللي نجمت تعمل حاجة صعيبة برشا في الشو بيزنس، تنجح في أكثر من مجال وتبقى موجودة أكثر من ربع قرن. من برونكس في نيويورك الهوليوود لللاتين بوب، الأكبر المسارح في العالم. اليوم في ويكلي آيكون باش نحكيه على جينيفر لوبيز وإلا جيلو.

0: جينيفر لين لوبيز تولدت نهار 24 جويليا 1969 في The Bronx, نيويورك. عائلتها كان أصلها من بويرتوريكو. وقبل الغناء جينيفر كانت أساساً أكترس ودانسر. والبريكثرو الكبير جاكي لعبت دور المغنية المكسيكية سيلينا كينتانيا في فيلم سيلينا عام 1997.
1: Hi Entertainment Tonight, I'm Jennifer Lopez and you're on the set of Selena. Welcome. I'll be playing, you haven't figured it out, Selena.
0: الدور هذايا عمل لها ريبوتاسيون قوية كممثلة، ومن بعدها قررت تعمل حاجة يمكن وقتها كانت فيها برشا ريسك إنها تدخل العالم الموسيقى.

1999 خرجت أول ألبوم لها On The Sex، العنوان جيم تران نمرو 6 واللي كانت تستعمله في نيويورك وهي صغيرة. والألبوم جمع البوب الـ R&B واللاتين إنفلوانسز، وأول سينجل If You Had My Love.

الاسم الثاني جيلو عام 2001، والاسم كان اصلا نيك نيم نتاعها، تحول تقريبا لبراند عالمي. وفي الالبوم هذايا نلقاو Love Don't Cost a Thing، Play، I'm Real وغيرهم.

0: السينما زيدا، يعني الجمهور كان يسمعها في راديو ويشوفها في السينما في نفس الوقت.
1: Are you okay?
2: You saved my show. My life.
3: You're the guy.
4: I'm the supervising pediatrician here.
5: Mary and I were gonna go to Golden Gate Park. They show old movies, and you should come with us.
4: Well,
5: we won't take no for an answer.
4: This is by far the coolest thing I've ever done in this city.
5: Wanna dance?
0: ومن بعد جاء ألبوم مهم برشا في حياتها الشخصية والفنية This Is Me Then عام 2002. الألبوم كان مرتبط بشكل واضح بعلاقتها وقتها بين أفليك، واللي كانت من أشهر العلاقات في هوليوود في بداية الألفينات، وحتى أغنية جيني فروم ذا بلوك واللي تكيما السيجنتشور سونغ لشخصيتها وصورتها العامة.

What you see. والفن فاكت انه جينيفر لوبيز ولات من الفنانات القلائل اللي عندهم نمبر 1 موفي ونمبر 1 في الامريكان بيلبورد في نفس الاسبوع مع البوم جيلو وفيلم ذا ويدنج بلانر عام 2001. من بعدها وصلت الرحله بالبومات مختلفه كيماري بيرث عام 2005، كومو اما ونموخير عام 2007، برايف كيف كيف عام 2007، لوف 2011، واكا

وبعد سنوات من النجاحات. والأب اند داونز رجعت عام 2024 بألبوم جديد واسمه This Is Me Now، والعنوان نفسه كان رسالة واضحة. جينيفر رجعت تستعمل الموسيقى باش تحكي على حياتها، الحب، العلاقات والنضج.

لكن جيلو ما تتقاسش كان بعدد الألبومات. هي زادة دانسر، أكتريس، فاشن آيكون، بروديوسر، بيرفومر، وعملت أفلام كما سيلينا، أوت أوف ساين، ذا ويدينج بلانر، ميدي المناتن، وشاركت في مشاريع سينمائية وتلفزية كبيرة. وعلى المسرح جينيفر تعرفت بعروض تعتمد برشا على الكوريغرافي، على الدانس، على البرودكشن الكبيرة. ومن أكبر محطاتها كانت مشاركتها في سوبر بول هالف تايم مع شاكيرا عام 2020.

جينيفر لوبيز عرست 4 مرات، عندها تويما، عاشت قصص حب مع أسماء كبيرة كما بيريري، مارك أنتوني، أليكس رودريغيز وبين أفليك، لكن كل مرة كانت ترجع

0: تتردد. إنه النجاح مش إنك توصل مرة، النجاح إنك تعرف كيفاش ترجع كل مرة بشكل جديد. هي جينيفر، هي جينيفر، هي جيلو، وهي ببساطة واحدة من أكثر الانترتينرز اللي عرفهم البوب في آخر 25 سنة، وهذه كانت ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيت كلاب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.

0: ريما عاود يرجع مرسوس جديد اسمه أونو اللي سمعتوها لموزايك اف ام في كلوب ان ترانس وقايد يوتيوب شارت.
1: يوتيوب شارت.
0: اي تو سويت باش نطلع على اكثر الكليبات مشاهده في بلجيكا. اي وي نحاولوا كل مره ننوعوا في لي تشارت، كل مره نهزوكم البلاد. المره هذيا في بلجيكا ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذيتها كاتس اي في انيمال، الغنية اللي عملت اكثر من 126 الف مشاهده على اليوتيوب في اسبوع واحد. كاتس اي هي جيرل باند كوريا متكونه من 6 ممبرز من جنسيات مختلفه، خرجت نهار 24 جويليا وهي اول سينجل من الاي بي الثالث نتاعهم وايلد واللي خرج نهار 14 اوت. والحاجه الامبريسيونونت الحقيقه في المرسو هذيا انه الغنية شارك في كتابتها اد تشيران، دونك هذا اكستريم. I'm

وفي المجبرة بقى نلقوا جيسون ديرولو دي جي جوجا في ميتشيكو بأكثر من 129 ألف مشاهدة في أسبوع. الأغنية الأصلية هي متاع المنتج الروماني دي جي جوجا، خرجت نهار 27 مارس، ومن بعدها جت النسخة جديدة مع جيسون.

مليح يعرف الكاتس اي انيمال خذت المرتبه الخامسه ايبان المرتبه الثالثه مره اخرى. نلقاو كاتس اي بغنيه هوتي فروتي باكثر من 168 الف مشاهده في اسبوع في بلجيكا. الاغنيه هي اكستري من البومهم وايلد.

متاع بلجيكا ما فهم حد غنية فرنسوية بغطان فرنسا جارت بلجيكا بلجيكيا جارت فرنسا هذاك علاش بالمرة الثانية نلقاو موفي جو في بيلي بأكثر من 173 ألف مشاهدة في أسبوع موجودة زيدة في التوب ستريمينج بتاع فرنسا بأكثر من 1.7 مليون ستريم في الأسبوع نفسه دونك هذي إكستريم من غنية

نمبر 1 نجمع هذه في بلجيكا هي أغنية بورنا بوي شاكيرا داي داي، وهي الأغنية الرسمية المونديال 2026 بأكثر من 400,000 مشاهدة في أسبوع واحد. هذه أغنية شاكيرا بورنا بوي داي داي على مزيكا فين في كلوب أند ترانس. أحلى، مازلنا معكم للعشرة متاع اليوم.

اهدي هذا هو جديد نصيف زيتون واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقيد هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. والمرة هذه باش نرجعوا لأكتوبر 2005، العام اللي بوب فيه كان يسيطر على التشارت والآر ام بي، كان في قمة نجاحه، والبوب والروك كانوا يعطيوا في أغاني مازلنا نسموهم حتى كشي لليوم. ونبدأوا بالمرتبة الخامسة واللي خذوها The Cat Dolls ومعاهم Busta Rhymes في Don't Cha، أغنية Don't Cha اللي عملت حالة عام 2005 من عند الفرقة الأمريكية The Cat Dolls. وجست هالمعلومات لو حابين نقولكم اللي راهو الأغنية هي أصلها المغنية أخرى اسمها توري ألامزي، دونك قبل ما يغنيوها كاتش دولز، وهذا يكستخيم الغنية دون.

شهر سبتمبر wake me up when September ends. ديجا نورمالمون يقوموا توا كهو ديجا حنا في اكتوبر كهو كل شيء ما يدوم فيسا فيسا تعدى سبتمبر فلا دونك هي اغنيه عاطفيه مختلفه شويه على صوره البانك اللي تعودنا بها الفرقه جوين دي من البومهم السابع واللي اسمه امريكان ايديوت اخرج عام 2004 وخذا جويمي وورد مش على خاطر الاسم نتاعو اللي هو دراكي فيش اما على خاطر الكاليتي نتاع لي شونسون اللي فما في الالبوم هذايا وهذا اكستريم من اغنيه جوين دي ويك مي اب سبتمبر 8.

Ben El Kawa Mariah Carey, We Belong Together. الأغنية خرجت عام 2005 من ألبومها العاشر وقعدت 14 أسبوع في المركز الأول في الأمريكان بيلبورد، وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة مارايا كاري.

It's my humps the black eyed peas. Black eyed peas اللي هي فرقة أمريكية والغنية خرجت عام 2005 اكستريم من ألبومهم الرابع واللي اسمه مانكي بيزنس. والفان فاكت انه الغنية هذه اخذت نقد كبير على الاخر بسبب كلمتها الأوزي.

0: حسين اسماعيل على عين، هذا هو جديدها واللي سمعتوها على موزايك اف ام، وبيه نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس بالنسبه لليوم، وديما نكملوا باخر روبريك معانا في الاميشن واللي هي واتساب هيت.
1: واتساب هيت.
0: وسؤال السهرة هو على إيديت بياف، بحكم اللي كيما اليوم توفيت الفنانة الفرنسية إيديت بياف، وصلني لكم قناكم أمي أحسن غنية لإيديت بياف. ما برشا قالونا مثلا لافيون غوز، فما اللي قالونا برشا برشا غنيات، أما أحنا باش نسمعوكم لفول إيديت بياف. بطبيعة نقبلوكم غدوة إن شاء الله. ميرسي تبعتونا من 8 متاع الليل، أن غران ميرسي لعدنان في الإخراج التقني، كان معنا مكرم في الستاندار، وشوي آخر تلقى مراد دريدي في الأخبار، جوست مبعده تلقاو سبور إكسبريس، وتلقاو مبعده عدنان حواد في جيت سيت اف ام. دونك آخر غنية نكملو بها هي إيديت بياف لفول. نزلكم شوية الأجواء الفرنسية على موزايك اف ام صاصل غريبي، تجعلكم غد ما إن شاء الله في هيت كلوب ان ترانس جديد على موزايك اف ام. علي تصبح على خير الناس الكل.

0: WhatsApp 8. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك اف ام. آخر الأخبار. Flash. De l'actualité. كل ساعة على موزيك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ اليوم السبت أن الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر تنطلق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22. والوزارة توضح أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو خارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص مرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. وزارة التربية تنظم اليوم السبت بالشراكة مع وزارات الداخلية والأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب يوما تحسيسيا تفاعليا بالمدرسة الإعدادية ومونتاج جانفي بحي التضامن تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من المخدرات داخل الوسط المدرسي. وتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة الفنية والرياضية والتوعوية بمشاركة التلاميذ والإطارات التربوية وممثلي الهيكل المتداخلة بهدف توعية الناشئة بمخاطر المخدرات وتعزيز دورهم في الوقاية منها. وأكدت مديرة المدرسة الإعدادية 18 جانفي بتضامن فاطمة جرامة أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية تقوم على مقاربة تربوية وأمنية تشاركية تشمل العمل على تحسين المحيط المدرسي وتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأولياء ومختلف المتداخلين في الشأن التلمذي. في أخبار العالم، السعودية تقرر اليوم السبت تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد هجوم أوقع قاتلين على الأقل وعدة إصابات نسبه مصدر دبلوماسي إلى الحوثيين. في ظل هذه التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعا ما إذا كانت بلاده ستشارك في ضرب الجماعة اليمنية التي تدعمها إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو اليوم السبت لاختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصاف النفط الروسية والتسبب في إطالة أمد الحرب، بينما هاجم الرئيس الأوكراني قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن واردات الديزل الروسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك سلسلة غارات جوية في قطاع غزة اليوم السبت، وخلال الأيام الماضية قال إنها أسفرت عن مقتل عدد من القيادات العسكرية في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. الشرطة الهندية تعتقل اليوم السبت رئيس حزب الصراصير الشبابي إلى جانب آلاف المحتجين الذي كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج المركزي في ساحة جانتر مانتار بالعاصمة نيودلهي للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات الهندية بحسب ما أعلنته الحركة. وحزب الصراصير نشأ في الفضاء الرقمي في شهر ماي 2026 ردا على تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية وصف فيها الشباب العاطلين العمل بالصراصير والطفل. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 11 أكتوبر، طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وسط وفي استقرار بالجنوب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكل عوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: بزنس. مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
1: اريدو طور عالمك.
2: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الترجي الرياضي التونسي انفرد بصدارة ترتيب البطولة بعد الانتصار اليوم في مباراته في الجولة الخامسة ضد الأولمبي البيجي 3-1، ثلاثية الحازم المستوري في دقائق 2:13:48. هدف الأولمبي البيجي الوحيد سجله حمزة المبروك في دقيقة 59. في بقية المقابلات، اتحاد بنقردان انتصر على النادي الإفريقي 2-1. دانيال أوبو سجل هدف بنقردان له دقيقة 18، وسام الشريمي عادل النادي الإفريقي دقيقة 24، ووائل صالحي سجل هدف الانتصار بنقردان في دقيقة 96. هزيمة هي الأولى للنادي الإفريقي في بطولة السنة، وهي الأولى في البطولة منذ أكثر من عام. بالنسبة لديربي صفاقس، تقدم ساقية الدير فاز على CSS 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد علي العمري في دقيقة 30. ومباراة 15 أكتوبر، النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري وفات بالتعادل 0-0. بالنسبة للترتيب، في انتظار استكمال بقية المقابلات غدوة، ترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة. المرتبة الثانية التقدم سقيت الدائر واتحاد بنقردان ب 11 نقطة. المرتبة الرابعة فيها النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المناسيري ب 9 نقاط، النادي الافريقي منقوص من مقابلة. المرتبة السادسة للنادي صفاقسي والنادي البنزرتي ب 8 نقاط. المرتبة الثامنة للشبيبة العمران 7 نقاط. المرتبة التاسعة في الملعب التونسي والنجم الساحلي 4 نقاط، بالنسبة لعمران منقص من مقابلة. المرتبة التاسعة كما قلت ملعب تونسي النجم الساحلي 4 نقاط، وزوز فرق كل واحد منقص من زوز مقابلات باعتبار قرار الرابطة إعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الرياضي الساحلي. المرتبة 11 فيها ترجي جرجيس ونجم المتلوي برصيد 3 نقاط، زوز فرق تنقصهم مقابلة. المرتبة 13 للأولمبي البيجي بزوز نقاط. المرتبة 14 مستقبل مرسى نقطة وحيدة هو أمل حمام سوسة، ومن حمام سوسة تنقص مقابلة، والمرسى تنقصها زوز مقابلات. والمرتبة الأخيرة لنادي حمام لمف برصيد 0 نقاط. الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى، الجولة الثالثة، مستقبل سيمان خسر ضد جمعية مجرين 3-2. نجم الخلادي تعادل مع الرالوي 0-0. الملعب السوسي ربح بعث بوحاجلة 3-0. مكارم مهدية تعادلت مع هلال مساكن 2-2. ومستقبل جابس خسر ضد هلال الشابة 2-1. في المجموعة الثانية، هلال رديف خسر ضد النادي القربي 1-0. في كرة اليد، نتائج الجولة السادسة، ترجي الرياضي التونسي يربح المنزا الرياضي 36-28. نادي الفريقي فاز على نادي كرة اليد جمال 38-32. نجم الساحلي ربح مكرم مهدية 29-26. بعث ابني خيار ربح جمعية الحمامات 26-25. سبورتينج المكنين فاز على الاتحاد التميمي 29-27. والبارح ساقط الزيت ربحت نصرة بلبة 30-23. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع عدنان وسياد في جلسة فام.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
3: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
4: 10 9 8

مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه اليوم السبت بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. وتناول اللقاء وفق ما فاتت به وزارة الصحة في بلاغ تم نشره مساء اليوم تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأصيل انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد في ختام إشرافها السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفئة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهيكل العمومية والولايات المعنية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. في أخبار العالم، تنطلق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في مدينة جميرة في دبي الثلاثاء المقبل، حيث يشارك في الاجتماعات أكثر من 700 قائد ذو خبير من 90 دولة. وتتركز الاجتماعات في 6 محاور تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية والعلوم والاكتشاف والابتكار والاقتصاد والجغرافيا السياسية والأمن والتجارة والقيادة وازدهار الإنسان والمناخ والطبيعة والاستدامة. وتسهم مخرجات الاجتماعات في صياغة أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2027. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن اليوم السبت أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن إعصار إسياس. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد فام. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التربية تنظم اليوم الوطني التوعوي المشترك بشأن التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي في عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وخارجه وترسيخ السلوكات الوقائية لدى التلاميذ. ويشار إلى أن آخر الإحصاءات التي أجرتها وزارة الصحة لسنة 2022 تؤكد أن حوالي 25% من الشباب جرب ولو لمرة واحدة استهلاك المخدرات. رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ثابت العابد يؤكد ضرورة ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التتبعات المرتبطة بممارسة مهنتهم والتعبير عن أرائهم، مشددا خلال افتتاح المؤتمر 7 للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين على ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 وإقرار التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري. تطوير ومنظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق سبت بإشراف رئيس الحكومة، التي أوصت بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تقوم خلال 24 ساعة الماضية بعدد من التدخلات شملت أشغال النظافة ورفع الفضلات وجهر البالوعات، تصريف مياه الأمطار وصيانة الطرقات والأرصفة، فضلا عن العناية بالمساحات الخضراء وتذييب الأشجار بعدد من الدوائر البلدية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق رجل أعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادة، إضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت 2 مليون دينار، وذلك في القضية التي تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية. هيئة الطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعي في اليمن اللواء الرؤون تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية، وحدد 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية أمام العملية الانتخابية. قتل 11 شخصا أقل بينهم 3 أطفال وأصيب 16 آخرون في ضربات روسية السبت على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، فيما أعلن حاكم لوغانسك مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 بهجمات أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. وتأتي هذه التطورات غدا اجتماعا في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية شارك فيه مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا وسط استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مورد الدريجي.